وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البريطاني يؤكدان دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الخارجية يثمن مواقف بريطانيا الداعمة لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. وزير الخارجية يحذر من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها التصعيدية غير الشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتأجيج الصراع. سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير بمصر بتوجيهات ملكية. إعلام إيراني يقول إن مسؤولا أمنيا إيرانيا يقول إن منطقة محظورة ستعلن خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار. 5 قتلى على الأقل في اصطدام طائرة شحن خلال هبوطها في مطار ميامي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كتاب اسمه المستطرف في كل فن مستظرف، بيحكي نوادر الأخبار وعجائب القصص، وبيحكي أنه رجل كان يعيش في قرية من ضواحي أو نواحي دمشق، وفي يوم من الأيام كان جالس بياكل فواكه، ومن هاي الفواكه العنب، فكان يرمي حبات العنب ويلتقطها في فمه، وفجأة وهو بياكل العنب وقفت حبة في حلقه، لا هي حبة كبيرة تسد عليه مجرى التنفس فيموت، ولا هي بنفس الوقت صغيرة فيقدر يبلعها أو حتى يطلعها. ظل يحاول مرارا وتكرارا من هون من هون، فشرب مي ما في فايدة، قالوا له إياك إنك تاكل، بلاش يسد مجرى التنفس كله وتموت. القرية ما كان فيها طبيب، فقالوا له يجب أن تذهب إلى الشام، تروح لدمشق فيها أطباء إن شاء الله بيحلوا مشكلتك. وفعلا هالرجل حرك وسافر إلى دمشق من قريته، هو متضايق من هالحبة. لما وصل مكان الطبيب، كان الطبيب بربي بعض الطيور من بنات هديك، وبينما هو بيشرح للطبيب حالته وشو صار معه، وهو مخنوق يدوب يحكي، عطس عطسة قوية، فخرجت حبة العنب من حلقه وطارت على الأرض. في نفس اللحظة ركض الديك وأكل الحبة. تخيل هالمشهد، رجل حمل حبة العنب وسافر فيها من قريته لدمشق، وحبة العنب قريبة من معدته مقدار شبر، بس لأنها مش رزقته ولا إله، ما دخلت معدته، حملها وتعنى وتعب فيها عشان يسلمها في النهاية للمرزوق الحقيقي وهو الديك في دمشق. هذا الموقف بيحصل معنا كل يوم وإحنا مش حاسين. كم مرة رفعت لقمة بدك تأكلها فشفت ابنك بيتفرج عليك فابتسمت وحطيتها في فمه؟ كم مرة قلت لمرتك جهزي لي الأكلة الفلانية بدي أكل كذا وكذا وكذا، صار معك شيء أو ظرف ما قدرت تأكل، كنت تعبان وقلت خلص مش جاي عبالي؟ كم مرة كان عينك على شيء في طبق وما أكلته؟ كم مرة كنت بدك تأكل صحن رز بعدين شبعت عن نصه فطلعته للطيور أو غيرها؟ رزقك إذا كان إلك رح يوصلك، ورزق غيرك مستحيل تاخذه. المشكلة في الإنسان إنه بحب الخير، الخير اللي هو المال، وإنه لحب الخير لشديد، ومن حبه للمال بيصير عجول بطبعه، وبيخاف على رزقه إنه يضيع، وممكن يضعف الإنسان ويحاول يأخذ هذا الرزق بطريقة أو بأخرى. وهون نستذكر قصة عظيمة رويت في نفس الكتاب عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في يوم وقف سيدنا علي بن أبي طالب كان في السوق، فأعطى دابته لرجل حتى يوصلها إله للمسجد، وبس يخلص كان ناوي سيدنا علي إنه يعطيه عطاء. الرجل كان طماع، وبدل ما يحرس الخيل ويوصلها سرق اللجام، لجام الحصان، وهرب فيه عشان يبيعه. سيدنا علي لما خرج من المسجد وما وجد اللجام، أخرج من جيبه درهمين عشان يكافئ فيهم الرجل، فبحث فيه، نظر في المسجد، فكروا بيصلي ما لقى، فقال بس أشوفه بعطيه. فراح سيدنا علي وتوجه للسوق حتى يشتري لجام جديد، فتفاجأ أنه لجامه المسروق معروض للبيع بكم؟ بدرهمين. فسيدنا علي تبسم وحكى كلمته المشهورة، سبحان الله، إن العبد لا يحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له. تخيل الرجل السارق كان رح يأخذ الدرهمين حلال لكنه استعجل وأخذهم بالحرام، النتيجة إنه ما زاد على رزقه ولا قرش، لكنه كسب الإثم وكتبت عليه سرقة. الرزق سبحان الله ما في شطارة ولا في فهلوة، رزقك رح يجيك، بس أنت بتختار تأخذه بالحلال وربنا يبارك لك فيه، أو تأخذه بالحرام وربنا يمحق بركته. وهذا المعنى، البركة في الرزق الحلال، هو اللي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام بحياة الصحابة، وكثير من قصص الرزق وتكثير الطعام كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، منها سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما استشهد أبوه في معركة أحد، وترك أبوه دين كبير وراه، وكان بعض التجار قد
جاء وقت سداد الدين، ومنهم رجل يهودي. فسيدنا جابر ما كان عنده شيء من ورثة أبوه إلا بستان نخل يدوب يدوب يكفي أكله هو وعيلته. فإجى وقت السداد والغرماء أصحاب الدين وقفوا على باب سيدنا جابر بيطالبوا بدينهم وبحقهم وبمالهم. فسيدنا جابر جمع كل ما يملك في البستان ونظر فيه، فإذا به لا يساوي ربع الدين. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام مهموم بطلبوا أنه يساعده ويشفع له عند التجار حتى يصبروا عليه. النبي راح مع سيدنا جابر وطلب من أصحاب الدين يمهلوه، لكن بعضهم منهم واحد يهودي رفض وأصر يأخذ حقه الآن. بالحسابات البشرية بالمنطق بيقول لك التمر قليل والدين كبير، يعني السداد مستحيل. لكن تدخلت بركة الحق سبحانه وتعالى بسر اسم الرزاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين أكوام التمر ويدعو بالبركة في هذا الطعام وهذا التمر، ثم جلس وقال لجابر قل لهم أن يكيلوا، يلا وزنه وكل واحد له حق يأخذه. فبدأ سيدنا جابر يوزن ويعطي الأول الثاني الثالث. مفاجأة أنه سيدنا جابر سد كل دينه ولا زال فيه من خير هذا البستان. فالتفت إلى التمر ولا موجود كثير، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير قصص تكثير الرزق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومنها ما وقع في غزوة الخندق لما سيدنا جابر رضي الله عنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وأصحابه اللي إلهم أيام بيحفروا بالخندق لم يذوقوا ذواقا. فراح لمرته قالها شو عنا؟ قالت له عنا شاه صغيرة ما عنا غيرها. فقال إذن بدي أذبحها وأطبخها للنبي عليه الصلاة والسلام. فذبحها ثم ذهب إلى النبي قال له يا رسول الله شويها شويها، يعني يا رسول الله بدي إياك تيجي، وإذا بتحب جيب معك واحد اثنين. فنادى رسول الله في القوم في الناس، كانوا 3000 واحد، قال يا قوم هذا جابر يدعوكم إلى الطعام. فلما سمع جابر هيك انطلق لبيته. المرأة تنظر من شرفات البيت بدها تشوف النبي هو جاي ولا النبي جاي ومعه جيش. فقالت له ويحك يا جابر شو صنعت؟ قالها رسول الله هيك نادى. قالت له إن كان رسول الله فهو أدرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل وغطى القدر اللي موجود فيه الطعام، وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وكان يعبئ صلى الله عليه وسلم لهم حتى أكل الجيش عن آخره. لكل واحد فينا رزق رب العالمين قسمه إله ومكتوب إله، هذا الرزق رح تستوفيه بالكامل. فإذا سعيت وطلبت رزقك بالحلال رح يجيك كامل وفي بركة وبالحلال ويكفيك ويزيد. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اسعوا بالهدوء والحلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكل إنسان لازم يكون مصدق بهذا الكلام ويعلم يقينا إنه رزقه ما حد غيره رح يأكله. فما كان لك سوف يأتيك وما ليس لك لن يصل إليك، فما تخاف ولا تحزن ولا تقلق، طمن بالك وريح حالك، رزقك سيساق إليك ولو بعد حين، كما سيقت حبة العنب في حلق ذلك الرجل إلى ذلك الديك. إحنا مطلوب منا إيش؟ نأخذ بالأسباب، نسعى في طلب الرزق الحلال ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا الرزق الحلال. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، واجعل رزقنا حلالا طيبا واجعل البركة فيه، واصرف عنا يا مولانا كل مال لا تحبه ولا ترتضيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وأموالنا وأولادنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM على 98.3. تلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس.

أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على 0784631. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية. يمكنكم أيضا المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب على عين FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: يا من بيده تيسير الأمور
1: يا رب،
0: ومن لا تغلق دون كرمه الأبواب
1: يا الله،
0: نسألك أن تقضي حوائجنا.
1: آمين.
0: وتيسر لنا ما تعسر.
1: آمين.
0: وتفتح لنا من فضلك ما يغني قلوبنا ويصلح أحوالنا. يا رب هب لنا من عطائك ما يفوق رجاءنا، وقرب لنا كل خير، واجعل لنا في كل أمر تيسيرا، وفي كل سعي توفيقا، وفي كل دعاء نصيبا من كرمك. وارزقنا يا الله فرحة جميلة تغمر قلوبنا
1: يا رب،
0: وتدمع لها أعيننا حمدا وشكرا لك.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء الفاح.
1: يسعد صباحك يا أم.
2: اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة
1: يا
2: والرضا
1: رب.
2: والسكينة
1: يا الله.
2: والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والأولاد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.
1: آمين.
2: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدنا يا أرحم الراحمين
1: يا رب،
2: وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
3: ثم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد الغالي.
1: صباحك.
3: صباح الخير على العاملين في هذه الإذاعة الطيبة.
1: الله يسعد صباحك.
3: صباح الخير على المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أسعد الله صباحنا وإياكم بالخير واليمن والبركة.
1: اللهم أمين. اللهم أمين.
4: يا خالق الراحة والأمان، وكلناك أمرنا
1: يا رب،
4: واستودعناك همنا وكربنا
1: يا رب،
4: فبشرنا بما يفتح مداخل الرضا والسعادة والطمأنينة في قلوبنا.
1: آمين.
4: اللهم اصرف عنا كل هم يشقينا.
1: آمين.
4: وارزقنا ما يريح قلبنا ويرضينا
1: يا رب.
4: يا رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يسعد صباحك.
5: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معاك. صباح الخير المستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل. يا رب يجعل يوم خير وبركة وسعادة واطمئنان وأمان
1: يا
5: علينا
1: رب.
5: يا رب يكفينا شر بني آدم شر اللذات.
1: آمين.
5: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم يا بندر المراجدة.
1: يا الله يسعد. يا بندر. يا الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحك بالخير أبو محمد.
1: صبحك.
6: الله يصبح جميع المستمعين بألف خير، وجميع العاملين على هالإذاعة الفخمة الله يصبحكم بالخير. الله يومنا يسعد. ويومكم خير وبركة إن شاء الله.
1: وإياكم يا الله.
7: صباح الخير يا عامر.
1: صباح الخير.
7: أنا بيت بدارح المدرسة.
1: الله يا رب
8: محمد. صباح الخير، صباح الحلو والياسمين، صباح أزمة الصويلح اللي كانت تبلش من الساعة 7 إلا ربع.
1: لا عاد شو
8: الحمد لله فلينا منها على البكير.
1: الحمد لله.
8: صباح الخير من لب العاصمة.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين
1: يا رب. اللهم آمين.
9: يسعد صباحك سيد عمر وجوب. يسعد صباح جميع الأردنيين.
1: صباحك.
10: صباحك عم محمد.
1: صباحك يا سيدي.
10: إن شاء الله يوم جميل معطر بذكر الله
1: يا رب
10: علينا وعليك وعلى جميع المستمعين
1: يا رب، على الجميع يا رب.
10: والله يا محمد كون الرواتب مطولة شوي، إذا بتتذكر الببور اشتريناه بدنا نبيعه إذا في حواليك شر.
1: الله المستعان. على الفيسبوك.
8: أسعد الله الصباح أستاذ عامر.
1: يسعد
8: لك والكادر المحترم عندك من الاستوديو.
1: يلا
8: حييك.
1: يلا حييك
8: سامر عليان. بحب أصب عليكم، أتمنى لكم
1: وربك
8: يوما طيبا مباركا فيه بإذن الله
1: يا رب. اللهم
8: أمين. ويرزقكم من حيث لا تحتسبون.
1: آمين يا رب.
8: أسعد الله صباحكم مرة أخرى
1: وإياكم يا رب. وإياكم كل التحايا.
7: أسعد الله عامر، حبيت أصب عليك وعلى الوطن الجميل، وحبيت أصب على أخوان الطلبة. معك مراد مهدي.
1: يا هلا بمراد. يا هلا يا مراد.
11: صباح الوطن الجميل.
1: سعد صباحك.
11: رب اجعل هذا البلد امنا.
1: امين
11: يا الله
1: يا رب.
12: صبحك بالخير اخوي ابو محمد.
1: صبحك وربحك.
12: وربنا يسعد صباح كادر عين كادرك الجميل.
1: الله يسعد صباحك.
12: صباح مستمعين، وربنا ييسر لكل انسان
1: امين
12: الشيء اللي بيتمناه
1: يا رب.
13: أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركة.
1: آمين.
13: صباح الوطن الجميل.
1: يسعد صباحك.
13: أخوكم إبراهيم الحجاج.
1: يا هلا.
14: صباح الخيرات يا أخوي عامر.
1: صباح الليرات. لك
14: وللكادر ولإذاعة المحترمة. الله يسعد صباحك يا رب.
1: وصباحك
14: أخوك خلدون عقلة.
1: يا هلا.
15: صباح الخير.
1: صباح الورد.
15: حاب أشير لنقطة.
1: شير.
15: الأخوة في إدارة السير والله ما هم قصرين. الباصات في الزرقاء اللي بتنقل الطلاب. ما في خليهم يشتغلوا بس يا عم يعملوا لهم وسائل أمان. يا عم بدك تشتغل بدك تشتغل اشتغل ما حدا بيمنعك ولكن الباص ما يكون محمل حوالي 25 طفل طلاب صغار يا حرام الباب الخلفي بده يفتح من شدة الناس اللي راكب فيه الصغيرة هاي الهونداي الصغيرة
1: صحيح
15: وفي شيء مش طبيعي
1: وفي طلاب
15: لو بدي أصور لك والله يعني
1: والله يا ريت صورت يعني والله يا ريت صورت لأنه والله في باصات هذا في بحطوا فيه مقعدين تلاقي فيه 8 طلاب وستة والأكبر هم صغار قدام ورا من شيم الكرام خلق العذر للآخرين فعندما لا تلقى أحدهم على الوجه الذي عهدته قدم العذر قبل الملامة ولا تجعل الظنون السيئة تسبق التوقعات الحسنة فإن للناس ظروف لا تعلم عنها ولكل إنسان عالمه المزدحم والمنشغل فيه بعيدا عن عوالم الآخرين. الله يسعد صباحك يا أخوي جميل.
16: صباح الخير عم عامر أنا صرت صف ثالث وحبيت أصبح عليك.
1: ما شاء الله تبارك الله سعد صباحك عمو.
17: الله يسعد صباحك يا أستاذنا والله يعطينا خير هاليوم ونسأل الله إنه نعرف ليش فاتورة الكهرباء كل مرة بتيجي شكل. طبعا أنا هيك صوتي لأنه أنا من مبارح الطحونة عندي ورمانة
1: سلامات يعني. سلامات سلامات إن شاء الله أجر عافية إن شاء الله أجر عافية.
18: الله يصبحك بالخير أبو كيف الحال؟
1: هلا ياسين.
18: صبح أخوي ياسر وعلى حامد أبو حامد من المفرق
1: ونعم ونعم ونعم ونعم.

صباح الخير أستاذ عامر النبني جاب 99.5 وتخيل خايفين ما يطلع له طب الأردنية لوين وصلنا. لا إن شاء الله غير يطلع له, إن شاء الله لا بيطلع له, بيطلع له إن شاء الله بيطلع له.

0: القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن أبغضت. عثرات الحياة ليست ضدك، بل هي لأجلك لتعي ما هي الحياة. أخوكم تاج الدين انجلت. سعد صباحك.
1: سعد صباحك عم أمر. هلا محمد حجازي.
0: هلا والله.
1: خذ لك بيت هالشارع.
0: يلا.
1: بقول لك ولولا الهوى ما ذل في الأرض عاشق، ولكن عزيز العاشقين ذليل.
0: ذليل.
1: وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون عابر.
0: عابر.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
2: أستاذ عامر الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي.
2: الصحة والعافية أنت والكادر الطيب الموجود معك.
0: يحفظك.
2: يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل، صباح كل أردني خارج إلى عمله.
0: الله
2: يعطيك الصحة والعافية نبيل الضمور يا سيدي.
0: يلا حييك يا أخوي. الله يحييك يا نبيل. الله يحييك يا أخوي. يحييك.
3: بصوتك مع عامر نجوم. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأتحدث وإياكم اليوم عن قطاع المركبات في الأردن يمر بحالة، يعني بتشعر إنها بحالة من عدم الاستقرار، سواء كانت على مستوى التشريعات والأنظمة أو على مستوى المواصفات والمعايير المعتمدة للمركبات اللي بتدخل السوق الأردني. هذا التذبذب خلال السنوات الماضية فتح الباب أمام دخول أنواع وأشكال متعددة من المركبات إلى السوق الأردني بأعداد كبيرة، وأصبح المواطن اليوم أمام خيارات كثيرة ومتعددة، لكن بنفس الوقت أمام أسئلة ومخاوف أكبر. هل كل مركبة تدخل الأردن اليوم مطابقة فعلا للمواصفات؟ هل إجراء الفحص والرقابة قادرة أيضا على حماية المستهلك وضمان سلامته؟ زمان السوق الأردني ما كان يشهد بهذا الحجم من الشكاوى المرتبطة بالمركبات، ما كنا نسمع بشكل متكرر عن عيوب مصنعية أو أعطال فنية خطيرة، ولا عن مركبة جديدة بتتوقف فجأة أو خلل يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها أو مركبة تتعرض للاحتراق. اليوم الصورة اختلفت، صرنا نسمع بشكل أكبر عن مركبات فيها أعطال وعيوب، عن مشاكل فنية تظهر بعد فترة قصيرة من الشراء، وفي حالات أخطر عن مركبات يفقد فيها السائق السيطرة أو لا تعمل فيها أنظمة أساسية مثل المكابح بالشكل المطلوب. اليوم الموضوع بطل مشكلة بين المواطن والتاجر، وله مجرد خلاف على كفالة أو إصلاح عطل، الموضوع أصبح مرتبط بشكل مباشر بالسلام العام وبحياة الناس على الطرق. السؤال الأهم اليوم، من يتحمل المسؤولية إذا اشترى المواطن سيارة جديدة على أساس أنها آمنة، على أساس أنها مطابقة للمواصفات، وبعد فترة قصيرة ظهرت فيها مشكلة فنية خطيرة؟ مين بتحمل مسؤوليتها؟ وفوق ذلك، دخلت الكفالات على المركبات الجديدة كجزء من المنافسة في السوق، أصبحنا نسمع عن كفالات يقدمها مستوردون وأصحاب معارض، لكن السؤال كم من هذه الكفالات واضح وحقيقي وقابل للتطبيق على أرض الواقع؟ هل المواطن اليوم يعرف فعلا حقوقه إذا تعطلت مركبته؟ من يضمن تنفيذ الكفالة إذا ظهرت مشكلة كبيرة؟ المشكلة الأكبر أن المواطن في كثير من الأحيان لا يمتلك القدرة الفنية التي تمكنه من معرفة تاريخ المركبة أو مصدرها أو جودة قطعها أو مدى مطابقتها للمواصفات، بالتالي يعتمد على ما يقوله البائع أو المستورد. وهنا تأتي أهمية الرقابة الحكومية، لأن سوق المركبات مش سوق عادي، احنا بنتعامل مع منتج ممكن يكون ثمنه عشرات الالاف، والاهم من ذلك انه منتج يستخدم يوميا على الطرق ويحمل ارواح الناس. لذلك اي خلل في التشريعات او المواصفات او اجراءات الفحص والرقابة ممكن تكون ناتجة ونتائجها اكبر بكثير من مجرد خسارة مالية للمستهلك، وهو ما كشفته وزارة الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي. كل هذه المقدمة عشان أقولكوا أن وزارة الصناعة والتجارة يوم الخميس صدرت بيان، شو بتقول فيه؟ أعتذر. تقول الوزارة إنها حددت في هذا البيان إجراءات تصحيحية لمعالجة عيب مصنعي في أحد أنواع المركبات في السوق المحلية. حماية المستهلك كشفت عن إعداد خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في هذه المركبات. جاك إي تن، مزبوط؟ اسمها هيك سيارة، جاك إي تن، من موديلات من 2022 و2023، طبعا وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة. المديرية قالت إنها تلقت 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة. يعني وانت ماشي السيارة لحالها بتوقف، عشان لها السيارة وانت ماشي لحالها بتوقف، يعني بازدحام بطلوع بنزول انت ما بتعرف بتوقف. تم وقف وبيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون كاملة، وتم وضع ملصقات تحذيرية عليها وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية. معلش، هاي السيارة وقفوها اليوم بتوقف لحالها، بعض السيارات كانت تحترق، بعض السيارات بقول لك البريك ما بيمسك وما إلى ذلك. عشان هيك في عنا 5-6 أسئلة، وهذه بتدور بكل فكر واحد مشتري سيارة كهرباء أو بده يشتري سيارة. السؤال الأول بده يسأل، كيف دخلت هاي السيارة وبيعت في السوق المحلية؟ مش الأصل إنها خضعت للفحوصات والمقاييس الأردنية؟ عدد المركبات التي يوجد فيها عيب مصنعي حوالي 188 مركبة حسب وزارة الصناعة والتجارة. طيب هل هذه المركبات فقط التي دخلت السوق الأردني، أم أن هناك مركبات في السوق لا تزال غير مكتشف إنه يوجد فيها خلل مصنعي؟ أنا وشو مدريني صح؟ طيب هل فقط هذا النوع اللي هو جاكتن من السيارات فيها مشاكل مصنعية، أم يوجد أنواع وموديلات مركبات في السوق يوجد فيها عيوب مصنعية ولم تكتشف؟ والسؤال الأهم، من يضمن سلامة المواطنين من هذه المركبات التي من المفترض أنها خاضعة للمواصفات والمقاييس المعتمدة لدينا؟ طب مالكي المركبات اللي اكتشفوا أنه فيها عيوب مصنعية مين راح يعوضهم؟ لدينا معلومات أنه بعض هذه المركبات التي اكتشف فيها عيوب مصنعية تعود ملكيتها لوكيل المركبة في الأردن، أخرى لمعارض. والسؤال مرة أخرى، كيف دخلت هذه المركبات؟ هل لدينا أدوات حقيقية تفحص المركبة أنه لا عيوب مصنعية في هذه المركبة؟ الجهات المعنية بالأردن بتفحص السيارة اللي بتدخل ولا بتعتمد المواصفات؟ خلاص مواصفات أوروبية صينية أجنبية، خلاص يلا أوكي فوت. بتعتمد هذه المواصفات ولا إلها مواصفات مختلفة؟ بعدين تعالوا خلنا نسأل حالنا سؤال، طول عمرنا بالأردن في سيارات مزبوط، معروفات أنواع السيارات، وبس تطلع ماركة جديدة كل الناس بتعرفها. اليوم قديش عدد الماركات السيارات بالأردن؟ كم سيارة عنا؟ قسما بالله بتفوت أحيانا بتقرأ أنواع سيارات بتعرفش تهجيها. الله المستعان. بس معانا اخونا عبد الله من اربد. صباح الخير اخوي عبد الله.
1: الله يسعد صباحك ابو محمد، طول في عمرك.
0: سعد صب، انت اللي اشتريت سياره جاك اسمها؟
1: مزبوط سيدي.
0: اعطينا القصه بالله، تفضل.
1: انا بتواصلت معك قبل 4 أشهر ابو محمد، وانت فتحت الموضوع ايامها.
0: هي نفس السياره هاي نفسها؟
1: نفس السيارات 100%.
0: يا رجل بعدكو؟
1: والله لسه. طبعا انا لي بجوز بلشان في القصه اكثر من 7 أشهر هسه، من يوم ما حكيت معك لليوم 4 أشهر ونص او 3 أشهر ونص، ولحد الان يعني اول امبارح طلع القرار، وطبعا القرار كان غير منصف نهائي.
0: لحظه عبد الله، قبل القرار غير منصف، معلش ارجع ذكر الناس بموضوعك.
1: احنا اشترينا سيارات نوع جاك إيتنكس من وكيل، على اساس بيحكي عنه وكيل معتمد في الاردن لهذا الصنف من المركبات. وللاسف تفاجأنا انه فيها السياره بتفصل فجاه وانت ماشي، وبكون فيها نسبه شحن عاليه بتوقف فجاه نص الشارع. فحاولنا نتواصل مع الوكيل او اللي بيحكي عن حاله وكيل، فللاسف ما كان عنده حل للسياره، وكان يحكي لنا انه هاي مشاكل فرديه في السياره. بس لما جمعنا حالنا على الواتساب عرفنا انه المشاكل عند كل السيارات. حاولنا نتواصل مع الصين، حكوا لنا هاي السياره غير معدل للتصدير.
0: الصين قالوا لك؟ لحظه عبد الله، الصين قالوا لك غير معدل للتصدير
1: 100%، هاي للسوق المحلي الصيني بالاصل. وحكوا لنا، انا اعطيتهم رقم الشخصي تبع سيارتي اتذكر يومها، وكله مثبت عندي في ايميلات، فحكوا لي هذا مش وكيلنا في الاردن. وغير هيك انه استاذ، حتى رحنا عليه للوكيل اكثر من مره، اخر شيء حكى لنا انا عندي محامين واللي بيطلع بيدكم اعملوه.
0: اللي بيطلع بيدكم اعملوه؟ طب رحتوا على المواصفات والمقاييس؟
1: 100%. هسه احنا اشتكينا المواصفات والمقاييس،
0: قلتوا للمواصفات والمقاييس، معلش عبد الله، قلتوا مواصفات والمقاييس، احنا تواصلنا مع الصين وقال لنا هاي غير معدل الصين.
1: وانا وثقت وبعثت لهم كل المستندات اللي عندي.
0: طيب.
1: من الايميلات وبيني وبين المصنع واكثر من شغله انا بعثت لهم.
0: ايوه، شو قالوا لك؟
1: طبعا قعدنا 4 أشهر ونص واحنا نراكض.
0: امبارح طلع يوم الخميس طلع قرار، مزبوط
1: 100%. طبعا قرار ابو محمد ما بعرف شفته، اتوقع
0: شفته
1: 3 أشهر يعني تصويب اوضاع. طب انا السياره بتفصل معي وانا ماشي، خطر علي وخطر على الناس في الشارع. انت بتعطيه 3 أشهر، طب انا كيف يعني كيف امشي حالي؟ بعدين سياراتنا عليها اقساط.
0: بس معلش عبد الله، انت السياره اخذوها منك ولا بعتها معك؟
1: لا لسه موجوده بالشوارع. بالشوارع.
0: طب كيف معك؟ معلش طول،
1: بس اضافه بعد اذنك. البريد الاردني عنده منها، عندنا بلديه غرب اربد عندها منها السياره.
0: البلديه غرب اربد، ها هذول اللي بتعرفين انت. والبريد
1: الاردني اخذ اتوقع مش عارف 50 او 60 سياره ورجع رجعهم واخذ بي واي دي، بس اكتشف العطل. طبعا كله كان في المخبى يعني ما حد عارف عن القصه. بس عندهم جو 3 أو 4 سيارات فقط لغير.
0: طيب انت عفوا يعني كيف بقولوا احنا حجزنا على السيارات؟
1: هسه حجزوا على السيارات اللي في المنطقه الحره وعند التجار، لسه ما انباعت.
0: اما اللي انباعت ما حجزوا عليها.
1: اما اللي انباعت بحكي لك بالشارع الله لا يرده.
0: كيف قديش سيارتك اشتريتها؟
1: انا طلعت علي مع الاقساط ب 19800، هسه على الكاش حقها 14.
0: على الكاش 14 انت ماشي، الكاش 14000. طيب مين راح يعوضكم بلا مؤاخذه؟
1: ولحد الآن أصلاً ما ذكروا تعويض وما ذكروا أي شيء، بس أعطوه أنه يحل مشكلة السيارة. وإحنا محمد للأسف ما لها حل المشكلة، يعني حاولنا غيرنا بطارية مرتين وعملنا موازن للخلايا.
0: طب بس يعني أنا بدي أطرح سؤال، معلش عبد الله سامحني، إذا الوزارة طلعت وقالت أنه هاي فيها عيب مصنعي مزبوط، وحجزوا على هاي السيارات كلها، والمواصفة المقاييس نفس الموضوع، وحماية المشترك اللي بوزارة صناعة والتجارة قالت نفس الحديث هذا، طيب شو بيستنوا يعني يحكوا مع عبد الله يقولوا له تعال اعطيني سيارتك بدنا نعوضك، ولا بيستنوا المحكمه؟
1: انا على تواصل شخصي مع مدير حمايه المستهلك، طبعا انا بشكره كثير، وقفت معنا كثير والله. الاستاذ رولا ملكاوي. بس للاسف ما يعني ما حكت لي لا انه جيبوا السيارات ولا انه وقفوهم ولا انه راح نعوض، ولا فقط حكت لي احنا اعطينا فتره 3 أشهر تصويب اوضاع وكان انذارات.
0: من متى التصويب الاوضاع 3 شهور والانذار؟ من متى اعطوه هي؟
1: من اتوقع من 18 شهر سنزل تعميم للسير انه ممنوع السيارات هاي تنباع او تنتقل ملكية.
0: من 18/7؟
1: من 18/8.
0: 18/8 يعني بدك تستنى ل 18/9 ل 18/10
1: اتوقع شيء زي هيك، او ما بعرفه من حد ما نزل القرار او من قبل راح تبلش الثلاث اشهر.
0: اليوم يسألك ابشر يا عبد الله، ابشر ابشر يا عبد الله، ابشر يا اخوي، ابشر ابشر.
1: بس ابو محمد احنا مشكلتنا كبيره والله اكبر.
0: بعرف والله بعرف خيو، انتو كم واحد بلا يا عبد الله؟
1: هسه انا اللي معي على جروب تقريبا حاليا 90 واحد، العدد قاعد بيزداد كل يوم، يعني عشرات من الشباب بتواصلوا معي وقاعدين بيقدموا شكوى من جديد لانه ما كانوا عارفين انه هاي المشكله. لسه الوكيل بقنعهم وباخذ منهم فلوس انه هاي مشكله فرديه. يعني لحد امبارح
0: ما ورجيتهمش قرار، ما ورجيتهمش عبد الله، ورجيهم قرار وزاره الصناعه والتجاره يا رجل.
1: هو القرار انتشر فجديد، عرفوا انه لا هذا قرار وملزم للشركات يعني.
0: طيب كيف الوكيل بيعرف انه فيها عيب مصنعي وبرجع بروح عليه الناس وبعده بياخذ منهم فلوس؟
1: هو لحد امبارح بقنع بالناس انه هاي مشاكل فرديه وهاي من قيادتك، هاي من الشحن السريع، مع ان العلم احنا سريع ما بنشحن.
0: من الشوارع الاردن بيسرقوا لك من البنزين، منهم بيقولوا لك يعني بيطلعوا لك الفعل، المهم علته لا
1: المهم ايوه المهم يطلع هو بريء يعني. ما
0: ماشي عبد الله، ممكن ارجع اتواصل معك لما يكون ضيوف معي إذا سمحت يا عمر. أميرة صباح الخير من أبو نصير من عمان، تفضل يا أميرة.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا.
2: أنا نفس الإشي، أنا أخذت السيارة جاك إلي تقريبا 3.5 سنين، بعاني منها، غير أنه بعاني منها السلام العام للمواطن نفسه وللبالشارع. يعني أنا بتوقف فيه تقريبا فجأة هيك، يعني بمشي فيها أصلا بس 60 كيلو. يعني
0: طب أميرة عفوا، انت لاقى انت تخيلي انه انت ماشي بازدحام.
2: تمام.
0: او مش بازدحام، بشارع.
2: نعم.
0: بشارع وقف سيارة وراكي واحد مش منتبه هنا وقفتي وضربك.
2: طبعا.
0: لا قدر الله.
2: لا قدر الله.
0: انت الان
2: صارت فيي مرتين اصلا، يعني انا عملت حادث من وراء هاي الشغلة وقفت فيي مفاجئ. ضربت سيارة من قدام وضربني واحد من وراء. وهذا الحكي كله عشان وقوف مفاجئ فجأة بتوقف فيك السيارة أصلا.
0: رحت على الوكيل شو قال لك؟
2: رحت على الوكيل أكتر من مرة.
0: شو قال لك؟
2: ما في حل لأنه أصلا السيارة فيها أخطاء مصنعية.
0: أها.
2: يعني البطارية نفسها، أنت بتحكي عن بطارية للسيارة.
0: البطارية هي 70% من السيارة ترى يعني.
2: طبعا هي كلها أصلا بطارية. يعني لما أنت تحكي بدك تغير لنا بطارية، البطارية ما إلها حل. أولا الأخطاء المصنعية بنفس البطارية نفسها. يعني أنت بدك تحكي عن سيارة أخذتها عن طريق البنك صارت عليك 19,000. أنا لحديت الآن بدفع الأقساط. طب أنا لما يتراكم علي قسط أو قسطان أو ثلاثة مش رح تنسحب السيارة، رح تروح مزاد.
0: طبعاً.
2: مزاد طبعاً.
0: طبعاً.
2: أولاً غير هيك إنه الأقساط اللي تتراكم عليك. طب أنا واقفة ما بشتغل
0: ومش مستفيد من السيارة
2: بالمرة يعني.
0: وخايفة أطلع بالسيارة.
2: وخايفة أطلع بالسيارة، يعني خايفة أطلع بالسيارة إنه معك أرواح أولادك، يعني أولادك أهم إشي، أو من عيلتك طالعة معك.
0: صحيح.
2: فجأة ضربتك سيارة، طب أنت شو عملت في هاي الحالة؟ يعني أنت أذيت حالك، أهم إشي يعني السلامة العامة، صح ولا لا؟
0: صحيح. ماشي ماشي يا أميرة، الله يسعد صباحك. معي حسام من جبيه. حسام صباح الخير.
3: يسعد صباحك خويا عمك.
0: هلا خيو. هلا حسام تفضل.
3: يا خويا أنا بدي أسأل بالبداية، المواصفة الأردنية طالعة من جديد يعني؟ بس
0: ما هو هذا اللي بدنا نسأله بصراحة يا حسام.
3: معلش اسمح لي، في شغلة ثانية. احنا راكبين سيارات، انا من زمان يعني راكب سيارة بجزء من 15-20 سنة.
0: ممتاز.
3: لما كنت اشتري سيارة من معارض بعمان او من الوكالات او من المنطقة الحرة، السيارة كان يعني كان ينحكى عنها انه في اشي اسمه ريكول، يعني انه الشركة الصانعة طالبة السيارة عشان عندها خطأ مصنعي بالقطعة هاي بدها تغيرها فور فري.
0: ماشي.
3: طب هذول يعني الوكلاء اللي جابوا السيارات الصينية
0: نعم.
3: ما عندهم كونكشن مع المصنع اللي جاب منه هاي السيارات إنه السيارة ينعمل عليها ريكول؟
0: طب أقول لك شيء بجوز تنصدم منه. بتعرف إنه في بعض السيارات الكهرباء اللي اشتريناها بالموجودة بالأردن المصانع حل بالصين سكر؟
3: طيب تمام. أسألك سؤال أخوي عامر بالعدشت.
0: يعني تخيل بالله عليك يا حسام تفضل. لا طبعا
3: إحنا اليوم لما جابوا السيارات هاي ل 2022 و 2023 و 25 ليش أصلا الحكومة أو القانون تاعنا سمح بدخول هاي المركبات؟ يعني انا ابوي مثلا وابوك وابو فلان وابو فلان كان راكب الهيونداي الاكسنت الكوري من سنه 1900 وخشبه.
0: صحيح.
3: ركبنا الاوبل الكادت وركبنا الاوبل الفيكترا، هل هاي السيارات كانت تعاني؟
0: لا.
3: اي انا اليوم شغال يا اخوي عامر.
0: اليوم اسالك سؤال، كم عدد ماركات سيارات صينيه بالاردن؟
3: والله انا بطلت اعرف. يعني في فيلم مصري ما بعدش يا جيمي صراحه بعدش.
0: الله يسعد صباحك يا حسام. معنا عبد العزيز من الضليل. عبد العزيز صباح الخير.
4: الله يسعدك بخير استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عبد العزيز تفضل.
4: يعافي
0: عمرك
4: استاذ عامر. الأمانة انا بس عندي استفسار بسيط يعني. موضوع السياره، ليش التاجر مضمون حقه؟ يعني انت الان اذا ما دفعت له الاقساط المترتبه عليك شهريا هو قادر يعني يتخذ معاك جراء وياخذ حقه منك، لكن انت كمواطن مثلا سيارة طلعت عليك ب20,000 ممكن تصادر من عندك او تنحجز اذا ما دفعت عليها قسط او قسطين. بس ممكن ليش
0: يا عين عليك
4: ما زال هو يبيع.
0: يعني اذا انا صاحب معرض مثلا مظبوط، وجيت يا عبد العزيز او تاجر وجيت علي بدك تشتري سيارة وما دفعت قسطين، برفع عليه قضية وبجيب قروشي كلها صح؟
4: بالضبط.
0: بينما
4: يعني هو مع انه مازال هو عارف ان عنده عطل مصنعي وما زال الناس تجي عليه ويبيعهم، يعني هو عارف وناس تشتكي ويبيع، ليش ما يتحمل هو تكاليف خساره المواطن لما يشتري من عنده؟
0: والله هذا سؤال
4: صح ولا لا استاذ عامر؟ يعني انا لما
0: اسمع هذا سؤال مشروع
4: وقلتك اني عندي عيب مصنعي. لا وانت ما زلت تبيع من السياره وتقسط على المواطنين، ليش انت حقك محفوظ كتاجر وانا كمواطن لما اشتري من عندك وعندي ضمان 8 سنوات وعندي كفاله على البطاريه وعندي واخر شيء اطلع انه انا المطلوب مني وانا السيارتي تنحجز وانا يعني
0: صحيح.
4: ليش ما انا مثلا اخذ حقي منك انت كتاجر، انت كمعرض سيارات او كوكيل؟
0: وهذا السؤال اللي طرحناه باول حلقه، من سيعوض اصحاب المركبات هاي؟ ولازم التعويض ما يكون بس بثمن السياره وبدل خراب وبدل خوف والله العظيم.
4: نعم.
0: والله العظيم
4: نعم.
0: بدل عطل.
4: مزبوط ولا لا؟
0: صحيح. انا معك. الله يسعد صباحك يا عبد العزيز. بلال صباح الخير يا بلال من الزرقاء كمان.
5: صباح الورد.
0: هلا يا سيدي. هلا يا بلال.
5: انا سيدي معي سياره يونج مش جاه وفيها نفس المشاكل. يعني أنا ذيك اليوم كان فيها 60% فجأة صارت صفر.
0: هاي بجوز بتفاجئك قاعد يا بلال.
5: لا مرتين. يعني اسمع يعني واحد يعني
0: طيب لحظة رحت على الوكالة قلت لهم هيك هيك صار معي.
5: رحت بقولوا لي فيش فيها اشي. رحت بدي افحصها كمبيوتر عند محل مش متعرف الكمبيوتر على السيارة.
0: مش متعرف عليها. طب انت اخذتها من وين؟ من تاجر ولا من وكالة؟
5: لا من وكالة.
0: طب رحت على الوكالة؟
5: على الفاضي بقول لك بدك تدفع قروش.
0: طب قل له هيك هيك الوضع يعني لا يكون فيها عيب مصنعي. هاي
5: متفاجئ انا والله سيد عامر. يعني يعني كمان على اساس انها تمشي 400 بتمشيش فعليا 120. الصراحة الواحد ما يشتري صيني لما يشتري كوري او يشتري ياباني.
0: طيب الله يخليك تحت الهوى يا عمر. خذ بالله يشوف خليه معك بس معلش
5: ما.
0: خليك مع عمر خليك في موجز يا طراوني. احمد صباح الخير يا احمد.
6: صباح النور استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي تفضل.
6: يا سيدي انا بدي احكي في معي باص صيني
0: كوي.
6: احنا تقريبا المشترين نوعيه الباص هذا فوق 300 واحد. نعاني ما نعاني استاذ عامر. يعني تخيل الانفرتر هذا بضرب فجاه تبع الشحن البطيء. يعني مرات بتيجي على الشركه بقول لك هذا ب 3000 مرات 4000 مرات. اذا ضغطتهم وعملت لهم مشكلة عباب الشركة يبيعوك إياه بألف دينار. يعني تقريبا 90% من الباصات اللي معانا يعني بتحكموا فينا بالقطع. وأنا حكيتك أستاذ عامر مرة وديت لك على الواتساب
0: يعني
6: وعندي فواتير تثبت أنه أنا حطوا لي قطع ب 80 دينار دفعوني أجار تركيبهن 250 دينار.
0: صح تذكرت صحيح صحيح ذكرتك صحيح صحيح.
6: استاذ عامر احنا تابعين الباصات هاي بدك اذكر لك نوعيتين بذكر. احنا يعني نعاني ما نعاني. اذا تعطلنا ما فيش انقطاع. يعني تخيل فردة الضوء قاعد بتنباع علينا بالسوق المحلي ب 300 و400 دينار. يعني الجوزين ب 600 دينار مو موجود عنده. لكن عارف انه ما حداش عنده نفس الصنف هذا بتحكم فيك بالسعر.
0: لأنه أحمد ما حدا بيقدر يغير غير هو الوحيد اللي عنده خبر فيها.
6: والفنيين يعني أنا باصي يوم ما رحت غيرت الكيبل يشهد علي الله أستاذ عامر قاعد 10 أيام منه جابوه من الصين. مش المسائل غير اللي بالبكت غير فجأة كمان الباص معاه مرات بطفي. طفى معاي بماذا ما أقسم بالله قعدت يومين بعمان.
0: الله يسعد صباحك يا أحمد. الله يسعد صباحك يا أحمد. عماد صباح الخير يا عماد.
7: صباح الوالد سيد عمر.
0: هلا يا أخوي تفضل يا عماد.
7: والله يا سيد عمر أنا بدي أسولفك مش نفس الموديل اللي بتحكي عنه بالسيارات. موديل آخر يعني. يعني إحنا قاعدين بمحل أخوي طبربور ما وعينا إلا السيارة بتفوت وصلت الكاش جوا. عارف كيف؟
0: ما شاء الله.
7: أبدا. وزلمي والله كبير وراكز يعني أخوي بيعرفه من الجيران. بقول له شو صار معك يا حاج؟ قال لي والله ما سيطرت عليها. لا رضيت توقف ولا رضيت تهدي بنزين. ظلت فايت. الحمد لله على السلامة. ودينا تفاجأنا بشغلة تانية برضو إنه سيدي طلعت سيارتها على الجزيرة الوسطية. وتفاجأت إنه ليش يعني أنا ماشي وراها. ليش مرة واحدة البنت اختلفت سواقتها. قالت لي فقدت السيطرة على السيارة. فأنا عندنا مشكلة. والله يا سيدي.
0: والله عندنا مشكلة المواصفات. عندنا مشكلة.
7: عندنا مشكلة كبيرة. صحيح. يعني وعندنا زي ما تقول يعني الجهات المسؤولة مش قاعدة بتتابع السيارة قبل ما تفوت البلد. وفي سيارات فعليا ما لها وكيل. وبقول لك أنا وكيلها لما بتحكي أنت مع الصين أو بتحكي مع
0: بقول لك ما في وكيل.
7: بقول لك إحنا ملناش وكيل في عمان والله يا سيد عامر.
0: ماشي أشكرك يا عماد. معتصم تفضل يا معتصم.
8: يسعد صباحك أبو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
8: يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك
8: يا أخوي. أنا صارت معاي نفس المشاكل اللي تفضلوا فيها الإخوان. بس أنا يمكن زيادة شوي. أنا أخذت سيارة من شركة معروفة طبعا. وخربت معاي السيارة. وتعطلت وما قدرت أني أصلحها. وشاءت الأقدار بإني أنا يجيني سفرة خارج البلد. وسافرت وحجزوا على السيارة. وظليت أدفع أقساط السيارة وهي محجوزة. طبعا السيارة مش شغالة. حجزوا على السيارة وظلت السيارة عندهم وأنا كملت أقساطها لغاية يومك هذا. السيارة ما بدري عنها وين.
0: والله
8: والسيارة مش شغالة أصلا.
0: الآن واحد شو بقول يا أخويا معتصم للمستمعين الله يسعد أشكرك، بقولك في مصدر والآن بقول إنه بعض التجار بيروحوا على الصين وبغروا تجار الصين ببيع المركبة بسعر أعلى، علما إنها غير مخصصة للتصدير بتكون هاي السيارات. وبسأل المصدر كيف تدخل ومن يدخلها للأردن، يعني السيارة بيكون حكا 2000 دولار بيدفعوا للصيني 4000 و5000 عشان التصدير. طيب دفع له، طب هاي كيف بتفوت على الأردن؟ أنا بس بدي أسأل، إحنا البسكريتات تاي تبعت البنزين شفتها، مرمروهم نشفوا قلوبهم، ممنوع بيبيعوه وبيدفعوا جمارك وبس يسوقوا بيخالفوا، وهو بسكوليت بسكوليت. طيب احنا اليوم ننتظر فاجعة لا قدر الله تصير حتى نرجع نقول هاي المواصفة هيك بدنا نستورد وهيك بدناش نستورد؟ صباح الخير يا مجدي.
9: صباح الخير استاذ عمر.
0: هلا يا اخوي، هلا يا مجدي،
9: الله يعطيك الصحة يا رب،
0: يعافيك طول عمرك
9: سيدنا. قصة الجاك الايتن اكس، احنا مقدمين الشكوى بشكل رسمي لحماية المستهلك ولوزارة الصناعة والتجارة من 4 شهور.
0: صحيح صحيح
9: تمام سيدي، وانت من اول البرامج اللي طلعنا معك حكينا
0: صحيح
9: الاخ عبد الله.
0: صحيح
9: تمام
0: صحيح
9: سيدي، كانت الوعود، وطبعا طلبوا سيارات عشوائية، فحصوها في الحرة، فحصوها في الوكالة، عملوا الاجراءات التصحيحية الوكالة عشان يعالجوا المشكلة، واكتشفوا وزارة الصناعة، مش احنا وزارة الصناعة بلجنتها المشكلة من أطراف متعددة، بأنه السيارة غير قابلة للإصلاح. لما الآن صدر قرار من الوزير بأنه في إجراء تصحيحي، أعطوا مهلة 3 شهور للشركة.
0: نعم.
9: شو الإجراء التصحيحي؟ طبعا أنتوا حاولتوا تصححوا من 4 شهور، ليش إحنا لساتنا بنمطمط؟ أنا اللي بحكي معك سيارتي من سنة، مبلش في الشهر 13 وهي متوقفة، بدفع أقساطها وهي واقفة، شو بنستنى؟ عقولتك يعني هسه بتستنوا تواحد يموت؟
0: لا قدر الله.
9: طيب ايش بنستنى؟ طب احنا كمواطنين لجأنا للجهات الرسميه
0: واشتكينا وعملتوا لجنه واللجنه اثبتت
9: ايش؟ عفوا يعني ايش ايش الفكره بانك تعطي لسه مهله 3 شهور اجراءات تصحيحيه؟ احنا نوعدنا من حمايه المستهلك بانه القرار راح يكون 1 أو 2، اما استبدال المركبه بمركبه بنفس القيمه عند الشراء او بتعويض بكل الاضرار اللي لحقت في مالك المركبه.
0: يا سيدي
9: انا قاعد بروح وباجي على دوامي مواصلات كل يوم بدفع 10 ليرات وبدفع قسطه 170 ليره، طب انا مين بدي يعوضني عن هذا كله؟
0: طب انا بدي اطرح سؤال، بديش يا مادي بديش يعني الان مجدي بقول لك صافه صار لها سنه وما بعرف قديش وانا بدفع قسطها وبروح كل يوم بدفع 10 ليرات بروح في على دوامي. طب انا سؤالي بما انه الجميع متفق على أن هذه السيارة فيها خطر على السلامة العامة، ليش بعدتوا ما سحبوها من السوق؟ اسمع أنا بتحدث حديث واضح، اليوم هاي السيارة قلت أنه فيها عيب مصنعي وأكدت أنه فيها عيب مصنعي مزبوط، ليش ما سحبتوها من السوق؟ بروح على دائرة الترخيص بقولهم كل واحد معاه هاي السيارة يعطوني رقم تليفونه، بحكي معاه وبقول له تعال رجع سيارتك. بس سؤال، ليش ما انسحبت من السوق؟ وجودها في السوق أكبر كارثة على السائق وعلى اللي حوالين السائق. بس شو الحكمة من عدم إنه ليش بعدهم مش ساحبينها؟ أنا والله ما بعرف شو الحكمة، مع إنها الجميع يدرك تماما بأنه هذا خطر على السلامة، خطر على السلامة العامة. يعني أنا كأني بشايف واحد معاه سلاح وتاركه، بتعرف شعادك بطخش تمشي أموره، بتمشي شموره، برفعها على السقف، بحوجهها على الناس، ما حد عارف. عبد المنعم من ماركة، صباح الخير يا عبد المنعم.
10: الله يسعد صباحك يا سيد عبد.
0: هلا يا سيدي وصباحك ربي يحفظك. هلا يا سيدي.
10: احنا يا سيدي وجهتنا، احنا صار معانا نفس المطب مع احدى الشركات بس بطريقه ثانيه. انا مش عارف كيف انت بتسمح لشركه تبيع سياره في البلد وهاي الشركه بالاساس مصدرها من الصين مسكر. يعني احنا نزلونا عرض على سياره احدى الشركات، رحنا اشترينا هالسياره، بعد ما اشتريناها يا سيدي وخلصنا بنراجع الشركه بنكتشف انه هاي السياره مصنعها في الصين مسكر. قلنا لهم يا جماعة الخير طب ماشي، هلا بدنا قطع على السيارة، بتطلب القطع على السيارة بدك تستنى شهر وشهرين وثلاث.
0: صحيح.
10: أو المشكلة، المشكلة الثانية شركات التأمين هون لما يجي الرخ نأمن السيارة ما برضي أمنوها. أنا بدي أمن سيارتي شامل، سيارتي كهرباء مديرها 22.
0: شركات التأمين لحظة عبد المنعم،
10: 1500 دينار.
0: شركات شركات التأمين ما بتأمن لك؟
10: ما رضيت تأمن، ما بترضى. أغلب الشركات ما رضيت، بتقول لي هاي السيارة ما إلها قطع غيار في السوق. طب أنتوا شركة، الشركة آخر دفعة باعت هاي السيارات في السنة هاي، عملت عليها عروض على الفيس وعلى الواتس وكل مكان في كل عمان. كيف أنتوا سامحينها تبيع سيارة، سيارة مسكر مصنعها بالصين؟ حتى لما رحنا تنزلونا عليها في الشركة في الترخيص الاسم اسم السيارة غير الاسم اللي بالترخيص، قالوا هاي اسمها تغير. طب يا جماعة الخير هاي احنا اليوم احنا على الكفالة، الشركة بتأمن لنا قطع، طب بعد ما نخلص من الكفالة بدنا نروح نجيب قطعها.
0: بس والله يا عبد المنعم انا عجبني موضوع شركات التأمين يا عمر. شركات التأمين بقولك انا ما بعطيك تأمين لانه هاي السيارة ما لها قطع، يعني شركات التأمين عارفة. اعطونا شركات تأمين نحكي معهم اليوم ضمن الحلقة كمان. معاي عز الدين من الزرقاء، تفضل يا عز الدين.
11: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا سيدي، صباح النور.
11: عليك سيد النور النبي ان شاء الله.
0: وإياك.
11: حبيب موضوع السيارات الصيني والله أنا حاب أشارك فيه. قبل فترة أنا كنت بالحرة.
0: طبعا فيها. إحنا ما بدنا نعمم على كل السيارات.
11: ما بنعمم.
0: أيوة تفضل.
11: في نوعيات محترمة يعني إشي بيض الوجه زي ما بيقولوها. وأنا ماشي في الحرة في نوعيات سيارات تستغرب، يعني نوعية تحسها نوع علبة عطر مش نوع سيارة وكميات هائلة، يعني تطلع الحرة مليان السيارات، إشي بتعرفه إشي ما بتعرفه. بعدين يعني كنا زمان نشتري سيارات عمرنا ما سمعنا سيارة علقت الدعسة ضربت شورت ولعت ظلت دعسة بنزين، يعني شغلات إحنا بنسمعها جديدة. طب يا عمي السيارات لقيها دعسة بنزينها زي الطلق. طب في ضوابط، في يعني محددات، في حدا بضبط الأمور هاي؟ يعني بيشتري سيارة بعشرين ألف زي التلفون، ثاني يوم ببيعه قال وأنا بسبعة آلاف. طب مش حرام؟
0: حرام.
11: وفي نوع امبارح أقسم بالله ما زل عليك مرقت من جنب سيارة صيني والله العظيم لا يتجاوز وزنها يمكن 100 كيلو 200 كيلو، راكب واحد فقط.
0: راكب واحد.
11: طب بالشتاء هاي كيف تمشي مع الهواء ومع الأزمة ومع المي ومع الدنيا؟
0: ماشي يا عز الدين. عاكف من أربد، صباح الخير يا عاكف.
12: صباح الخير سيد عامر، الله يصبحك بالخير.
0: صبحك وربحك. هلا يا اخوي عاكف.
12: سيدي احنا حبينا نشاركك ونحكي لك بمختصر كون تجربتنا مع الكباتن.
0: فضل.
12: واللي الحمد لله امبارح صار حادث على دوار هايبرد في أربد من وراء سيارة كهرباء، والحمد لله طلع على الدوار والزلمة طلع ساغ سليم. وللأسف انه كل سيارة صينية فيها خلل، واحنا صرنا نعرفهم بس مش الشباب مش قادرين يحكوا.
0: بس عاكف احنا ما بدنا نعمم ترى، والله في سيارات كويسة.
12: لا من
0: في وكلاء للأمان أنا معك.
12: أنت الآن معك مصاري تشتري سيارة صينية،
0: عاكف
12: والله بتحتار شو تشتري.
0: صحيح.
12: الخطأ سيدي الخطأ واضح على كل وكيل يدخل سيارة صينية على الأردن، يمنع دخولها إلى 20 سيارة، وبعد تجربة 3 شهور إذا أثبتت وجودها يسمح له باستيرادها.
0: يجربوها.
12: نعم، يعني في احدى الدول الحكومية جابوا سيارات خلوها شهرين جربوها زبطت سمحوا بدخول الثانيات. اما هيك صار التاجر يطلع ويجيب. لا، في قانون بدك تستورد سيارة اوكي جيبت 20 سيارة، الان 20 سيارة تحت التجربة لمدة 3 شهور، اذا اثبت جدارتها بثبتوا عليها ليبل انه هاي معتمدة بالاردن. الشغلة الثانية استاذ عامر، احنا خبرة سواقين والحمد لله ومعانا دورات وكل شيء، السيارات لا تصلح بشوارعنا الأردنية. السيارات هاي ما فيها قوة احتراق، هاي زي كبسة الكهرباء بس تكبس، بمر بحدك زي البرق، شوارعنا ما تتحمل كل الحوادث اللي بتصير الآن. أول إشي وزن السيارة خفيف، بيحاولوا يخفضوا وزنها عشان البطارية تشحن وتمشي مسافة أكثر. هذا الشيء خطأ. احنا كنا نذكر زمان سيارات مرسيدس تخش فيها بالحيط من كسر الضوء عندك، هسه اي سياره صينيه وانها طحن.
0: ماشي،
12: هذا الحكي غلط.
0: ماشي يا عاكف، الله يسعد صباحك. بس في نقطه مهمه بدي اسال بدي اطرحها ولازم تجاوبوني عليه المعنيين قبل ما اخذ انوار، اللي السيارات الممنوع تصديرها من الصين وخصوصا فقط للصين كيف بتدخل الاردن؟ يعني كيف بتيجي على الاردن؟ سحر ولا بيغمضوا عيونهم ومفايتين؟ أنا مش عارف كيف بتفوت هاي السيارات اللي مش مخصصة للتصدير تفوت على الأردن. طيب مواصفاتنا والمقاييس كيف إحنا بنعرف إنه هاي السيارة آمنة ولا مش آمنة، فيها سلامة عامة ولا ما فيها سلامة عامة؟ أنور صباح الخير يا أنور.
13: يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي.
13: والله أنا صارت معي مشكلة قبل سنة بسيارتي، ماخذها من وكيل معروف كثير في البلد. سيارة ما كنت أشتكي منها نهائيا من أي شيء.
0: طيب.
13: والنفس الأمشى والأمور تمام.
0: بعد
13: فترة صرت أسمع فيها صوت يعني طقطقة، وطلعوا معي المهندسين أكثر من مرة بالسيارة. وما بينت. آخر إشي رحت برا وفحصوا لي، قالوا لي في عندك كسر بالفخدة أو مذعب بالفخدة. فرحت لهم للشركة قلت لهم 1-2-3 فحصوا، قالوا لي والله مزبوط هذا حكي مزبوط. قلت لهم طيب بالحل، قالوا لي نحن عادي نصلح لك إياها. قلت لهم طيب هاي يعني منطقية هيك؟ قالوا لي هاي والله في خلل من الشركة. طب خلال من الشركة أنا شو دخلني فيه؟ أنا هيك صار عندي نقصان قيمة، أنت عارف كون الفحيط.

0: وانه ما ارفع عليهم قضيه
1: طيب
0: وما اراجعهم في الموضوع هذا، وانا بالنهايه انا الخسران، ما عنده سياره، وكيل وزيره
1: طيب
0: ووكيلها معروف.
1: ماشي يا انور، ماشي يا انور، اقل ما فيها انور عدلوا له. طيب اليوم مش احنا عندنا جمارك بالسيارات؟ مش بندفع جمارك؟ بندفع الجمارك ضعفين وثلاث اضعاف. مقابل شو بدفع جمارك؟ بس سؤال، مقابل شو بدفع جمارك؟ مقابل شو بدفع ضريبة؟ السيارات هاي اللي جابوها واللي الحكومة بتقول لك انه هاي السيارة معطلة، مقابل شو دفع جمارك؟ مقابل شو دفع ضريبة؟ ولا بس بناخذ احنا مش مشكلة، سلامة عامة مش سلامة عامة، حماية مش حماية، المهم هات هات هات، مقابل شو؟ والله العظيم مقابل شو؟ إذا سيارات مصانعها بتسكر منعرفش، وسيارات مش للتصدير بتفوت على الأردن، مش للتصدير بقول لك محلي بتفوت، وكل هاي الشكاوى والناس وين؟ وين وينهم المعنيين وين؟ الله المستعان. بعد الفاصل بدنا نحكي مع كل المعنيين وأستمر باستقبال اتصالات الناس حول هذه المشكلة.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: ألو،
7: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي،
6: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
7: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
8: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وبعرف أنه في كم هائل من الاتصالات، بس اسمعونا شوي شوي مش كثير، لأنه معي ممثل جمعية وكلاء موزعي سيارات أخونا محمد الزور. صباح الخير.
1: صباح الورد أبو محمد، حياك الله.
0: الله يحييك سيدي. بدنا نحكي مع الناس بكل صراحة وبكل شفافية.
1: نعم.
0: أول شيء، شو قصة هاي السيارات اللي اليوم الشباب أثبتوا بأنه مصنع الصين قال لهم هذه مش للتصدير؟ شو قصة هاي السيارة
1: سيدي؟ هاي القصة طبعا اللي فتحها أصلا هو
0: صحيح قبل 4 شهور.
1: نعم
0: مزبوط.
1: استقبلت اتصال بالمواطن وعبر عن شكوته عن هاي السيارة. هاي جزء من مشكلة أكبر بكثير صراحة. الحمد لله إنه وقفناها، يعني الدولة الأردنية تدخلت كحكومة أردنية وأغلقت منبع هاي المشكلة. منبع هاي المشكلة هو دخول سيارات بمواصفات محلية صينية للسوق الأردني بدون رقابة سابقا.
0: بدون رقابة؟
1: نعم.
0: يا سلام عليك.
1: نعم.
0: كم؟
1: كيف يعني بدون رقابة؟ مش معناته ما فيش بحث. لاحقا صار في أنواع من الرقابة على هاي السيارات، ولكن في البدايات
0: كيف كانت تفوت في البداية؟ فهمني كيف كانت تفوت السيارة؟
1: في تقريبا هي فترة ما بعد الكورونا تحديدا سنة 2020-21 بدأت ثورة الإنتاج الهائل للستارت أبس والشركات الناشئة في الصين لسيارات الكهرباء.
0: ممتاز.
1: وصار عندهم فاض إنتاج كبير، وصار الفاض إنتاج هاي كاسد ومرمي في الساحات في الصين، وصار في إيش اسمه شروات. أنت كتاجر بتروح على الصين بتلاقي
0: شروة
1: 50-60-70 سيارة برقم يعني مغري جدا، بس في شرط واحد، هاي سيارة ما عليها كفالات، هاي سيارة تأخذها أنت وتبيعها وخلص. تمام.
0: المصنع بيقولك ما عليها كفالة.
1: هو مش مصنع، أنت بتشتري من تاجر اشتراها من مصنع وفعليا نمرها وحط عليها يعني رخصها في الصين.
0: أوكي.
1: وعرضها للبيع وباعها، فهي تعتبر بالصين سيارات مستعملة غير خاضعة للكفالة، خلاص تم إسقاط لوحاتها. إسقاط اللوحات في أي بلد بالعالم يعني ما في كفالة محلية.
0: ماشي ماشي.
1: فهي شروات صارت تيجينا تباعا تباعا تباعا. أنا بتذكر إحنا كجمعية وكلاء سيارات من البدايات، ويمكن تتذكر كمان، حذرنا من هذا الموضوع من سنة 22، حكينا فيها يا جماعة وجود هذا العدد الهائل من السيارات اللي من ماركات حديثة وناشئة تدخل الأردن بدون كفالات مصنعية، بدون ارتباط مع المصانع، خطر
0: صحيح.
1: كبير على
0: الموضوع. وصار بعديها خلاف، وبعدين قالوا لا احنا بنعمل كراجات بنعمل كفالات. انا بذكر هذا الموضوع
1: 100%. وكنا نحكي من بداية اخوان لا بديل عن الكفالة المصنعية الحقيقية.
0: صحيح. طيب
1: سؤال اليوم وصلنا هاي النقطة اللي حكينا فيها.
0: كم عدد السيارات اللي بالأردن على هذا الشكل
1: دخل الأردن؟
0: أيوة.
1: من السوق المحلي الصيني ما لا يقل عن 100,000 سيارة يمكن خلال السنوات ما بين 21 واليوم.
0: 100,000 سيارة هذول. نعم. ما إلهم،
1: ما فيش كفالات مصنعية حقيقية، ما في ارتباط مع المصانع، هي تم استيرادها تحت بند سيارات اشتريت من السوق المحلي الصيني للأردن. وهذا الحكي توقف الحمد لله السنة الماضية لما الحكومة قررت نهائيا منع استيراد أي سيارة غير مطابقة للمواصفات المقاييس المعتمدة في الأردن.
0: طيب معلش سؤال آخر.
1: نعم.
0: اليوم 100,000 سيارة لما فاتن على الأردن ما في لهن مواصفة ومقاييس؟
1: لا لا.
0: كيف؟ قل لي كيف.
1: أشرح لك. لا لا. في شيء اسمه تريبل سي، المواصفة المحلية الصينية. وهي بالضرورة مواصفات جيدة وليست سيئة، ولكن لازم يعني نميز ما بين المواصفة بشكل عام وبين نوعيات وجودة السيارات كسيارات وطرازات متعددة.
0: ماشي.
1: المشكلة أنه الصين كسوق ناشئ وفي مصانع متعددة يعني فتحت، وفي بعضها سكر، وفي بعضها بغير موديلاته كل سنتين، حالة من يعني خلينا نحكي الفلورا في صناعة السيارات.
0: جميل.
1: بتأدي لوجود عدد كبير جدا من السيارات اللي لم تجرب تجرع المواطنين فعليا. يعني أنا كنت بستغرب من بعض المصانع الصينية الناشئة. طبعا الصين فيها المليح والعاطل، فيها سيارات ممتازة
0: طبعا طبعا طبعا،
1: سيارات
0: طبعاً
1: متميزة جدا
0: طبعا طبعا طبعا،
1: وسيارات هاي كواليتي ورائدة في التكنولوجيا، وفي المقابل في شركات ناشئة طلعت واختفت أو طلعت وتعثرت. طيب.
0: هل فعلا إنه نعم. هذه السيارات اليوم نعم. أنت بتقول لي 100,000 سيارة، يعني إحنا بنتحدث عن 100,000 سيارة خطيرة في الشوارع الأردنية؟
1: لا لا، مش بالضرورة 100,000 سيارة خطيرة عامر، يعني عشان نكون واقعيين.
0: كويس. حتى في
1: أعداد في أعداد كبيرة منها من سيارات جيدة الصنع، من علامات تجارية محترمة، في صار لها في الأردن بفضل وجود بعض المراكز المتخصصة فيها أو وجود وكيل لنفس الصنف احتوى هاي السيارات تمام وتعامل معها، عدد كبير منها أموره ماشية. ولكن المشكلة أنه 100,000 لو طلع معك 10,000 فيهم مشكلة، هي مشكلة كبيرة.
0: 5,000 مشكلة.
1: فهون القضية. إحنا ليش كنا نحارب من البداية على هذا الموضوع؟ في الناس كانوا يجيروا الموضوع بيقولك الوكلاء بيهتموا بمصلحتهم عشان المنافسة التجارية وإنه السيارات هاي رخيصة الثمن. لا يعمي منش الموضوع موضوع فقط منافسة تجارية. طبعا منافسة تجارية جزء كبيرة هاي. إحنا صحيح. من آخر مؤسسة تجارية. ولكن عدم وجود ارتباط مع المصانع، عدم وجود دعم فني ما بعد ذلك اتضح اليوم قديش عندنا مشكلة فيه.
0: كم نسبة 100,000 قديش ناخذ منها خطيره نسبه؟ اعطيني 40
1: يعني
0: 20
1: ما 30. بدي ما بدي احط يعني لا يعني اللي عم ببين اليوم من السيارات اللي يعني اتضحت. احنا شفنا هاي موضوع السيارات الجاك اللي حكيتوا عنها انتو. في عده انواع انا بعرفها والناس بيعرفوها، يعني حط لو يعملوا بحث جوجل على السيارات الصينيه التي توقف انتاجها او اختفت علامات التجاريه، كلها هاي ممكن نعتبرها سيارات خطيره لقدام.
0: طيب يا سيدي، بما انه احنا عندنا صناعه وتجاره وعندنا مواصفات ومقاييس، طيب ليش ما هم هذول المؤسستين هم اللي يقولوا للناس هذه سيارات خطيره لا تاخذوها؟
1: هي المؤسسات الحكومية تقوم بواجبها صراحة. يعني خلينا نكون
0: بالله عليك كيف بتقوم بواجبها؟ بالله عليك وفوتولي بس معلش،
1: ضمن القوانين ضمن القوانين
0: معناته قوانين عوجة فيها عوج.
1: لا سيدي، هي مش مسألة عوج، هي مسألة انه تطبيق القوانين وتطبيق الضابطة العدلية في ايد هاي المؤسسات. يعني
0: بمعنى
1: اللي عملته المؤسسة الصناعة والتجارة مؤخرا الأسبوع الماضي خطوة ممتازة، وهي بداية لنهج جديد
0: كويس.
1: في التعامل الإيجابي مع هاي.
0: طب مين راح يعوض هذول الناس؟
1: حسب قانون حماية المستهلك الأردني على البائع ضمان عدم وجود عيب خفي في ما يبيع من كل المنتجات والسيارات على
0: طيب. وإذا ما كان يعرف أنه في عيب خفي
1: هو المسؤول.
0: هو المسؤول يعني اليوم
1: المستورد هاي السيارة على البلد
0: أوكي.
1: تمام، وباعها سواء باعها لتاجر أو باعها للمواطن مباشرة هو المسؤول فعليا. الوكيل المعتمد مسؤوليته مشتركة بينه وبين المصنع اللي هو وكيله.
0: صحيح.
1: كلمة وكيل يعني هو يمثل شغل طرف
0: آخر. صحيح.
1: فعادة لما يكون في مشاكل في وراها مصانع محترمة اللي انت حكيت احنا متعودين في بلد على ماركات يابانية او صينية
0: طول عمرنا نشتري يعني ما فيش مشاكل. ما فيها عيب مصنعي.
1: ولذلك بتعرف يعني اخ عامر، يعني حتى المصانع المحترمة اجمالا في العالم ومنها بالصين وغيره في شيء اسمه ريكول، استدعاء سلامة.
0: صحيح.
1: بيتم بعد 10 سنين.
0: صحيح.
1: بعد 15 سنة اكتشفوا والله انه البريكات ما بتمسك، ببعثوا لكل وكلاء العالم لموا السيارات العمرة 15 سنة جيبوها غيروا البركات على حسابنا. وهي صارت في الأردن كثير.
0: بدي أسألك سؤال آخر.
1: نعم.
0: اليوم أنا روح جبت هاي السيارة الجاك حكا 14,000.
1: نعم.
0: أنا دفعت منها ضريبة.
1: نعم.
0: زائد جمارك.
1: نعم.
0: هذول كمان على المستورد.
1: يعني
0: يعني أسا أنا اشتريت منك سيارة يا أخي.
1: نعم.
0: وهاي السيارة اللي عندك يا محمد طلعت الصناعة والتجارة وقالوا لا هاي فيها عيب مصنعي وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: اشتريتها منك ب 14.
1: نعم.
0: بس أنت بلا جمارك وبلا ضريبة بطلع حق 10 أو 11.
1: نعم.
0: 3,000 الحكومة بتدفعهم
1: من ناحية التعويض.
0: من ناحية التعويض.
1: والله هاي التفاصيل صراحة عند وزارة الصناعة والتجارة.
0: الآن نسألهم. والله غير
1: وغير هيك.
0: طيب.
1: يعني في نقطة مهمة جدا. بالآخر الحق ما بضيع، يعني المواطن في بالأردن في شيء اسمه قضاء عادل.
0: بس صار لها 4 شهور والآن أعطوهم كمان 3 شهور، هاي 7 شهور.
1: خلينا نحط ثقتنا في الإجراءات الحكومية وإن شاء الله نجيب نتيجة.
0: طيب ماشي، سؤال آخر معلش.
1: نعم.
0: اليوم أصبحت هذه الحادثة، شو المفروض نعمل؟ يعني اليوم وسامحني اليوم أنتوا تجار والتاجر بخاف على سمعته أكثر من أي شيء آخر. اليوم ألا ترى بأنه مثل هذه الحالة بتهز الثقة بين المواطن وبين البائع، شو ما كان هذا البائع، تاجر، وكيل، مستورد؟
1: خلينا نميز ما بين مصطلح تاجر ومصطلح وكيل.
0: انا معك
1: عشان نكون عادلين.
0: انا بقول لك بين الثلاث هذول
1: اكيد.
0: تفضل.
1: انا كجمعيه وكلاء سيارات بتحدث عن قطاعي.
0: ماشي.
1: عن من نمثل من الشركات.
0: محقك تفضل.
1: احنا نتبع لشركات عالميه محترمه تحترم سمعتها اولا واخيرا.
0: ماشي.
1: انسان احنا كوكلاء.
0: ماشي.
1: الوكلاء اللي عمرهم بالاردن 20 و30 و40 سنه كشركات، وفي ناس حتى
0: بخاف على سمعته. صحيح.
1: امتدت ل 80 سنه في ناس.
0: صحيح.
1: فهي الشركات بتحترم نفسها، تحترم سمعتها، تحترم العقد الموجود بينها وبين المصنع. المصنع يفرض عليها احترام المستهلك ورعايته وخدمته لسنوات طويله. كثير حالات صارت انه تبدلت بطاريات كهربائيه لسيارات ما باعها الوكيل اصلا. يعني في ماركات، ماركة كورية أو ماركة أمريكية، صار عندهم ريكول في بلادهم على سيارات الكهرباء
0: ما باعوها هو.
1: عرفوا أنه في سيارات منها استوردت على الأردن كسيارات مستعملة تماماً. تمام. بعتوا الوكيل بدل البطاريات للناس، وصارت عشرات الحالات زي هيك، إنما يكون مئات. ولليوم شغالة هاي الريكولات. فوجود مصنع محترم زائد وكيل بيحترم نفسه وبيحترم سمعته زي ما انت تفضلت يؤدي الى انه الماركه اللي انت بتشتري منها انت واثق فيها. وهنا بدعو الناس يا اخي ميز.
0: ما هو انا بس سؤال طب انا ايوه
1: ميز.
0: ما انا بقول لك كيف بدي اميز
1: يعني
0: لانه اليوم يا محمد اطلع لك الان على الشارع اذا الان بدي افتح لك اللايف على الشارع الان اعطيني يا يزن اللايف على الشارع مش هذا اللي اعطيني العكس الشارع المعاكس لانه اقرب السيارة تقول الان بطلع انا وياك الان شوف الان انا وياك بنوقف هون بنعد 100 نوع سياره
1: صحيح. ما هاي ناتج لثوره الانتاج الكبير اللي صارت بالصين والعلامات اللي طلعت واختفت جزء منها وجزء استمر وصمد. المحك احنا سوق مفتوح.
0: طيب يعطيني اليوم المواصف والمقاييس الاردنيه الجديده شو هي؟
1: احنا عندنا حاليا 4 مواصفات معتمده لاستيراد السيارات في الاردن.
0: 4
1: نعم 4 ماشي. المواصفة الخليجية
0: الخليج يعني
1: والمواصفة السعودية والمواصفة الأوروبية والمواصفة الأمريكية
0: فقط.
1: مش فقط هاي تشمل 90% من سيارات العالم فعليا.
0: طيب والصيني؟
1: الصيني المحلي طبعا احنا حديثنا اليوم
0: الصيني محلي.
1: الصيني محلي لم يتم اعتماده لأنه فعليا احنا اكتفينا أو مش احنا اكتفينا الحكومة بعد دراسة ما هو مناسب لأجواء الأردن ولمتطلبات الأردن الفنية اعتمدت هاي المواصفات. يمكن لقدام يعتمدوا مواصفات تانية ما بنعرف. هذا برجع لمواصفات المقاييس
0: يعني الآخر. بقصد هل المستورد اليوم بده يجي على الحكومة يقول له هذا نوع السيارة ليس صيني محلي؟
1: أكيد.
0: طب كيف بدي أتحقق أنا اليوم من الأردن هذا الموضوع؟
1: هناك إجراءات جدا دقيقة في هذا الموضوع من قبل المواصفات المقاييس. أي سيارة بتدخل الأردن من شهر 11 السنة الماضية يجب أن تكون مطابقة وبشهادات معتمدة من مؤسسة المواصفات المقاييس للمواصفات الأربعة اللي ذكرتها. غير ذلك ممنوع استيراده. نقطة على السطر.
0: ممنوع.
1: انتهت المشكلة انتهت يعني الفيضان من السيارات المعيبة أو السيارات اللي فيها ممكن يكون فيها مشكلة ذات المواصفات الصينية المحلية المرمية في ساحات الصين انتهت.
0: طيب هل فعلا كان البعض يذهب إلى الصين؟
1: نعم.
0: اللي هي الشروة اللي كنت تقول لي عنها.
1: أكيد.
0: يروح على مصنع صيني أو تاجر صيني أو معرض صيني.
1: نعم.
0: ويغريب الرقم وهو يعلم بأنها صنع محلي حتى يصدرها للأردن.
1: هلا هي. لنفترض حسن النية عند الجميع إن شاء الله.
0: ما هو حسن النية عند الجميع 100,000 سيارة هي بطلت حسن النية يا محمد.
1: لا هي خلينا نكون يعني نعتبر إنهم أكيد ولا حد فيهم عارف إنه في عيب مصنعي أو في خلل خطير كما جاب السيارة مش هيورط حاله بالآخر.
0: صحيح.
1: هو بدور على السعر بدور على الشروة بين قوسين. فالمشكلة إيش؟ المشكلة إنه هاي السيارة زي ما حكينا علامات ناشئة. يعني هاي السيارة أنا متأكد الجي إس سي شركة أصلاً جديدة في سيارات الكهرباء لما أنتجت هاي السيارة كانت لسه أول سنة لا أو ثاني سنة. ففعلياً هم كانوا يجربوا وينزلوا سيارات بشكل كبير ويبيعوها بأي ثمن كان عشان يخلصوا الستوك الموجود عندهم بشكل كبير جداً هم وغيرهم. فهون الخلل وين الخلل؟ إنه الشركة صانعة بتبيع لوكيل أو لمعرض محلي موزع محلي بالصين. بعدين الموزع المحلي بالصين بيخلص من الستوك اللي عنده بكيف ما اتفق لأي دولة بتقبل استيراد السيارات بدون قوانين وبدون أنظمة.
0: طيب كويس أنا اليوم استقبلت السيارة عندي مواصفة خليجي سعودي أوروبي أمريكي هذا الجديد. ماشي. طيب إحنا معنا مواصفة سلامة عامة.
1: هاي المواصفات اللي بنحكي عن مواصفات قياسية للسيارات هي تشمل السلامة العامة.
0: جميل. قبلها اللي ب
1: 21 ما كان
0: أي واحد
1: نهائيا
0: أي واحد بده يجيب سيارات يجيب.
1: سوق مفتوح تماما.
0: طب كيف الصناعة والتجارة أعطت هذا الموضوع سوق مفتوح تماما؟ طب أقول لك ما عندي مشكلة فتحوا السوق أنا ذاك. معقول السلامة العامة؟
1: طبعا عندك فلاتر أخرى عندك الترخيص عندك
0: التأمين
1: عندك عدة فلاتر لكن هاي المشكلة اللي حكينا فيها من زمان إنه يجب أن يكون هناك مواصفة للاستيراد لمنع هذا الفيضان من السيارات غير الآمنة بغض النظر كانت مواصفات صيني ولا غير صيني.
0: المهم المش آمنة لا المش آمنة لازم هاي تتوقف.
1: بالضبط. هلا حاليا بوجود المواصفة الخليجية تحديدا أنا بحكي عن المواصفة الخليجية.
0: ماشي.
1: وفي ناس بيعترضوا على كلامي إنه والله المواصفة الخليجية فيش فيها غير إيرباجين وسيارات ما فيش فيها إضافات. يا أخوان المواصفة الخليجية عشان المصنع الصيني يحول سيارته ذات المواصفات المحلية لمواصفة خليجية بدفع عشرات الملايين أو عدة ملايين لكل طراز عشان يقدر يمرقها باختبارات السلامة
0: تبعت الخليج
1: وهي اختبارات صارمة جدا
0: مش ورقة بورقة مثل عنا
1: أكيد لا هي مواصفة محترمة جدا فيها اختبارات اصطدام في اختبارات حرارة، فيها تأكد من سلامة البطارية والكوابل تبعتها، فيها مستوى عالي من الأمان اللي أنا بالنسبة إلي بحس بالأمان لما الحكومة الأردنية تفرض إنه هاي السيارات صارت هي عندي مطابقة.
0: طبعا عندنا كل ورق بورق، إحنا بس بالورق، أما لا اصطدام ولا حرارة ولا
1: لا شيء. لا خلينا نكون واقعين، إحنا كبلد بحجم الأردن صعب جدا يكون عندنا اختباراتنا الخاصة ومواصفاتنا الخاصة ونفرض على المصانع.
0: ماشي.
1: ما بنقدر. بس الاعتماد على تبني، خلينا نسميها تبني المواصفات الجيدة في منطقتنا وما يلائم بيئتنا هو الإجراء الصح، وهذا القامت في مواصفات المقاييس.
0: يعني الآن كل السيارات بعد 2023
1: بعد 2025 فعليا
0: بعد 2025 آمنة،
1: آمنة ضمن مطابقة للمواصفات. هلأ في سيارات انت عارف بعالم السيارات حتى أفضل العلامات التجارية ممكن يصير فيه عيب مصنعي.
0: طيب.
1: ممكن يصير فيه ريكول، ولكن احنا شو عملنا أو شو عملت الحكومة؟
0: ماشي.
1: سكرت المنفذ اللي كان يدخل منه السيارات كيفما اتفق.
0: طب أنا بس سؤالي كثير بسيط، اليوم أي سيارة 2026 2025 2027 الناس تشتريها شو ما كانت ولا لازم ترجع تتأكد؟
1: المستهلك عليه دور.
0: شو دور المستهلك؟
1: دور المستهلك يكون واعي،
0: اقول لك شغله،
1: ويعمل ريسيرش، يعمل بحث عن السياره قبل ما يشتريها.
0: نعمل شيء
1: نعم
0: يفيد الناس.
1: تفضل.
0: قبل ان اشتري السياره او كيف اشتري السياره يا استاذ محمد؟ تفضل.
1: حلو الكلام،
0: يعني اعطيني اعطيني كل الناس تستفيد.
1: اول شيء بحدد شو الميزانيه المناسبه لي، واللي وفي في نوعين من المصروف لازم اطلع عليهم.
0: ماشي.
1: قسط السياره نفسه، قيمه السياره، وفي شيء اسمه توتال كوست اوف اونرشيب، الكلفه الكامله للتشغيل.
0: ماشي.
1: انا لازم احسب شو بقدر ادفع انا شهريا على هاي السياره، سواء قسطها او مصاريفها.
0: ماشي.
1: بعدين بجمع هذا الرقم، بشوف شو فئات السيارات اللي ضمن هاي الميزانيه. ما بتطلع على الجمالية وبتطلع على شو الحلو والجخ وغيره، بتطلع على اللي بيلبي حاجاتي.
0: ماشي.
1: أنا مثلا عندي عائلة صغيرة مكونة مني من زوجتي وعندي طفل صغير مثلا، بشوف سيارة صغيرة على قدي. أنا عندي عائلة أكبر بدي سيارة أكبر ودوالك. أنا ساكن في منطقة في محافظة بعيدة وعندي مشوار طويل كل يوم، بدي أحسب حساب
0: البنزين،
1: البنزين وقطعة الكهرباء إذا أنا عندي سيارة كهرباء.
0: صحيح.
1: وعندي مسافة طويلة وفي الشحن مثلا.
0: ماشي.
1: بنقي نوع السيارة اللي بتناسبني حجما ونوع وقودا
0: ومواصفاتا.
1: بعدين بروح بتطلع على الأنواع الأكثر اعتمادية بالأردن، مين الوكيل الأقوى، مين العلامة التجارية اللي أقل مشاكل، مين العلامة التجارية اللي كلفة قطع غيار تبعتها أقل وتوفر قطع الغيار عند الوكيل الأقوى وموجود أكثر. تمام.
0: ماشي.
1: مين السيارة اللي قيمة إعادة البيع تبعتها أفضل بالنسبة لي؟ أنا اضطريت بعد سنة سنتين أبيع السيارة، ما بدي أخسر نص حقها، صح ولا لا؟ لازم أوازن بين كل هاي العناصر وأروح للخيار الأقل.
0: الناس تقول لك كل وكيل أحسن.
1: أكيد الوكيل أحسن،
0: بس
1: السيارة الجديدة دائما أحسن.
0: ماشي. شو بقولك؟ بقولك نعم. بس الوكيل غالي. بمعنى
1: والله يا عمر اليوم السيارات بطلت غالية عندنا.
0: اعطينا قديش الفرق بين الوكيل وبين
1: اليوم اليوم بإمكانك بالأردن تروح الوكالة تجيب سيارة 9000 اليوم. في فئات من السيارات متوفرة بالسوق، روح شارع مكة من 9000 دينار في سيارات واطلع.
0: والتصليح
1: كفالة مصنعية، أقل كفالة مصنعية بالأردن عند الوكالة لا تقل عن 3 سنوات، كفالة حقيقية وليست كفالة ورقية.
0: أجرة الإيد بتأخذوا عليها مبالغ عالية.
1: الكفالة ملهاش دخل بأجرة الإيد.
0: ماشي. بس نزلوها
1: هناك يا سيدي، أكيد الوكيل عنده مصلحة يكسب من خدمات ما بعد البيع
0: 100%.
1: ولكن تأكد أنه هو عارف، يعني معظم الوكلاء عنده وعي أنه عند المواطن بديل. يعني إذا أنت اليوم عامر جاب سيارته عندك وعلى غيار الزيت أخذ منه 100 دينار بقول لك عم مش هرجع مرة ثانية، هروح
0: صحيح
1: برا.
0: صحيح.
1: الموضوع يعني خلينا نميز بين شغلتين. انا ليش بشتري من الوكيل؟ مش عشان اكون انا مرتبط بمركز صيانه فقط،
0: بضمن
1: مصلحتي اكون مرتبط مع مركز صيانه واعمل الصيانات الدوريه عشان سيارتي تكون باحسن حاله. لكن الاهم اني احافظ على كفالتي المصنعيه، لا سمح الله صار عيب كبير بالسياره اكون انا بامان. واهم عيب واللي لقيناه اليوم البطاريات في السيارات الكهربائيه والهايبريد.
0: صحيح.
1: البطاريه حقها الاف وفي بعض الاحيان حقها اكثر من نص حق السياره،
0: 70% من السياره.
1: فانا باخذ من الوكيل عشان اضمن انه هاي البطاريه انا ما ادفع حقها بالمستقبل لو صار فيها عيب.
0: اليوم اذا بتلاحظ على السيارات الاردنيه ترى كلها جديده وكلها اغلبها جديده. صح.
1: هذا شيء جيد على فكره،
0: لانه الناس بقول لك خلص انا بدي اضل ادز وعبي وما تعبي، لا بدي اروح اجيب سياره جديده لكن بدي احافظ عليها.
1: احنا عانينا في السنوات السابقه من عده مصادر للسيارات، يعني السيارات اللي المضروبه اللي كانت تيجي، سواء كانت زمان تيجي غرقانه ما كنا نعرف.
0: صحيح.
1: كانت تيجي محلوك ما كنا. صار في عنا تطبيقات محلية ودولية تطلع من عندها المعلومات منعت هاي النوع من السيارات. بعدين سيارات السلفج المضروبة اللي مشطوبة تأمينيا، في بعضها كان سيارات جيدة ضرباتها خفيفة، لكن في العدد كبير جدا منها متعرض لحوادث كبيرة جدا تم إصلاحه بشكل بس يغطي على هاي العيوب. بعدين انتهينا من هاي المشكلة الحمد لله، إنه إحنا صرنا نفلتر هاي القصص. يعني يعني كل مصادر السيارات اللي بتعمل يعني مخاطر على الناس تم تخفيفها إلى الحد الأدنى.
0: أنا بعرف إنك راح تجاوبني جواب دبلوماسي. نعم. والله السيارات هاي اللي كانوا اشتروها وكانت محلية الصنع، معلش
1: المواصفات محلية،
0: المواصفات محلية بالصين.
1: نعم.
0: أو المصانع تاعونها سكرت أو ما إلى ذلك. والله قديش كان هامش الربح؟
1: والله أكيد كان مجزي جدا لها.
0: يعني سيارة يعني أم ال 15,000 قديش كان، قديش ربع عليها؟
1: في بعض السيارات يعني بدناش نعمم، يعني في كان في أنواع متداولة بشكل كبير في الأردن، فكان في تنافس كبير بين التجار، فكانت الهوامش يعني قليلة نسبيا أو مش قليلة، يعني معروفة مكشوف أسعارها مكشوف كلفها كان معروف. ولكن في بعض الأنواع وبالذات الشروات اللي الأنواع اللي اختفت كان ممكن يوصل للربح ل 50-60-70% بالراحة. لكن هذا ما منعمه صراحة
0: طبعا، بس 50-60-70% وسيارة فيها عيب مصنعي، تخيل.
1: مو نفترض حسني عند يمكن كانش عارف انه فيها عيب مصنعي، لكن كان يعلم ويعي انه هاي السيارات لها صافية بالساحة بالصين اكثر من سنة
0: وعمرها 5-6 سنين بالاردن بالكثير.
1: ممكن جدا. وكمان احنا زي ما حكيت لك المشكلة ايش، انه هاي ستارت اب شركات ناشئة طلعت استفادت من دعم حكومي صيني عشان تدعم صناعة السيارات، أنتجت مرة ومرتين وثلاثة، بعضها فشل وطلع برا السوق وارتمت هاي السيارات من بعد.
0: طيب هل تعتقد أنه نكتشف سيارات جديدة مثل ما صار بالجاك؟
1: أنا بديش أخوف الناس، لكن وارد جدا أنه نكتشف لقدام شوي مئات السيارات اللي حيكون فيها عيوب مصنعية. المشكلة مش أنه نلاقي عيب يا عمر، المشكلة أنه ما نلاقي حد يعترف فيه أو يصلحه، هون المشكلة.
0: طيب الآن الاتفاقية الأردنية الأمريكية صارت اليوم السيارات. نعم. الأمريكية. نعم. رخصت
1: أكيد.
0: كيف الإقبال عليها بالله؟
1: الإقبال عليها بالنسبة لفئاتها يعتبر جيد، لأن أصلا يعني عشان الناس تكون عارفة القرار مس السيارات المصنوعة 100% بأمريكا.
0: ماشي أنا معك.
1: وهاي السيارات أصلا في الأردن عددها قليل، وهي فئات الـ SUV وفئات السيارات نسبيا غالية، ولكن تأثرت أسعارها بشكل كبير.
0: بس نزلت
1: أكيد، وصار يعني الزبون هاي السيارة استفاد أكيد.
0: استفاد صحيح، استفاد. كهرباء بتزيد، احنا استيراد قاعدين كهرباء ولا
1: حاليا احنا
0: كل سنه 25,000.
1: احنا حاليا اللي عم بيصير عنا بسبب الحرب الدائره وتعطل سلاسل الامداد خف الاستيراد عنا الى حد كبير خلال السنه هاي. واضف الى ذلك انه في عدد كبير جدا من السيارات جمركت السنه الماضيه، صار عنا فائض في المعروض المجمرك اصلا. فسنة 26 نسبيا الأرقام فيها أقل من سنة 25، ولكن هو لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق. أنا بعتقد أنه السوق بعد انتظامه سيعود لصورته الطبيعية والأرقام الطبيعية بسنة 27.
0: اتجه الأردنيون إلى الكهرباء، إلى الطاقة البديلة،
1: حقهم طبيعي جدا، هو خيار ممتاز للشعب الأردني. وهو والهايبريد بما أنه عندنا أسعار الوقود مرتفعة مقارنة بالبلاد الثانية يعتبر خيار ممتاز وخيار فعال جدا. ولكن يجب على المواطن اللي بده يدور على سيارة كهرباء ينتقي النوع اللي
0: يسأل
1: ويعمل ريسيرش ويشوف ويطلع في وكيل، في عند الوكيل دعم لهذا النوع من السيارات. أنا مش طالب منه يشتري سيارة بس من الوكالة، لو حب يشتريها من مصادر أخرى يتفضل، ولكن يتأكد أنه الوكيل بيقدر له قدام يعترف بهاي السيارة.
0: طيب ممكن نشوف سيارات كورية أو يابانية تكون معفية من الجمارك قادمة من أمريكا؟
1: لا طبعا، كل السيارات صنع أمريكا سواء علامتها كورية أو علامة يابانية
0: صنعت في أمريكا.
1: صنعت في أمريكا ضمن المحددات الموجودة في الاتفاقية، اللي هي لازم إلى تعادل نسبة المنشأ الأمريكي. ولازم تكون سيارات زيرو موديل السنة أو السنة اللاحقة، ولازم تكون مصدرة بشكل مباشر من المينا الأمريكي للمينا الأردني، ويجب أن لا تكون مسجلة بأمريكا كسيارة مستخدمة.
0: أسعار السيارات انخفضت على العموم؟
1: أكيد.
0: يعني مش الأمريكية،
1: كل السيارات.
0: قديش انخفضت تقريبا؟
1: انخفضت بشكل يعني
0: 20-25%
1: حسب. الكهرباء كان الأقل انخفاضا، ولكن سيارات البنزين هي الأعلى انخفاضا. الهايبريد استفاد بشكل كبير جدا من التخفيض الحكومي الواضح السنة الماضية على الجمارك. يعني فعليا الناس أنا لازم تكون يعني تشكر الحكومة على موضوع تخفيض الجمارك السنة الماضية، لأنه كان مؤثر كبير جدا لتحول السوق للسيارات الأفضل. للسيارات الأنظف الأقل مشاكل. لما الحكومة قدمت تنازل فعليا، خلينا نكون واضحين ونحكيها بصراحة، قدم تنازل في الجمارك عشان تحول السوق لسوق أنظف وأفضل.
0: إن شاء الله يا رب يكون في سلامة عامة ويعوضوا هالناس. بس طلب واحد إنه كل واحد معاه سيارة جاك تسحبها، المواصفات والمقاييس أو الصناعة والتجارة تسحبها من الراكبها، لأنه بعتهم بيركبوهن وعارفين إنه فيهن خطأ يعني، وهذا خطر حقيقي. شكرا جزيلا لممثل جمعية وكلاء موزعي سيارات محمد زور. شكرا أخوي. شكرا محمد.
1: شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. الله. شكرا.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. بس أنت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0.

0: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البريطاني يؤكدان دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الخارجية يثمن مواقف بريطانيا الداعمة لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. وزير الخارجية يحذر من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها التصعيدية غير الشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتأجيج الصراع. سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير بمصر بتوجيهات ملكية. إعلام إيراني يقول إن مسؤولا أمنيا إيرانيا يقول إن منطقة محظورة ستعلن خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار. 5 قتلى على الأقل في اصطدام طائرة شحن خلال هبوطها في مطار ميامي.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي، مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
10: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
9: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واستكمالا لموضوع حلقة هذا الصباح معي عبر الهاتف المديرة العامة للمواصفات والمقاييس المهندسة وفاء المومني. أسعد الله صباحك مهندسة وفاء.
1: أسعد الله صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أذهب إلى السيارات الجاك التي تم الحديث عنها، قمتم بحجز هذه السيارات؟
1: طبعا المركبات اللي لم يتم بيعها تم إصدار كتب رسمية لأصحاب المعارض والوكلاء اللي ثبت أنه هم قاموا بالبيع للمشتكين، أنه بمنع بيع أي مركبات ما زالت لديهم في المعارض.
0: شو السبب بالله مهندسة؟
1: طبعا من البداية لما ظهرت المشكلة وكان في شكاوي، يعني صار في تنسيق ما بين حماية المستهلك ومؤسسة المواصفات والمقاييس بإجراء فحص لمجموعة من المركبات في مراكز فحص معتمدة من المؤسسة.
0: نعم.
1: وثبت وجود الخلل اللي طبعا ذكروا أصحاب العلاقة المشتكين بتوقف المركبات بشكل مفاجئ عند يعني شحن معين للمركبة، إما على 20% من شحن البطارية أو على 50%. فثبت من خلال الفحص وجود خلل فني، وبناء عليه طبعا أصدرت المؤسسة القرار بمنع بيع هاي الأنواع من المركبات.
0: طيب. تم هذا القرار لأنه فيها خطر على السلام العام، صح مهندسة؟
1: طبعا أكيد توقف المركبة بشكل مفاجئ في خطر على السلام العام.
0: طب لماذا لم يتم سحب هذه السيارات من المواطنين اللي اشتروها؟
1: طبعا في تنسيق، يعني قامت مديرية حماية المستهلك كونها يعني الجهة المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك بالتواصل مع الجهات الرسمية سواء من جمارك ومن ترخيص وجهات مختلفة بحصر، أولا تم حصر جميع المركبات اللي تم إدخالها سواء تم تقديم شكاوي أو ما تم تقديم شكاوي، لأنه ممكن المشكلة ظهرت عند عدد معين من المشتكين لكن لسه ما ظهرت
0: صحيح.
1: أشخاص آخرين، فتم حصر جميع.
0: كم عددهم بالله
1: يعني نحكي
0: سيارات.
1: أرقام الشخصيات كانوا بحدود 204 مركبة تم حصر أنه فعليا تم إدخالهم للمملكة. وبناء عليه طبعا تم مخاطبة زي ما ذكرنا الجهات المعنية سواء بمنع طبعا استخدام هذه المركبات حفاظا على سلامة المستخدمين وسلامة طبعا الآخرين على الطرق.
0: يعني سيتم إخبار جميع 204 أصحاب المركبة أو الأقل من هذا الرقم بعدم استخدام هذه المركبة في الطرقات،
1: بعدم استخدامها طبعا أكيد.
0: أها. طيب سؤال آخر، كيف دخلت هذه السيارات إلى الأردن وشو المواصفات والمقاييس اللي تم اللي أخذتها؟
1: يعني جميع المركبات اللي ورد عليهم الشكاوي من هذا النوع هي من موديلات 2022 و2023. وتم إدخالها واستيرادها قبل قيام المؤسس بمتابعة ملف المركبات الكهربائية اللي بدأ بمنتصف عام 2024. فهذه المركبات يعني لم يتم إجازتها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس كونه تم تطبيق تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية من شهر 5 بال 2024.
0: يعني قبل هيك كان مواصفات المقاييس يعطيهم الترخيص انه دخلوها؟
1: لا لا ابدا، ما كانت يعني تحت رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس، كان يتم استيراد المركبات وادخالها بعد استكمال الاجراءات لدى دائرة الجمارك والترخيص في المناطق الحرة.
0: يعني مواصفات المقاييس ما كان لها علاقة ابدا؟
1: ابدا لا،
0: كانت عند الجمارك وبالترخيص فقط.
1: طبعا كانت الإجراءات اللي بيتم اتباعها لجميع أنواع المركبات ما قبل 2024 منتصف 2024 فقط إجراء الفحوصات الفنية المحددة من قبل الترخيص على المركبة بالإضافة للمعاينة الجمركية ويتم الموافقة على إدخال المركبات.
0: طيب اليوم السيارات بيزدادوا، كانوا 188 اليوم بتقولي لي صاروا 204 مركبة؟
1: لا هلا هم اللي تم حصر ارقام الشخصيات، لكن نحكي اللي قدموا شكاوي اللي تم تقديم شكاوي رسميه اتوقع هم 188 مركبه.
0: يعني تقريبا 98% 99% من اللي اشتروا هذه السياره
1: اللي اشتروا هاي المركبه.
0: طيب هل هذه القضيه حاله منفرده تخص هذا الطراز تحديدا، ام انه مؤسسه المواصفات اليوم لديها ملفات وشكاوى تتعلق بعيوب مصنعيه في مركبات اخرى موجوده في السوق الاردني؟
1: لم يرد للمؤسسة أي شكاوي تتعلق بعيوب مصنعية، فقط هذه الشكوى، لا يوجد لدينا أي شكاوي وردت للمؤسسة أو مديرية حماية المستهلك بوجود عيوب مصنعية على أي مركبات من الطرازات أو أنواع أخرى.
0: طيب السؤال اليوم اللي بدي اسالك اياه كمان معلش، ما هي يعني اليوم بعد هاي الاكتشافات هل هناك خطوات راح تعملها المواصفات والمقاييس لمنع تكرار مثل هذه الامور خاصه ونحن نتحدث عن سلامه عامه؟
1: طبعا اكيد تعليمات اجراءات تقييم المطبقه لجميع انواع المركبات من 1/11/2025 تتضمن اجراء العديد من الفحوص والمتطلبات الفنيه لهذه المركبات، خاصه اذا كانت مركبات مستعمله. بيتم إجراء الفحص على سلامة الهيكل والأنظمة والحالة البطارية الموجودة بالإضافة للتحقق أنه هاي المركبات هل تعرضت لحوادث جسيمة، هل المركبات فيها مشاكل فنية. لكن أكيد يعني جميع الفحوصات والمتطلبات إحنا بنعرف أنه العيوب المصنعية ممكن تكون سهل اكتشافها من خلال الفحوص الفنية، ولكن ممكن تظهر بعد عملية الاستخدام. تقوم الشركات بشكل عام المصنعة باستدعاء يعني بشكل سنوي باستدعاء مجموعة كبيرة من المركبات اللي بظهر بعد الاستخدام انه فيها عيب مصنعي. لكن انا متأكد يعني بعد تطبيق المؤسسة قرارات مجلس الوزراء الموقر بموضوع المركبات وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة اللي بتضمن انه اي مركبة لازم تدخل لازم تكون مطابقة لاحد التشريعات اما الاوروبية او الامريكية او الخليجية والسعودية، وهاي التشريعات يعني بعد مراجعتها من قبل المؤسسة ثبت أنها فنياً بتحقق شروط السلامة اللي بتضمن أن المركبة مطابقة وإن شاء الله ما بتشكل أي خطر على سلامة المستخدم.
0: هل ستعيدون النظر أو تخضعون بعض أنواع المركبات في سوق الفحوصات لضمان أنها سليمة خصوصاً قبل 2025 قبل القرار الجديد اللي صدر من الحكومة؟
1: رقابة المؤسسة قبل الإدخال، قبل الموافقة على إدخال المركبة.
0: أنا بتحدث
1: الرقابة اللاحقة.
0: أنا بتحدث عن 23 والاثنين وعشرين اللي كانت تدخل السيارات فقط من الجمارك والترخيص الموافق عليه بعدم وجود المؤسسة المواصفات والمقاييس. يعني مثل الجاك.
1: في حال توجيه يعني نحكي مديرية حماية المستهلك والتنسيق مع المؤسسة لفحص أي نوع من أنواع المركبات سواء هذا النوع أو أي نوع أخرى لم يتم فحصها المؤسسة على استعداد من خلال كوادرها ومراكز الفحص المعتمدة بالقيام بفحص هاي المركبات أبدا ما هنا أي مشكلة.
0: طيب اليوم تنصح المواطن إذا بده يشتري سيارة جديدة أن تكون عليها موافقة من الوصفات والمقاييس؟
1: طبعا أكيد إحنا بنعطي موافقة على المركبة قبل إدخالها من المناطق الحرة، بيكون في مع صاحب العلاقة طبعا البائع موافقة من قبل المؤسسة على إدخال المركبة.
0: يعني أطلبها منه إذا موجود المواصفة أشتري، إذا مش موجود المواصفة ما أشتري منه.
1: أكيد هذا ما بمنع أن طبعا صاحب العلاقة أو المشتري يقوم بإجراء أي فحوصات إضافية بمراكز الفحص أيضا، يعني ممكن في لغايات البيع والشراء أيضا في فحوصات لها علاقة بالإضافات الموجودة بالمركبة.
0: لا أنا أتحدث عشان العيوب على وجه الخصوص يعني فقط.
1: العيوب المصنعية زي ما حكينا إحنا بنحكي الاشتراطات الأساسية اللي بتضمن سلامة المركبة بيتم إجراء جميع فحوصاتها في مراكز الفحص المعتمدة. هلأ في عيوب ممكن صعب جدا تكتشفها بالفحص، وارد، لكن نحكي الفحوص الأساسية اللي بتقوم فيها المؤسسة إن شاء الله بتضمن اشتراطات السلامة الأساسية تكون موجودة في المركبة. وطبعا ثبت إنه يعني فحص SOH للبطارية هي أحد الفحوص الأساسية اللي موجودة بتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية.
0: طيب التعويض من خلال المؤسسة مواصفات المقيسي صاحبة العلاقة بأن يتم تعويضهم أم لا، أم الموضوع بالقضاء؟
1: حاليا طبعا حماية ومديرية حماية المستهلك وضعت عدة إجراءات تصحيحية بالتواصل مع أصحاب المعارض والوكلاء اللي قاموا ببيع هاي المركبات لإجراء الصيانة أو إجراء التصويب اللازم للمركبة. إذا تم التصويب وصار في تراضي أكيد ما بين صاحب العلاقة وصارت المركبة والله تمام وما في أي ضرر فيها وما في أي مشكلة فيها، بنحل الموضوع. ما صار في أي تعاون من قبل أصحاب المعارض أو ما تم حل المشكلة نهائيا، أكيد بتكون في تعويض من خلال القضاء.
0: شكرا جزيلا للمهندسة وفاء المومني مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة. شكرا لك مهندس وفاء.
1: العفو عليكم.
0: معي كمان حماية المستهلك مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ رولا الملكاوي. صباح الخير أستاذ رولا.
2: صباحك سيد عامر، يسعد صباح جميع المستمعين الكرام.
0: الله يحييك ستي. الآن سؤال، من يعوض المواطنين اللي اشتروا هذه النوع المركبة اللي هو جاك؟
2: سيدي بداية معلش كجهة رقابية حسب قانون حماية المستهلك المطبق وحسب اختصاصها ومهامها وصلاحياتها.
0: نعم.
2: طبعا بالفعل بس اني اكد 35 شكوى هم اللي تم تقديمهم بوجود عيب مصنعي فقط ال 35 لكن الباقي بس اوضح لو سمحت
0: تفضل. اه طبعا
2: 188 لم يتم تقديم اي شكاوى فيهم يعني هل ممكن انه وجود عيب مصنعي هل يوجد عيب مصنعي ام لا؟
0: نعم.
2: فما تقدم غير 35 وبالفعل بناء على هاي الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات بتشكيل لجنة فنية حسب القانون حماية المستهلك. أكيد هو ضمن حق المستهلك في أنه يحصل على سلعة آمنة عند استخدامها. وفي هاي الحالة بالنسبة لا تبين أنه للجنة الفنية أنها عيب مصنعي فبالتالي تم تطبيق يعني أخذنا المحور جهتين يلي هو تطبيق قانون حماية المستهلك وتطبيق النتائج اللي وصلت إليها اللجنة الفنية أو خلينا نحكي الإجراءات التصحيحية والتدابير الاحترازية.
0: نعم.
2: بالنسبة لقانون حماية المستهلك نحكي بنطاق هذا القانون طبعا تم الشكاوى بالنسبة للشكاوى تم دراستها أصوليا قبل المحققين والشق الفني تم الرجوع للنتيجة اللي وصلت إلها اللجنة الفنية وبناء على قانون حماية المستهلك اعتبرت هذه السلعة طبعا معيبة. وفيما يتعلق بالأحكام التي عالجت موضوع هل اللي صدرت فيه أو السؤال يلي هو التعويض نعم في نص المادة بالقانون يعني يلزم التاجر أو خلينا نحكي هنا في حالتنا الوكيل أو أصحاب التجار أصحاب المعارض بأنه يرجع إذا ما تمكن من إرجاع هذه السلعة أو هذه المركبة لظهور هذا العيب بعد استهلاكه لإلها لأنه إحنا في حالتنا إذا بتلاحظ موديل 2022-23 يعني تقريبا ظهرت المشكلة بعد مرور 4-5 سنوات
0: صحيح
2: صح. وبالنسبة للإجراء أو النص القانوني يلي هو يلتزم التاجر أو المزود أنه يدفع مبلغا يعادل قيمة الضرر. طبعا مين بيحدد قيمة الضرر اللي هذا بدي أقول لك إياه بالنسبة لل 35 شكوى تم تحرير اختارات مخالفات حسب تطبيق لأحكام قانون حماية المستهلك لأنه ثبت وجود هذه الشكاوى
0: يعني اخترتم انذرتم البائع
2: طبعا طبعا وحسب القانون الاختار في حال انه اللي يتم منحهم مده معينه لتطويب الاوضاع لم يتم تقديم اي خطه او انه استجابه من المزود يتم مباشره تحرير مخالفات في بالنسبه لهي الشركات او الوكيل وما الى ذلك ويتم تطبيق في تطبيق قانون يعني احنا لا تنسى صفه الضابطه العدليه هي اللي صف هي اللي منحت الموظفين انهم يحرروا هاي الاختارات وبالتالي المخالفات. العقوبه قد تصل من 250 الى 10,000 او الحبس لمده 6 شهور او كلا العقوبتين بس هذا اللي بده يتطبق من خلال المحكمه
0: اكيد اكيد
2: مش من خلال المديريه. وفي حاله تكرار وزي حالتنا ممكن انها توصل انه يحكم القاضي بايقاف هذه المنشاه سواء بشكل دائم او بشكل جزئي
0: يعني ممكن ايقافها
2: بالنسبه لنص القانون نعم
0: كمنشاه ولا كبائع شو مكان
2: ما سيدي هلا المنشاه هي اللي بتمارس قاعده النشاط التجاري صح
0: صحيح معناته ممكن نعم. تصل الى حال الى حد الاغلاق
2: نعم القاضي في حال التكرار بمنع المزود من ممارسه النشاط موضوع هذه المخالفه زي ما قلت لك يا اما بشكل دائم او مؤقت.
0: طيب ستي الان انتم رايحين ال 35 شكوى رايحين يتعوضوا الباقي لانه ما قدم شكوى مش راح يتعوض ولا لازم يقدم شكوى حتى يتعوض؟
2: نعم وهذا اللي صار انه احنا وجهنا كل المالكي هذا النوع من المركبات وهذا الطراز انه يراجع مديريه حمايه المستهلك حتى نقدر احنا لا تنسى القانون او المستهلك بيقدم الشكوى بصفته الشخصيه تمام حسب القانون يعني مش قضية جماعية اللي الكل يقدمها لا كل واحد بده يقدمها على حدة باعتباره انه هو اشترى هذه السلعة لحاجاته الشخصية تمام فإحنا بندعو من خلال كمان منبركم انه توجه المالكية هذه المركبات لمراجعة مديرية حماية المستهلك حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك
0: ماشي.
2: بالنسبة للشبطة
0: بس سؤال لأي موديلات 22-23-24
2: نعم سيدي لا سيدي 2022-2023
0: فقط
2: لأن الشكاوى اللي تقدمت بهذا النوع من العيب يلي هو التوقف المفاجئ أثناء القيادة هي لهذا الاطراز واللي تم الإجراء عليه أو خلينا نحكي الإعاز بإجراء فحوصات فنية لبيان أنه هل هذه الإدعاء صحيحة هل يوجد عيوب مصنعية تتمثل بالتوقف المفاجئ واللي نتيجة وصلت أنه نعم تشكل أو مؤشر قوي على ظهور هذه
0: اللي هي موديلات 22 و 23 24.
2: نعم.
0: لا ولا 25
2: نعم. لا بس ال 2024 احنا بنستقبلها كمديرية عادي بنستقبلها وفي حال انه ثبات او بيان انه هل في عيب مصنعي بيتم انتخاب خبير من معتمد من وزارة العدل حتى يتم تزويدنا بتقرير يبين انه هل هو عيب مصنعي ام لا. يعني نفس الاجراءات تيجي هون وهون، لكن فيما يتعلق بقرار اللجنة انه في عيب مصنعي تم الاعتماد على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لهذه.
0: بتها ثلاثة شهور حتى تطلع لنا ال ال ال ال ال
2: سيدي بالنسبة يعني نقطة اللي بتحكوا فيها ثلاث شهور هي معالجة السبب الجذري. يعني احنا كشق قانون حماية المستهلك ماشي وبالنسبة لنتائج او تطبيق ال خلينا نحكي البرنامج الفني

0: ترخيص الجمارك الداخلية، يعني بصراحة هاي إجراءات
1: ماشي. طيب
0: تشريعية
1: طيب
0: بتنظمها، عفوا تشريعات ناظمة، يعني
1: ماشي
0: مش قانون حماية المستهلك. خلينا كل واحد يحكي ضمن إطار
1: ممتاز.
0: القانون الذي
1: بالعكس
0: طبقه.
1: بالعكس، هذا شيء ممتاز. طب سؤال، كم عدد الشكاوى على المركبات اللي فيها عيب مصنعي بشكل عام، وما بتحدث عن ما عن الطراز اللي بنتحدث فيه اللي هو جاك؟
0: كتوقف مفاجئ أثناء القيادة، هي أول شكاوى بتتقدم لنا، لكن كعيوب مصنعية، خدمات ما بعد البيع، الصيانة، ولا تنسى كمان السلع هاي بينت العيوب بعد استهلاكها، في كمان سلع تتم تقديم شكاوى اللي هو بيتم رد ثمنها، عرفت علي؟ لأنه لم يتم استهلاكها حسب القانون.
1: لكن ما في
0: إحنا
1: هذه الظاهرة، ما في هذه الظاهرة بالأرقام
0: لا
1: الكبيرة، ما في
0: لا هي
1: ظاهرة.
0: أول مرة بتواجهها، أو خلينا نحكي شكاوى تقدم لمديرية حماية المستهلك بهذا الخصوص.
1: طيب هل خاطبتم الجهات المعنية بسحب السيارات
0: أكيد
1: المذكورة من
0: أكيد
1: المواطنين؟
0: أكيد سيدي.
1: خلص.
0: بالنسبة لا، تم مخاطبة إدارة الجمارك، تم
1: ممتاز.
0: مخاطبة إدارة ترخيص المركبات، أو سوري ترخيص السواقين والمركبات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع التخليص للمركبات غير المباعة. بالنسبة للترخيص، إدارة الترخيص اللي هي عدم ترخيص المركبات أو نقل الملكيات، ملكية المركبات للمركبات سوري الغير مباعة.
1: شكرا جزيلا.
0: وبالإضافة وكإجراء احترازي، تدبير احترازي، تم بالفعل وقف بيع زي ما تفضلت عطوفتها، أنه تم وقف بيع وتداول هذه المركبات الموجودة في المخزون، وأي مشتري جديد تم إبلاغه بهذه الإجراءات الاحترازية.
1: يعني اكيد انه احنا بعثنا كتب للجهات المعنيه بسحب هذه السيارات من المواطنين اللي ما زالوا
0: هلا
1: بيستخدموها،
0: مش هل اللي عفوا المواطنين ايش؟
1: اللي بيستخدموا سياره جاك، قلنا لهم انه
0: لا حاليا، حاليا برجع بقول لك، يا هاي اختصاص جهات
1: ماشي.
0: اخرى ليست
1: خاطب،
0: حمايه المستهلك.
1: انا بقصد خاطبتوا هذه الجهات، هذا قصدي.
0: طب اكيد يعني
1: خلص.
0: عفوا هاي قضيه يعني راي عام، وقضيه
1: شكرا
0: يعني بتمس
1: شكرا
0: سلامه المواطنين.
1: شكرا يا استاذ رولا، شكرا شكرا جزيلا لمديره مديريه حمايه المستهلك في وزاره الصناعه والتجاره الاستاذه رولا الملكاوي. وبدرجع على عبد الله. عبد الله كيفك؟
2: يطول في عمرك. سلام.
1: اسمع يا اخوي، لمقدمين شكاوى 35 واحد.
2: هسه امبارح كان التصريح على قناه المملكه انه احنا 57 شخص والعدد في تزايد.
1: يا سيدي
2: من يوم الخميس
1: يا سيدي، هيها الان كانت معي رولا الملكاوي. 35
2: مظبوط.
1: واحد
2: الله.
1: اللي بدي اطلبه منك، انتم 188 واحد
2: صحيح،
1: بتقول للشباب اللي بالجروب كلهم يروحوا على حمايه المستهلك، كل واحد لحاله، ما بتقدر تروح انت عنهم كلهم.
2: اكيد اكيد سلامه.
1: لانه
2: يوميا
1: اذا اسمعني
2: علينا عشرات،
1: اسمعني
2: بنقدم شكوى.
1: انا نصيحه لوجه الله، اذا ما سجلوا ترى بتروح عليهم.
2: صحيح.
1: هسه حموا بدهم ل 35 واحد الكل يروح.
2: صحيح.
1: الله يقويك، اشكرك يا عبد الله.
2: آه
1: روح روح روح روح يا عبد الله، روح. الله يقويك
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: معنا اخر اتصال في هذا الموضوع، معي الدكتور مؤيد الكلوب، رئيس اتحاد الاردني لشركات التامين. اسعد الله صباحك يا دكتور مؤيد.
3: يسعد صباحك سيدي الكريم.
1: دكتور مؤيد، كنا نتحدث عن نوع من السيارات جاك اللي صار عليه مشكله، اللي لفت انتباهي من بعض المتصلين بانه شركات التامين كانت ترفض تامين هذه السياره، وكان تبريرهم بأنه لا يوجد قطع غيار لهذه السيارة.
3: نعم.
1: طيب سؤالي، بالله شو الآلية اللي استخدمتوها باتحاد شركات التأمين لمعرفة إن كان هذه السيارة إلها قطع ولا ما لهاش قطع حتى تقدر تأمن؟
3: شوف أخي عمر، صباح الخير. يعني
1: صباح الخير.
3: يعني كشركات تأمين اليوم موضوع السيارات الكهربائية، وانت شايف يعني قديش الانواع الان منتشره بالسوق اللي
1: صحيح.
3: يعني تاتي اما سياره منفرده او عده سيارات، لا نعرف اذا كان هناك لها وكيل، اذا كان هناك لها قطع غيار. شركات تامين بتعاني من موضوع عند حصول حادث عدم وجود قطع. يعني كان في قبل اسبوع اتصال من احد الاخوه معي يعاني انه بشركه تامين بتقول له انا بدي اصلح لك وبدي ادفع لك، بس يعني ما في قطع على السياره. فقال لهم حتى لو دفعتوا لي مصاري، انا بدي تجيبوا لي انتم كشركه تامين، بدي تجيبوا لي قطعه للمركبه، انا بدي اقدر امشي بسيارة صار لها شهر معطله. ف يعني لما طلع تاجر على الصين ووصينا عليها، اجت بعد شهر ونص لقدر يركب قطع على مركبته ويقدر يمشي فيها. الان اخي عامر، الموضوع مش موضوع شركات التامين، موضوع شركه التامين انها عندها مشكله لا سمح الله في حال حصول حادث، انها تقدر تامن قطع غيار لهذه المركبه للمتضرر اللي بيطالب باعاده الحال المركبه على ما هو عليه قبل الحادث. فبالتالي هي مش عمليه رفض لاجل الرفض، احيانا فعلا
1: لا لا، بالعكس دكتور مؤيد، هذا للامانه هذا شيء تنبهت له شركات التامين، والدليل على ذلك انه ما بت

0: من سيارة يعني ما إلها قطع، يعني هذا دليل إنه يا مواطن يا أخوي سيارة اشتريتها ترى ما لها قطع، لا تغلب حالك يعني.
1: نعم.
0: يعني هاي بحد ذاتها مهمة لشركات اتحاد التأمين للأمانة.
1: صحيح سيدي. يعني المشكلة أخي عامر حتى اليوم لما إجت الدولة الحكومة تناقش موضوع الكفالة،
0: نعم،
1: جلسنا معهم وقلنا لهم شركات التأمين هاي كفالة تعد بمثابة تغطية تأمينية، عقد تأمين.
0: نعم.
1: أنا اليوم بأمن على المركبة هاي الجاي من خطر قادم، فهو خطر خطر خطر يعني خطر يكون خطر غير مرئي للزبون. يعني الزبون لما يشتري السيارة ما بيعرف شو يطلع فيها أخطار.
0: صحيح.
1: هو بتطلع على السيارة شكل كويس وأمورها
0: ماشية
1: أو الأمور ماشية، بس ما بيعرف إنه ممكن يكون في أخطار قد تتحقق، مثلا عدم وجود قطع. فالحكومة قالت لا احنا بدنا نعطيها لا يعني اصحاب ورشات ميكانيك او اصحاب هم بيقدروا يعملوا هذا الشيء، لكن تبين بعد الممارسات وهذا اللي حذرنا منه من البداية انه الاولى كان انك انت تعطي تغطية تأمينية لهذه المركبات، وشركات تأمين مكلفة بوجب القانون انها توفر قطع او تعالج الخطر بعد حدوثه على هذه المركبة، لكن للأسف لم يكن هناك.
0: يعني اليوم دكتور أنت مجبر تأمن كل السيارات حتى لو ما لها قطع؟
1: هلا شوف أخي عامر، الآن المشكلة وين؟ المشكلة إنه في عنا شيء اسمه تأمين إلزامي، هاي شركات تأمين مجبرة فيه. بمعنى اليوم أنا مش تأمين شامل، اليوم أنا مثلا أمنت المركبة ضد الغير، أمنتها كمركبة مش كهربائية، لكن هي ممكن تسبب ضرر لمركبة كهربائية، وبالتالي بعد ما تسبب ضرر لمركبة كهربائية أنا مجبر اليوم أروح أعوضه أو أجيب له قطع أو إلى آخره. فبالتالي عندي مشكلة فعلا بالسوق حالية بعيد عن التأمين الشامل اللي يشكل فقط 8% من المركبة.
0: أما الشامل أنت بتقولك لأ أنت معاك الحق أنه ما بدي أمن أو بدي أمن بالشامل.
1: بالضبط، هذا عقد أخي عامر، عقد بين الشركة وبين المؤمن له، وبالتالي يحق لشركة التأمين اليوم أن تضع شروط أو معايير للتأمين.
0: طيب يعني اليوم ما بعرف إذا كان ذلك ضمن الإمكان، اليوم الحكومة قلت لي ما استجابت لموضوع أنه التأمين ما يكون إلزامي لكل السيارات، مزبوط؟
1: لا هي مش هيك، التأمين إلزامي هذا ما فيها مشكلة، لكن اللي بتذكر موضوع لما يجوا بدهم يحطوا كفالة.
0: صحيح الكفالة مزبوط.
1: الكفالة احنا تم استدعانا صراحة لوزارة الصناعة والتجارة عشان أكون أمين، مش الوزارة الحالية يعني مش الوزير الحالي.
0: بعرف
1: قبله. فتم استدعانا وحكينا انه يا عمي احنا في شركات تأمين هذا دور يمثل دور شركات التأمين، لأنه مش دور أصحاب يعني الورشات الميكانيكية أو أصحاب
0: صحيح.
1: قطع السيارات.
0: صحيح.
1: هذا شركة تأمين زي ما تفضلت حضرتك ببداية المكالمة، إنه شركة تأمين ممكن تنبه اللي بده يأمن سيارته أو اللي بده يستورد سيارته إنه يعني دير بالك إحنا ممكن ننبهك إنه هاي السيارة ما لها قطع، ممكن يكون في خطر فلاني، ممكن نشترط اليوم فحص فني معين إلك، يعني فحص فني من جهات مختلفة
0: لصالحه. صحيح.
1: لصالحه قبل ما أنت تورط وتشتري سيارة.
0: طيب.
1: أو قبل ما تستورد.
0: صحيح.
1: فبالتالي تفضل.
0: بنقدر نحط قائمة بأنواع السيارات ممكن نشر إعلام توعية المواطن إنه هذه السيارات ما لها قطع ولا لا؟
1: والله قد ندخل بأمور قانونية لأنه مش دورنا بهذا الموضوع، إلا إذا طلب منا مثلا اليوم نتعاون مع الجهات المعينة.
0: والله يا ريت.
1: لا نعم.
0: والله يا ريت.
1: يعني هذا شيء جيد، لكن أنا يعني بموضوع المركبة المتداولة الآن في حديثك مع جاك، وموضوع كمان أخي عامر يعني توقف مفاجئ قد يؤثر كمان على يمثل حالة رجوع في التأمين الإلزامي، يعني لأنه هو عيب واضح، يعني إذا كان المواطن يعلم إنه هاي المركبة فعلا فيها هذا العيب المصنعي ومشى فيها صار حادث لا سمح الله، اليوم شركة التأمين بالقانون لأنه هو
0: ملزم
1: هذا يمثل إهمال جسيم وخطر متوقع ومتعمد، وبالتالي يعتبر زي كأنه حادث مفتعل، وبالتالي يحق لشركة التأمين الرجوع على المتسبب الحادث. فأنا بدي أنبه من خلال إذاعتك إذا كنت تعرف إنه فعلا في عيب مصنعي وإنت فعلا طلعت السيارة وصار حادث لا سمح الله، قد تخرج من التغطية التأمينية. إحنا بنعوض المتضرر بنعوضه حتى ما نعطل الناس المضطرين، لكن قد تعود شركة التأمين عليه قضائيا إنك أنت عندك إهمال جسيم أو كنت تعرف إنه فيها عيب مصنعي وخطر، ومع ذلك رحت طلعت بالسيارة واستمريت إنك أنت تستخدمها.
0: يعني التأمين الإلزامي اليوم للمركبات خسارة عليكم؟
1: خسارة جسيمة. اليوم قطع المركبات الكهربائية أستاذ عامر يعني اليوم الحادث البسيط قد يكون أكثر من كلفة المركبة نفسها، يعني ممكن حادث اليوم ضربة ضوء مع جناح مع باب، إذا بدك تيجي تصلح السيارة بكلف أكثر من سيارة
0: حق. وما زلتوا تطالبوا بإلغاء دكتور؟
1: احنا ما بنطالب بإلغاء التأمين الإلزامي لأنه هذا مفروض من قبل الدولة، لكن نطالب اليوم بإيجاد حلول قد تكون يعني بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي لمشكلة المركبات الكهربائية اللي أصبحت يعني صراحة تستنزف أقساط التأمين وتعويضات التأمين بحيث أنه تؤثر على التغطية التأمينية الكلية. وبالتالي احنا يعني منطالب زي ما تفضلت اليوم إصلاح منظومة شاملة لآلية الاستيراد حماية للمواطن أيضا.
0: والله حماية للمواطن والدرجة الأولى، يعني ما بعرف إذا المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك مع الصناعة والتجارة مع الجمارك مع الترخيص مع اتحاد الأردن لشركات التأمين، على أقل تقدير إحنا بنعرف شو السيارة الآمنة من غير السيارة الآمنة أحسن ما ندخل بهذا الجدل مرة ثانية. والله يا دكتور
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا للدكتور مؤيد الكلوب. شكرا رئيس اتحاد الأردن لشركات التأمين، شكرا لك يا دكتور مؤيد.

0: أعود مجددا لمديرة مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة رولا الملكاوي. تفضل يا أستاذة رولا.
1: أهلين سيد عامر، بس بحب أنوه للمواطنين هلأ اللي تقدموا بشكاوى سابقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية هم 53 35 يلي هم تقدموا بعد توجيه أو توجيه دعوة من قبل مديرية حماية المستهلك واللي حسب تعليمات حماية المستهلك إنه ما في داعي إنه أو عفوا يعني لا يعني غير ممكن أو عفوا أعطت الصلاحيات للمديرية عدم إصدار أو تحرير اختارات مخالفات وإنما مخالفتهم مباشرة بسبب التكرار. فبالنسبة لل 35 اللي تقدموا بعد بعد الدعوة سيتم إصدار مخالفة مباشرة دون اختار مخالفة.
0: دون اختار مخالفة، لكن نعم. اليوم تستقبلوا الشكاوى.
1: اختار سيدي زي ما قلت لك اختار مخالفة يتم منحهم مدة تصويب أوضاع، إن لم يتم المزود لم يلتزم بيتم تحرير المخالفات. بالنسبة لل 35 أعطونا التعليمات أعطتنا الصلاحية مباشرة إنه نصدر مخالفات دون إصدار اختارات بالمخالفة.
0: طيب معلش معلش بما أنك أرجع لتوضيح آخر، اليوم اللي بيستفيد إذا تم التعويض ل 53 واحد فقط؟
1: لا سيدي، إذا برجع بقول لك يا أخي 53 الموجود حاليا إحنا مننوه ليش الدعوة علشان نقدر إحنا نحصر كافة الأعداد نقدر إن إحنا نحول للقضاء بموجب هاي الشكاوى يعني ما نقدر نتحرك بدون
0: صحيح الشكوى. يعني يجب عليهم تقديم الشكوى بأسبابهم المفرد
1: يعني يضلوا تقريبا 100 مركبة أو 100 مالك مركبة.
0: طيب أستاذ رولا، الآن كان معي شركات اتحاد التأمين الدكتور مؤيد وتحدث بأن هناك بعض السيارات إحنا ما بنقدر نأمنها تأمين شامل، هو ملزم بالتأمين الإلزامي وذلك لأنه بيقول لك إنه ما إلها قطع.
1: تمام. لا سيدي، بالنسبة للقطع حسب تعليمات حماية المستهلك اللي هي السلع المعمرة والسلع خلينا نحكي اللي بيسموها سلع معمرة وسلع استهلاكية، بالنسبة للمركبات هي سلع معمرة ولازم إنها يعني الوكيل يزود أو خلينا نحكي يكون عنده محصول من أو عدد من شو بدي أسميه مش عدد وإنما يعني التوفير قطع بدل الغيار.
0: طيب نعم. متى ممكن
1: يعني
0: تحويله
1: ضمن أقل شيء مدة طبعا 5 سنوات؟
0: متى ممكن تحويل القضية إلى الموضوع إلى القضاء أو الملف إلى القضاء؟
1: سيدي هلا بالنسبه للاختيارات المخالفات طلعت دغري الاجراء في بهذا الصدد يلي هو المخالفات
0: هيك
1: احنا بدنا نطلع المخالفات دفعه واحده بس بالقانون يجوز.
0: يعني انا ما اقصد انه بعد الثلاثه شهور يتم التحويل للقضاء مزبوط بعد عمليه الاختيار؟
1: صحيح سيدي، بس بيتم اصدار المخالفه
0: يتم اصدار المخالفه
1: للمحكمه اللي بتحددها المحكمه اللي هي الثلاث شهور للنظر فيها. لكن كمان القانون اعطى صفه يعني خلينا نحكي صفه الاستعجال لهذا النوع من الشكاوى او هذا القضايا. نعم.
0: شكرا
1: بالقانون.
0: يعني خلال هذا الاسبوع ممكن الاسبوع الحالي
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا استاذ رول الملكاوي مجددا. شكرا.
1: أهلاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: ألو؟
5: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
4: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
5: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: عطنا

0: أهلا بكم من جديد. أقر مجلس الوزراء إجراءات لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بما يتوقع أن يوفر نحو 20% من فاتورة الطاقة، على أن يبدأ التطبيق العام المقبل. كما وافق المجلس على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع سوريا باستخدام البنية التحتية وشبكات نقل الغاز في المملكة، بهدف دعم لبنان في توفير مصدر للطاقة لإنتاج الكهرباء. حتى يعني نتحدث بشكل أوضح، معنا معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي الدكتور صالح خرابشي. أسعد الله صباحك معالي الدكتور.
1: صباح الخيرات أخي عامر.
0: دكتور، ماذا يعني تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وهل ستنخفض فاتورة الطاقة على الموازنة العامة؟
1: شكرا سيدي. سيدي، إحنا اليوم جزء من استراتيجيتنا لتحقيق أمن التزود بالطاقة، الخطوة الأولى هو ترشيد الاستهلاك، إنه ما يكون عندنا هدر. اليوم إحنا أعدينا الخطة الوطنية لترشيد كفاءة الطاقة حقيقة بكافة القطاعات. وبدأنا بتطبيقها، واليوم الحمد لله بنحقق نجاحات ممتازة. بنركز على القطاع الصناعي، ندعم دراسات كفاءة الطاقة اللي هي التدقيق الطاقي، بالتالي ما هي الإجراءات اللي إحنا ممكن نأخذها للتخفيف من الاستهلاك. اليوم في أجهزة قديمة بتكون كفاءتها منخفضة جدا ولا زالت تعمل، تبديلها بيساعد وبيحسن الكفاءة.
0: صحيح.
1: القرار اللي كان مبارح هو بالمباني الحكومية، وإحنا بدأنا بخمس وزارات ومؤسسات حكومية، راح نروح السنة الجاية نعمل دراسات التدقيق الطاقي ل 15 وزارة ومؤسسة، السنة اللي تليها ل 20 وزارة ومؤسسة حكومية. مؤشراتنا اليوم بتقول إنه إحنا راح نوفر حوالي 20% كحد أدنى من فاتورة الطاقة اليوم أخي عامر. إذا بنحكي إحنا، وبالمناسبة الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية لكفاءة الطاقة، نعتقد أنه عندنا فرصة أنه إحنا نوفر 20% من مجمل فاتورة الطاقة. وإذا بنحكي 20% من مجمل فاتورة الطاقة لكافة القطاعات، هذا وفر كبير بكل المقاييس، لا سيما أنه إحنا فاتورة الطاقة في بعض السنوات بالأردن تصل حوالي 3 مليار. فاليوم خطتنا أنه نصل إحنا إلى كافة القطاعات، يكون في هناك تعاون ترشيد، بالتالي تقليل الكلف سواء على القطاعات الإنتاجية أو القطاعات الخدمية أو القطاع المنزلي حتى. تخفيف فاتورة الطاقة، بالتالي إذا بنحكي على القطاع الصناعي هذا رح يساعده تخفيف الكلف بأنه ينافس بصورة أفضل، يدخل لأسواق جديدة، إذا كان مقدم خدمة يستطيع أنه يقدم خدمة بكلفة أقل، بالتالي مساهمته بموضوع النمو والتنمية الاقتصادية رح يزيد ويساعدنا بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
0: نعم.
1: بالمتمثلة برفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
0: يعني دكتور، هذه خطة لثلاثة أعوام
1: وهي مستمرة.
0: مستمرة.
1: لكن إجراءاتها التنفيذية بدأنا فيها على مراحل.
0: على صحيح. مراحل. طيب، الثلاثة مليار فاتورة قد تصل فاتورة الطاقة، بنتحدث عن 20%، يعني بنتحدث تقريبا عن ترشيد وتخفيض بنسبة 600 مليون أو أكثر.
1: صحيح. صحيح. إذا ما اتخذنا وتعاونت كافة القطاعات بإجراءات الترشيد، لأنه أخي عامر ومن خلالك كمان إخواننا المستمعين،
0: تفضل.
1: اليوم إحنا بنشوف حتى ببيوتنا، بنشوف إنه في بعض الممارسات الخاطئة. يعني وأنا واحد منهم، أحيانا بتشوف إنه والله مثلا في إنارة في أماكن غير مستغلة، أحيانا نترك أجهزة التكييف في غرف ما فيها ناس، نترك جهاز التكييف شغال وبنغادر. اليوم مثل ما أشرت بالقطاع الصناعي بتكون في أجهزة قديمة لا زالت تستخدم، وبدي أشير إلى إنه إحنا من فترة نفذنا مشروع لتحسين كفاءة الطاقة لفنادق الثلاث نجوم وأربع نجوم بالبتراء.
0: نعم.
1: بأقول لك إنه وصل نسبة الوفر حوالي 60% ببعض هاي الفنادق، لأنه كان عندهم بويلرات قديمة، كان عندهم أجهزة تكييف قديمة، استهلاكها للطاقة بمختلف مصادرها سواء كانت
0: أكبر
1: كهرباء أو للبويلرات للديزل كمية كبيرة. اليوم في هناك أجهزة أكثر كفاءة واستهلاكها بيكون أقل بكثير من الأجهزة القديمة.
0: يعني وفر للموازنة راح يكون إن شاء الله.
1: وفر للمستهلك بالدرجة الأولى، وفر طبعا للبلد بالتالي.
0: وفر للمستهلك ووفر للبلد إن شاء الله. صحيح. دكتور فيما يخص ملف الغاز نزود فيه لبنان بالغاز من الباخر العام، كم الكميات راح نزود فيها لبنان؟
1: سيدي، إحنا اليوم مثل ما هو معروف إحنا البنية التحتية الحمد لله اللي عندنا بالأردن متطورة، واليوم إحنا بنزود الأشقاء بسوريا من خلال الباخر العام اللي بالعقبة وشبكة خطوط الغاز بحوالي واحد مليون متر مكعب، يعني حوالي 35 مليون قدم مكعب باليوم للأشقاء السوريين. اليوم أخواننا بلبنان أيضا بحاجة إلى غاز لأنه ما عندهم هاي البنية التحتية. فإحنا لتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية الموجودة عندنا عرضنا على أشقائنا اللبنانيين أنه ممكن تستخدموها. بتأخذوا الغاز عن طريق الخط الموجود، خط الغاز العربي. الحديث اليوم عن 2 مليون متر مكعب يومي، حوالي 70 مليون قدم مكعب، وهذا الاتفاقية اللي وافق عليها مجلس الوزراء بالأمس. فاليوم هذا رح يساعد أشقائنا اللبنانيين لتوفير مصدر وقود أقل كلفة من المصادر اللي بيستخدموها اليوم اللي هي الديزل والوقود الثقيل. كلفة أقل وبيئيا أيضا أفضل، وبيساعدنا إحنا أيضا بتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية الموجودة.
0: أين وصل اليوم حفر 80 بئر عشان غاز الريشة؟
1: سيد اليوم البترول الوطنية شغالة على مسارين، تطوير الحقل والعطاء أحيل، والشركة تعمل على حفر الآبار وبمسار متوازي، لأنه هذا الغاز لما ينتج بدك نقله إلى مراكز الاستهلاك، من مركز الإنتاج إلى مركز الاستهلاك. بيجري العمل اليوم على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الخط، فمفروض أنه الانتهاء من حفر الآبار ورفع القدرة الإنتاجية لحقل الريش الغازي ليصل إلى حوالي 418 مليون قدم مكعب، والانتهاء من إنشاء خط الغاز تتم إن شاء الله بنهاية الربع الثاني من العام 2029.
0: يعني في نتائج أولية دكتور؟
1: الحمد لله نتائج إيجابية.
0: النتائج أولية إيجابية الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: في نهاية الربع الثاني من العام المقبل؟
1: العام 29 سيدي.
0: بعام 29. طيب.
1: نعم.
0: عليك حجم الغاز في الباخرة العائمة في العقبة قديش بالله حجمه؟
1: احنا سيدي الباخرة العائمة اذا بدي احسبها انا للاستهلاك المحلي بتكفيني انا حوالي 10 ايام.
0: نعم.
1: بمتوسط استهلاك حوالي 350 مليون قدم مكعب. فاحنا الباخرة موجودة عندنا لاغراض حالات الطوارئ، اذا صار عندنا احنا نقص بالتزويد، وقلنا ما دامها موجود اليوم الاشقاء المصريين بنسمح لهم يستخدموها. الأشقاء السوريين بنسمح لهم يستخدموها، واليوم احنا بنحكي كمان مع الأشقاء اللبنانيين، فبالتالي البنية التحتية الموجودة عندنا اليوم عم تخدم أشقائنا بمصر بسوريا وإن شاء الله قريبا بلبنان.
0: طيب يوم يعني احنا من الممكن قبل أن نذهب إلى آخر سؤال، ممكن أن نعتمد على أنفسنا بالغاز احنا إن شاء الله
1: مستقبلا ان شاء الله رح نصل الى هاي المرحله
0: ان شاء الله ان شاء الله. يوم الامس يعني كان الحديث عن الطاقه فيما يخص المساجد انه ترجع كما كانت، هل هذا موجود في الحسبان معالي الدكتور؟
1: ما فهمت عليك سيدي.
0: اليوم المساجد يعني هي بتبيع الطاقه وبتشتري الطاقه فواتيرها. نعم. فواتيرها اللي هي الخمسة
1: فيما يتعلق بالمساجد اللي عندها أنظمة طاقة.
0: نعم.
1: متجددة.
0: صحيح. اليوم تدفع مبالغ مرتفعة بعد القرار بعام 2015.
1: سيدي احنا اليوم هذا المجال مفتوح، واحنا اليوم نعمل على تعديل نظام ربط مصادر الطاقة المتجددة بحيث انه احنا نشجع استخدام الطاقة الشمسية بكافة القطاعات. نشجع التخزين. النظام الجديد اللي ان شاء الله يقر قريبا رح يراعي انه ايضا الكلف استخدام الشبكه اللي كانت موجوده بالنظام النافذ رح يتم تخفيضها، فبالتالي رح نشجع استخدام مصادر الطاقه المتجدده بكافه القطاعات، وهذا جزء من استراتيجيتنا انه احنا نزيد مساهمه مصادر الطاقه المحليه بخليط الطاقه الكلي وخصوصا الطاقه المتجدده. تقليل الكلف على كافه القطاعات، منها المساجد، القطاع المنزلي، التجاري، الصناعي والزراعي، كل القطاعات.
0: نعم. شكرا جزيلا لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح خرابشة. شكرا دكتور.
1: شكرا
0: سعد صباح.
1: شكرا.

0: أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي وجود توقعات برفع الفائدة في أيلول، فليتجه الفدرالي فعلا إلى رفع الفائدة ومنعكسات ذلك على أسعار الفائدة بالأردن. معي مدير جمعية البنوك الأسبق والخبير المصرفي الأستاذ مفلح عاقل. صباح الخير أستاذ مفلح.
1: صباح النور.
0: هل سيرفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟
1: الواقع هناك الأسباب، أول إشي في أسباب متناقضة بين الرئيس اللي بتطلع لخفض الفوائد وبين رئيس الفدرالي اللي لما خطب في جاكسون هول بآخر شهر 8 قال إنه التضخم عنيد ولابد من إجراءات لأجل تخفيضه. هدول رأيين متناقضين، خلينا نقول واحد فني واحد سياسي.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لأوضاع السوق، يعني في آخر مرة طرحوا الأمريكان فيها أسناد ارتفعت أسعار الفوائد من إلى 5.3 على 30 سنة ولا 4.8 على 10 سنين.
0: نعم.
1: هذا بيدل على أنه السوق يقول أنه يجب أن ترتفع الفائدة لأسباب، سببين رئيسيين. السبب الرئيسي هو زيادة مخاطر الأمريكا لارتفاع الدين إلى 40 تريليون دولار، والسبب الثاني هو أنه الأسواق بحاجة إلى مزيد من السيولة وتعاني من خلينا أقول من هذه من نقص هذه السيولة مما أدى إلى رفع الفائدة.
0: نعم.
1: ما رأي السوق؟ السوق يقول، الخبراء السوق يقولون أن هناك احتمال بنسبة 60 إلى 65% لرفع الفائدة. الاجتماع سيكون بعد 10 أيام وهناك سيكون القرار الحسم. لا يعني هذا أنه
0: إذا ارتفعت الفائدة رح ترتفع على الأردن، رح تنعكس على القروض في الأردن؟
1: بالتأكيد، لأنه إحنا عندنا دين كبير، عندنا ديننا بحدود 50 مليار دينار. فأسعار إحنا بالمركزي عندنا طوالي بيرفع سعر الفائدة لما يرتفع سعر الفائدة على الدولار لعلاقة الارتباط.
0: نعم صح أستاذ.
1: بين الدينار والدولار. فالاحتمال أنه يكون 0.25% رفع في الفائدة، وهذا بالتأكيد سيؤثر ليس على جميع قروضنا. إحنا في
0: على أي قروض بالله؟ على أي قروض راح يأثر؟
1: في عندك أنت قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة ثابتة، وهذه مبلغ مش قليل، حوالي 60% من الديون، بتحكي لك عن 30 مليار. وفي عندك قروض أخرى اللي هي سندات الاقتراض من السوق الأوروبي، اليورو دولار.
0: أنا بحكي عن المواطن.
1: المواطن راح ترتفع سعر الفائدة كمان، لأنه البنك المركزي راح يرفع الفائدة. هذا يعني أنه البنوك سترفع الفائدة
0: 0.25%. أستاذ مفلح،
1: ستكون كلفة الاقتراض على الدولة وعلى الأفراد المقترضين والشركات أعلى. لكن المودعين على الجانب الآخر اللي هم يعني ودائعهم حوالي فوق 40 مليار، هدول راح يستفيدوا لأنه راح يأخذوا عائد أكثر. بس لكن الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني أكثر بكثير من الآثار الإيجابية. نعم. التي ستتحقق لبعض الجهات.
0: أنا سؤالي 0.25% الفائدة راح ترتفع ممكن؟
1: هيك الاحتمال، يعني هذا الاحتمال بقول لك انه بين 60 و65%. يعني انت عندك 10 ايام فيها كثير من التطورات، بالاضافه الى الضغط السياسي اللي بضعه الرئيس الامريكي، والرئيس الامريكي يطالب بالتخفيض، ويعتبره الرئيس الامريكي قضيه مهمه لان الاقتصاد الامريكي سيكون اكثر تنافسيا في الاسواق العالميه.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ مفلح عقل، مدير جمعية البنوك الأسبق والخبير المصرفي. شكرا لك. شكرا شكرا. سامحونا اليوم أخذناش اتصالات ومتابعات من المواطنين، غدا إن شاء الله سأخصصه لمتابعاتكم ورسائلكم أيضا وشكواكم. والله أنا ما بحب أقول شكوى، لأنه الملاحظ الناس تطلب حكا مش شكاوي يعني. حتى ذلك إلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وبريطانيا يؤكدان استمرار التعاون والتنسيق بجهود تثبيت الاستقرار في غزة. سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير بمصر بتوجيهات ملكية. 11 شهيدا على الأقل جراء قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. مسؤول أمني إيراني يقول إن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. مسؤول أمني إيراني يقول إنه سيجري التوقيع على خرائط مسارات مرور السفن في مضيق هرمز المتفق عليها مع سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة. الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم دعم لجرينلاند في ظل مساعي ترامب لضمها.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
4: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم الأجواء أنا حاسها معي لأجواء شتوية يا جماعة، أو إحنا أصواتنا هيك خريفية شتوية. الرشح بلش معنا، يعني بلش موسم الشتاء عنا. يسعد صباحكم جميعا لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا ببرنامج كيفك من هلأ لغاية الساعة 12 على 98.3. اليوم مشوارنا معكم، يعني أنا غيرته يا جماعة الصباح لأنه أنا مرشحة، فكلنا صرنا نحكي عن مواضيع تانية. قلت لا ما نحكي عن موضوع الخريف وحساسية الخريف ورشحة الشتاء والأمراض اللي بلشت هلأ تبين معنا. فخليكم معنا على السمع، مشوارنا اليوم جدا مميز وفيه معلومات كتير مهمة من هلأ لغاية الساعة 12.

طبعا جود بتبعت لي قاعدة رن تحكي لنا عن موضوع الأغاني قد ايه صايرة رايحة للحزن، يعني بطل أغاني الصيف هلا شغالة صارت أغاني الخريف، بس أنا جود عم بحكي لك الأجواء كلها راحت للتغيير، يعني عم نحس بهدوء هاي الفترة، خلصنا من درجة الصيف، يعني أنا بحب الصيف وبحب الشتاء وبحب كل هاي الأجواء، بس بتحس إنه خلصنا من درجة الصيف، المغتربين، الزيارات، السهرات، هلا رجعنا لروتين الحياة، المدارس، الأجواء الكنكنة اللي في البيت، الأمراض، الحساسية، الأغاني فعليا الهادية جو زي ما قلتي، فبتحس إن الموضوع كتير تغير، يعني لمحبين الأجواء الهدوء والرواء هلا جوكم، يعني بلش جو الرواء، جو الخريف يا جماعة إله ناسه، يعني بتحس إله رواء وإله ناسه، لأنه بتحس إنه الناس الرايقة اللي ما بتحب الطلعات كتير، اللي ما بتحب السهرات، اللي بتحب تقعد في البيت بيتوتية أكتر، هذا الأجواء بتلبق لها فعليا. هلا صراحة مع روتين المدارس عم ناخد جانب القعدة في البيت، مش كتير عم نطلع عم نسهر، لأنه بتعرفوا بداية المدارس الوضع بيكون كتير صعب، خصوصا كمان الأجواء اللي هي هلا أجواء الحساسية اللي كتير على الأطفال أكتر من الكبار، فيعني الله يعين الجميع والله يحمي الأولاد بالمدارس، وبدنا نحكي كمان للمدارس إنه خففوا هيك، ما إنه الأجواء هلا حساسية وأمراض، خففوا التكييف في الصفوف، لا تطلعوا الأولاد إذا كان في كتير غبرة، لأنه فعليا الأولاد كتير عم بتأذوا هاي الفترة.

0: سعد صباحكم جميعا. بصراحة ما في أحلى من الناس الرائعة. إن شاء الله هيك يومكم يكون رواء وهادي وجميل ولذيذ. ويسعد صباحك يا رندا.
1: صباح النور. إيش هاي النظرة بس؟
0: طبعا اليوم بدنا نخفف على رندا شوي لأن هيك حاسة حالها تعبانة.
1: أنا اليوم موضوعي بيشبه موضوع الحلقة يعني.
0: آه.
1: الحساسية الخريف يعني.
0: يا بيش سيئة وشو صغار بي وشو مؤلمة. أنت حكيتي على طلاب المدارس.
1: طلاب المدارس.
0: بس هي متعبة حتى للكبار بكتير. إذا الطلاب ممكن بتحملوها بس الكبار اللي عندهم حساسية دمار يعني جد جد تكون بالنسبة لهم كتير صعبة.
1: هي والله لين أنا بحكي عن موضوع المدارس لأنه هلا إحنا بداية مدارس يا جماعة بتحسي إنه لسه مناعة الأطفال مش كتير منيحة ببلشوا يمرضوا بداية مدارس بداية خريف فبتحسي بيجبون الأمراض وبيجوا من المدارس من الحضانات والأهالي هم اللي بنعبدوا منهم
0: صح.
1: فيعني الله يحمل الأولاد كل هاي
0: إن شاء الله يا رب. فما بالك كمان رندا الناس اللي بياخدوا حبوب حساسية وعندهم شغل أصلا متأخر بالليل وأنت بتعرفي تقريبا كل أدوية الحساسية فيها
1: بتاخد
0: لأنها بتنعس وبتنيم فهي أصلا خلص هي دمرت لك اليوم كامل. حتى ميك اب البنات ما بيقدروا يحطوا لأنه
1: بتطلع عينهم بتدمع فعلياً
0: مثلا فعلياً وبتزيد حساسيتك للقصص يعني أنا بس أكون عندي حساسية إذا حد برش عطر بتحسس بزيادة
1: 100% صح
0: فأعطيكم ألف عافية.

0: حكيت يعني موضوع الحساسية فعليا عندهم العامل الحساسية بتعرفي متى بتفاقم أو بزيد بالليل يعني بيكون الواحد وضعه تمام
1: الصبح
0: الصبح هو بس ينام والصبح أول ما يصحى بتحس إنه زاد الموضوع عنده بتحس حالك كتير تعبانة ما فعليا ما بقدر يحطوا أي إشي على وجههم بضلهم يعطسوا عيونهم بدمعوا ما في عندهم تركيز وجع راس ما بالك إنه هذا الأجواء اللي فعليا الناس اللي عندهم تحسس إنه لازم يركز الصبح ويطلع على الدوام هذا إشي كتير صعب بالنسبة لإلهم لأنه بتحسي إنه هو ما أخذ دواء حساسية دواء حساسية كتير بنعس وكتير بريح الجسم وغير هيك راسه بيكون بوجع من كتر الحساسية عيونه مفيش تركيز ما في أبدا موضوع الحساسية فيعني الله يعينهم صراحة جماعة الحساسية
1: أنا وأنا بتعرف الشغلة مرة هيك خطر على بالي بحكي إنه طب أنا بعرف إنه الصبح بيكون في شجر وهواء ودنيا فالمفروض الواحد يتحسس بزيادة الصبح أكثر من الليل هيك فكر منطقي بس بحكولك إنه الأسباب البيولوجية والهرمونية ليش بتتغير وبتزيد الحساسية بالليل أول إشي انخفاض الكورتيزول أول إشي بقل إفراز هرمون الكورتيزول المضاد للالتهابات ليلا فبيزيد من حدة التهيج كمان ارتفاع السيتوكينات السيتوكينات هي مواد بتزيد الالتهاب وبطلقها الجسم خصوصا بالمساء وحرارة الجلد بتزيد كمان ليلا شو كمان عندك قلة المشتتات عث الغبار الحيوانات الأليفة كمان بتعرفي إنه لو عندك حساسية وعندك حيوان بالبيت حتى لو أنت ما عندك حساسية من حيوان
0: بصير عندك حساسية
1: بصير حساسية
0: من الفرق تبع الحيوان
1: بالضبط شعرات الحيوان ف ضلنا نحكي لكم الله يجيب في الخير يوم هاي كلمتي مبدئيا خلص علقنا أنا ليه قاعدة لوالا هيك إنه فاهمة كيف كليوباترا بالضبط هيك فاتوا وماتوا رميناه في ماضي محيط

0: كثير ناس بتحسيهم يعني بتخفف موضوع الحساسية، أو بتقول لك مثلا أنا هاي السنة عندي الحساسية أخف من السنة صحيح. اللي قبلها، لأنه هلأ عم بياخدوا إبر الموسمية تبعت الحساسية، هي بتبلش من شهر 9
1: أوكي.
0: ففي ناس عم تاخدها وبتستفيد عليها، وفي ناس بتقول لك لا أنا عملت لي مضاعفات ما عم بستفيد عليها.
1: هلأ أنا رح أسأل عشان إحنا نعرف كل الأجوبة عن هذه الأسئلة والأسئلة اللي ببالي، الأسئلة اللي ببالي كثير عن جد، لأنه أنا ماشي في الشارع كل الناس بتعطس،
0: كل الناس
1: كل حدا. فرح يكون معنا إن شاء الله هيك بعد الفاصل الدكتور فراس الطراونة أخصائي باطنية لحتى نحكي أكتر عن ليش الحساسية
0: بتزيد بالخريف
1: وبتزيد بالخريف
0: 100%.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ألو؟
2: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
1: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
2: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت دو جي ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من

0: مميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية ومكملين معكم. بس شفنا اليوم ضيف مميز عندنا بالاستوديو يحكي لنا أكثر عن موضوع الحساسية خصوصا بالخريف بالشتاء وقدي إحنا هيك بنتعرض لها وبتعبنا. معنا الدكتور فراس الطراونة. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الورد.
0: أخصائي باطنية. يسعد صباحك.
1: صباح الورد
0: دكتور. إحنا كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع الحساسية وقدي موضوع الحساسية مؤلم بفصل الخريف واللي عندهم حساسية فعليا بكرهوا هذا الفصل. فلي دائما الحساسية مربوطة بفصل الخريف؟
1: نعم، أولا شكرا على الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت من السنة. يعني الآن إحرام كل الناس المستمعين اللي عندهم حساسية بخاف من هذا الموسم
0: 100%.
1: ليه؟ أولا إحنا هلأ عم نطلع من الصيف فايتين على الشتاء، فمبدئيا معدل درجات الحرارة بيصير أقل، فبصير في درجة رطوبة أكثر، بصير في ندى أكثر. وبالتالي كلما زاد معدل الرطوبة زادت احتمالات الحساسية. هذا مسبب أول. السبب الثاني، الصيف كان كله سهرات وترسات وفي مناطق مفتوحة ما حدا قاعد في البيت. الآن من الآن فصاعدا بصير الناس يقعدوا داخل البيوت، بقعدوا داخل مناطق مغلقة، فبصير التفاعل أكثر مع مين؟ مع عفش البيت. مع السجاد، مع البرادي، مع الكنبايات. والسجاد والبرادي والكنبايات هي مليئة بما يسمى بالعف المنزلي. العف المنزلي طبعا هو شيء موجود في كل بيوت الكرة الأرضية ويعتبر من أكثر الأسباب شيوعا في العالم كمحفز لظهور الحساسية. يضاف إلى ذلك أنه جزء مهم من مجتمعاتنا، نحن مثلا في بلاد الشام مليئة عنا بالأشجار، يعني عنا في كل مكان في زيتون، في دراق، في شجر ما بعرف شو، وأوراق وأشجار الزينة، فهي موجودة عنا في كل مكان، في البيوت، في الحدائق، في الشوارع، في الحارات.
0: صح.
1: وبالتالي هذا الوقت الآن موسم الغبار، غبار الطلع، يعني موسم تلقيح الأزهار، فغبار الطلع الآن مع كل هبة هواء بيرش رشة غبار طلع في كل الشارع وفي كل الحارة. فمين من الناس الآن عنده استعداد وراثي أو استعداد جيني أو استعداد بيئي، راح تكون هاي الجزيئات تبعت غبار الطلع هي المحفز الأساسي لظهور الحساسية في هذا الموسم من السنة.
0: طيب دكتور، هلأ العامل الأساسي بموضوع الحساسية وموضوع الأمراض المناعة.
1: نعم.
0: هلأ التحسس هو له رابط مع المناعة؟
1: نعم، هو بالحقيقة في رابط، لكن لو خلينا نحكي جاوبنا على السؤال بطريقة أخرى، هل التحسس يعني نقص مناعة؟ أنا والله يا دكتور مناعتي ناقصة مشان هيك أنا بمرض كل يوم؟ قطعا لا.
0: لا،
1: أنت جاوبتي مشان فمشان
0: لا.
1: هيك الحساسية ليست نقص مناعة، بالعكس تماما، الحساسية هي قوة مناعة ولكن قوة غير مسيطر عليها. يعني هلا لو بدنا نصيد عصفور ممكن

0: صيدوا به حجرة، بس مش معقول مثلا نجيب مدفعية. فهذا
1: أمم
0: اللي احنا بنسميه مبالغة الجسم في ردة فعله تجاه جسم ممرض، يعني اوفر كتير.
1: صح.
0: فمشان هيك بيظهر اعراض، والاعراض بتكون متعبة للانسان.
1: طيب دكتور، هلا الاعراض المعروف عليها، احنا دائما بنحكي بنشوف سيلان بالانف، ضيق تنفس، نحكي هذا حساسيه. طب هل في اشياء تانية ممكن تاثر على جسم الانسان؟
0: نعم، هلأ الحساسية حقيقة احنا لازم نفرد على الهواء 66 ساعة متواصلة للحديث عن الحساسية.
1: صعب والله.
0: الحساسية موضوع كبير جدا جدا وعابر للتخصصات. يعني الحساسية يتبع للأمراض الباطنية، ويتبع للأمراض الصدرية، ويتبع لأمراض الأطفال، ويتبع لأنف الاختصاص الأنف والأذن والحنجرة، ويتبع لاختصاص المناعة. ليش؟ لأن الحساسية ليست فقط تنفسية، قد تكون جلدية، قد تكون هضمية، قد تكون تلامسية. وبالتالي المفهوم العام لمرض الحساسية هو أنه في محفز دخل على الجسم من خلال مدخل. وين المداخل؟ يا من الأنف بالتنفس، يا من الفم، يا من العين، يا من الجلد. وبناء على ذلك جاء الجسم ليرد فعلا على ذلك، فقام بإفراز كمية كبيرة جدا من ما يسمى الوسائط الالتهابية. مين هم؟ أولهم الهستامين، الثاني هو البراديكاينين، والثالث هو اليوكوترين. أسماء غريبة عجيبة.
1: غريبة عجيبة صح.
0: أشهرهم عندنا الهستامين. عشان هيك أول ما تعطسي هلا عطستين تكحي كحتين، بتيجي صاحبتك بتقول لك خدي أنتي هستامين. أنتي هستامين يعني مضاد الهستامين. ولكن بشكل عام الحساسية تقسم إلى قسمين، هل هي جاءت من خلال الوسيط المناعي اللي اسمه IgE ولا عدا عن ذلك؟ من خلال ذلك طبعا في الآن فحوصات متقدمة ومتطورة، من خلال الدم، من خلال الجلد، من خلال فحص الجينات، بإمكاننا نعرف ما هي المحفزات اللي بتسبب حساسية عند رندا بس ما بتسبب حساسية عند فلان.
1: طب هلا دكتور، الحساسية بأنواعها زي ما تفضلت مربوطة ببعض؟ يعني أنا لازم مثلا يكون عندي حساسية هضمية، لازم يكون عندي حساسية نفس الثانية بالجهاز التنفسي؟
0: ليس بالضرورة. مثلا لو تحدثنا عن الحساسية الهضمية، الآن لو عملنا لك فحص البصمة الغذائية واللي هو فحص بيشمل 300 مادة غذائية من الأشياء اللي بناكلها، الأشياء اللي عندنا وعندكم بالبيت، بنلاقي هدول ال 300 شغلة أنت بتتحسسي من 4 أو 5. مثلا بتتحسسي من اللبنة والمشمش والبيض والمش عارف مين فقط، الباقي كله لا. بنفس الوقت أنت ما بتتحسسي من العطر ولا من البسة ولا من العصفور ولا من غبار العث، بينما ممكن بالتزامن البحت والصدف البحتة تكوني أنت بتتحسسي من أكثر من شغلة.
1: يعني مش مربوطين مع بعض.
0: هي لا يوجد رابط طبي أو علاجي بينهما بقدر ما هي صدفة محضة.
1: طيب هل حساسية وراثية؟
0: هلأ الحساسية وراثية هذا سؤال صعب جدا، ولكن بالعادة الحساسية بشكل عام لها نوع مشهور جدا اسمه الحساسية التأتبية، أتوبي بالإنجليزي، أتوبي بالعربي التأتبي. هاي بالعادة فيها استعداد جيني، يعني هاي العائلة مثلا بنعرف انه والله هاي العائلة نصها فيها حساسية، تظهر عندهم كما يلي: بتلاقي ابنهم الصغير عنده ربو، عنده أزمة، جدته عندها إكزيما، خالته عندها، فمشان هيك بتلاقي هاي العائلة فيها 4 أو 5 أو 6 حالات عندهم إكزيما، عندهم حساسية من أدوية معينة، عندهم حساسية من أغذية معينة. وبالتالي هي ليست مرض منقول جينيا، يعني إذا فلانة عندها حساسية هي عبارة عن جين راح تورثه لابنها، هي ليست بهذه الطريقة، ولكن هناك استعداد وراثي عائلي. إذا كان في حدا في العائلة عنده إشي بنسميه الحساسية التأتبية، فالأتوبي هاي تجعل الإنسان أكثر عرضة للأزمة الربو القصبي، وتجعله أكثر عرضة للحساسية الجلدية والإكزيما، وحتى حساسية مرات للأسبرين.
1: أيوة. طب دكتور، هلأ إحنا بس نروح نراجع عند دكاترة بيحكونا عامل التحسس بيرتفع بالليل، صح هذا الكلام؟
0: هلأ بشكل عام بيعتمد على مدى التعرض للمؤثر. مثلا إذا أنت بتتحسسي من البسة، أوكي؟ الفرو تبعها بتتحسسي منه، أنت لمست البسة الصبح قبل ما تطلعي من البيت، وبعدها طلعت وظليت طول اليوم برا البيت من الشغل لاجتماعات لكذا لكذا لآخر النهار، بتلاقي أنه أنت الحساسية عندك بتيجي بأوقات أكثر من غيرها، وهذا بنسميه العبء التحسسي. يعني
1: ما
0: تتعرضتي لهذا الشيء بالضبط. أما لو أنت بتتحسسي مثلا من زريعة، الزريعة أنت تعرضتي لها أثناء شغلك بالاستوديو على الفقرة المسائية، فتلاقيك طول النهار أمورك كويسة، ولكن مساء وقت التعرض للمحفز التحسسي تظهر الأعراض جلية.
1: يعني العوامل اللي بتكون حواليك.
0: نعم.
1: ما دخل الوقت.
0: نعم.
1: طيب دكتور، هلأ دائما بيحكوا أنا عندي حساسية، بعد فترة بتشوفيهم بيرجع يحكوا لك صار عندي ربو، هل هدول الأشياء مربوطين مع بعض الحساسية والربو؟
0: هلأ بالعادة الحساسية في البداية قد تكون هي مقدمات ظهور الربو القصبي. ليش؟ لأن الربو ما في فحص دم ببينه، ما في صورة أشعة بتبينه في بداياته، حتى فحص كفاءة الرئة هاي الجهاز اللي بيظل ينفخ فيه المريض في بداياته لا يشخصه. فمن الميزات السريرية لتشخيص الربو القصبي أولا هو تكرار الأعراض. والله دكتور ابني أنا كل يوم والتاني بضيق نفسه، بصير يصفر، ببطل يقدر يركض مع الأولاد بصفه، بيضطر يقعد ما يكملش اللعبة مرة مرتين ثلاثة عشرة. في هاي الحالة تجذب انتباه الطبيب أو المعالج أو الأم حتى إنه هاي قد تكون ربو قصبي. عند الفحص السريري بنسمع أنه صدره بيصفر، في صفيرة بصدره وعنده ضيق تنفس. من خلال إجراء فحص كفاءة الرئة بنلاقي عندها نمط، خلينا نسميه obstructive pattern، نمط انسدادي من أمراض الرئة الانسدادية. بهذا الحال يشخص أنه ربو. ولكن في بعض الحالات الحساسية لا ترتقي إلى مستوى ربو، بتظل حساسية. تعرضت لمحفز، هلا هالأسبوعين الثلاثة الجايين هدول بغبرتهم بزريعتهم بتتعبني والله دكتور، بس باقي السنة كلها أنا منيحة والله ما عندي شيء ولا بكحكح ولا ماليش.
1: طيب دكتور كيف الواحد يعمل وقاية بهذا الفصل إنه يخفف من عامل التحسس عنده؟
0: بداية الإنسان دائما بيعرف نفسه. إذا أنت بتعرف إنه أنت عندك تحسس بتحسس من أشياء، بداية يجب أن تحصرها، ثانيا أن تبتعد عنها. أنا والله بتحسس مثلا بهذا الموسم بصير بتحسس من العطور، بهاي الفترة ما في عطور ما تتعطر. الجزئية الثانية أنا بتحسس من السبراي تبع الشعر، ترى جزء كثير كبير من الصبايا بتحسسوا من السبراي وهم ما بيعرفوا، ما بتفكر إنه منه لأنه ليس على قائمة المحسسات في نظرها. الجزء الثالث، جزء من أهم الأشياء والتي كلنا بنغفلها، هي تنظيف الأنف. شو تنظيف الأنف؟ هلا بتحكي لواحد بيقول لك كيف يعني تنظيف الأنف؟ الآن سبحان الله رب العالمين من خلال فرض الوضوء علينا، احنا عندنا الوضوء 5 مرات في اليوم. اوكي، في الوضوء في استنشاق، الاستنشاق 3 مرات، 3 × 5 يعني انت الطبيعي بتنظف انفك 15 مره في اليوم.
1: صح،
0: لو كانوا وضوءين ولا كانوا 3 مرات فانت على الاقل بتنظف انفك 10 مرات يوميا. ليش؟ طيب هل معقول الانف بهذا الاتساخ؟ لا، ولكن الأنف وشعيرات الأنف هو الفلتر الأول اللي من خلاله بتدخل كل الجسيمات الغريبة إلى الجسم. فتخيل لما أنت يصير عندك عادة التنظيف الأنف، وهي الآن اللي إحنا كأطباء بنستخدمها، بنعطي المريض نوع من أنواع البخاخ بنسميه رنز، بنقول له نظف أنفك 20 مرة.
1: صح.
0: طب نفس الوضوع 20 مرة،
1: نفس الشيء معك حق. طيب هل أنت مع إبرة التحسس أو لا؟
0: هلا هذا السؤال الخطر. ليش؟ لأنه بصير السؤال بجاوب على سؤالك بسؤال، شو قصدك مين إبرة التحسس؟
1: إبرة التحسس الموسمية اللي بياخدوها بداية شهر 9.
0: بالضبط، هاي الإبرة اللي بيعرفوها المواطنين الأردنيين والمواطنين في كل العالم هي إبرة كورتيزون. هي كإبرة كويسة جيدة منيحة، ولكن هي لا تمنع أن تصاب أنت بالتحسس طول السنة،
1: بس بتخفف.
0: هي فقط علاجية ولمدة زمنية قصيرة جدا، ولذلك صراحة ما بنصح أي حدا يأخذها من بداية الموسم أنه والله بدي أرتاح. هي ليست طويلة الأمد بحيث أنها تشتغل 6 شهور.
1: شو قد إيه مدتها؟
0: مدتها قصيرة جدا، لا تتجاوز أسبوع أو أسبوعين بحدها الأقصى. ولذلك حتى لما نستخدم نفس المادة من خلال حقن المفاصل عند أطباء جراحة العظام والمفاصل، هي يعني تخفيف بسيط للأعراض لمدة زمنية قصيرة. أما إذا وسعنا السؤال وحكينا عن إبر الحساسية بمفهومها الإجمالي، الآن تطور علم الحساسية.
1: كيف؟
0: الآن لما بعمل لك فحص بكتشف أنه أنت بتتحسسي من الفراولة، بتتحسسي من الكيوي، بتتحسسي من شغلة ثالثة من المانجا، وأنت مصر تقولي دكتور أنا هدول ما ببعد عنهم بحبهم. فإذا أنت بتحبيهم الآن صار في عنا إلهم لقاح بنسميه إيش؟ بنسميه desensitization، يعني إزالة التحسس من جسم رندا ضد هذه المحسسات الثلاثة.
1: يعني بأخذ الإبرة وبقدر أكل.
0: يعني بتأخذ الإبرة، طبعا لهم طرق معينة ولهم عدد مرات معين، كل واحد منهم إلها لقاح، وكل لقاح بنعطى من 2 إلى 3 مرات.
1: والله الموضوع صعب، خلاص ما بأكلهم.
0: هو في غالب الحالات دائما الحل الأبسط والأمثل تجنب المادة اللي بتسبب لك حساسية. أما إذا كانت مثلا مادة أساسية ومصيرية وأنت لازم خلاص بده إياها هذا الإنسان أو هذا الطفل، فالآن صار في عنا حلول علمية أكثر، لأنه الآن أيضا عنا علاجات بيولوجية متقدمة لأنواع الحساسية وأنواع الربو القصبي المزمن اللي سببه جينات.
1: طيب دكتور هلا في ناس كتير بتاخذ الابره الموسميه، يعني بتحكي انا ما بمرق السنه الا باخذ هاي الابره الموسميه. طب هل هاي الابره الموسميه بتضعف المناعه؟
0: يعني بشكل عام الكورتيزون بانواعه هو من الادويه التي تصنف انها مثبطه للمناعه، فبالتالي هي نعم مثبطه للمناعه، لكن لو غيرنا النصيحه بطريقه اخرى على مساله تنظيف الانف اللي حكيناها، والمساله الثانيه المهمه، الان بعد اسبوعين من اليوم بتبلش منظمة الصحة العالمية من خلال الشركات الأدوية في العالم توزيع لقاح الإنفلونزا الموسمي، لأنه إحنا دائما مش كل سيلان أنفي وعطاس وتدميع في العيون وتعب هي حساسية، مرات تكون إصابة فيروسي إنفلونزا A إنفلونزا B إنفلونزا A1
1: صح.
0: A2
1: هو أي
0: B2.
1: أول ما تبلش تعطس تحكي بلش عند التحسس
0: بالضبط.
1: يمكن ما يكون تحسس،
0: فهي قد تكون يعني خلينا نقول ليس كل أعراض تحسس هي حساسية، قد تكون هذه إصابة فيروسية. والآن لكل الناس الصغار الكبار اللي عندهم أمراض مزمنة الختائرة وحتى الناس اللي بعمري واللي بعمرك واللي عنده إنتاجية، يعني حضرتك مذيعة بدك تشتغلي، ما بتقدري أنت بموسم الشتاء تفلوزي 4 مرات
1: صح.
0: كل واحدة تعطلي عليها 4 أيام وتعطلي 16 يوم، معقول؟ إذن الإنفلونزا
1: فرامة.
0: على بساطتها أجلت أو عدلت على إنتاجيتك
1: صح.
0: وبالتالي مجرد تلقي هذا اللقاح من بداية شهر أكتوبر في كل عام تقلل نسبة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بكمية كبيرة جدا، بحيث تقلل المخاطر عند كبار وصغار السن، والناس في منتصف العمر بتحسن
1: إنتاجية. طب هلأ الصغار بالعمر من أي عمر ببلشوا ياخدوا إبرة الموسمية التحسسية؟
0: اللقاح الإنفلونزا بينعطى من 6 شهور فما فوق.
1: طيب الإبرة التحسسية الأوردي أصلا الناس عم تاخدها؟
0: لا أنا أنصح بها
1: للأطفال،
0: هذا براكتس، ولا للأطفال ولا لغير الأطفال، إلا إذا كان شافه طبيب أطفال مختص بهذا المجال وهو من أوصى بها. لأنه مثلا والله عندنا طفل 7 8 9 شهور ويا حرام الحساسية وأنفه مسدود ومعارف يتنفس، وبالتالي أثرت على الإرضاع، يعني إذا الأعراض التنفسية أثرت على التغذية
1: مشكلة.
0: وبالتالي أثرت على نموه، فبالتأكيد الطبيب المعالج هو من يقرر نوع الإبرة وجرعتها وكميتها.
1: طيب دكتور شو رأيك ببخاخات الأنف؟ هي أصلا فيها كورتيزون؟
0: نعم، هذا هو خلينا نسميه التابو أو الشيء الذي بالعادة يخيف الناس. بقول لك أنا والله دكتور باخد شو ما بدك إلا كورتيزون، يا عمي غلط. الكورتيزون هو علاج، وعلاج رائع وفخم جدا إذا حسن استخدامه. تاخذ كورتيزون تبخبخي لحالك، غلط. فإحنا عندنا بالعادة البخاخات رندا هم نوعين. الأول هم مزيلات الاحتقان، أي بخاخ مكتوب عليه مزيل احتقان هذا يستخدم فترة زمنية قصيرة جدا، 5 أيام. السادس لا،
1: اللي فيه كورتيزون؟
0: لا
1: ما فيه كورتيزون،
0: هذا اسمه مضاد احتقان دي كونجستنت. النوع الثاني هو اللي فيه كورتيزون. اللي فيه كورتيزون مع مضاد الاحتقان بالعادة لما بيجينا مريض تعبان بنعطيه الاثنين مع بعض وبنقول له بعد 5 أيام الأولاني اللي فيه مضاد الاحتقان بيوقف، بيستمر مين؟ الكورتيزون. ليه؟ لأن الكورتيزون هذا اسمه امتصاص موضعي، أنت بتبخ فقط داخل الأنف.
1: إحنا فاهمين الموضوع ترى دكتور غلط، إحنا
0: نوقف
1: بعد 4 أيام نوقف الكورتيزون.
0: بالضبط، فإحنا مضادات الاحتقان، والدليل على ذلك أنه العلبة تبعته يدوب فيها 5 6 بخات ترى، بس بتلاقي إحنا الإنسان بجدد بيشتري 10 علب. مضادات الاحتقان تستخدم فقط 5 أيام، السادس لا. ليه؟ لأنه بعد اليوم السادس بصير البخاخ نفسه هو اللي بيعمل لك الاحتقان، بنسميها راينايتس ميديكامنتوزا.
1: والله يعني الواحد كان فعليا مش فاهم كتير تفاصيل، فبدي أشكرك دكتور على وجودك معنا. أشكر دكتور فراس الطراون أخصائي باطنية على وجوده معنا اليوم، أعطانا معلومات جدا مهمة، وأنا أول الناس استفدت منك صراحة دكتور، يعطيك العافية، شكرا كثير لك.
0: شكرا جزيلا.
1: كملين معكم بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
9: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
10: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
11: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
10: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا مرحبا يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. اتوقع هلا هيك احنا يعني لخصنا لكم الموضوع كله وما عندكم مش مشاكل وعرفتوا الحلول والاسباب والعلاج والطريقه، ويعطينا العافيه.
1: فعلا معك حق، الدكتور وضح لنا كثير شغلات. دائما بتحسي انه بيحكوا دائما انا معي ربو ومعي حساسيه، بكون هي عادي التهاب فيروسي صاير عنده. فبتحسي انه الدكتور وضح لنا كامل التفاصيل، انه متى التحسس بكون، متى الربو بكون، متى بتكون هي انفلونزا عاديه، تحسس عادي، بدنا لازم نفرق فيها. هو حكى إشي كتير مهم، وإحنا صراحة مش ما كنا نعرف ولين إنه موضوع الإبر التحسسية. نعم. حكى إنه هي فترة لأسبوع، يعني إحنا بناخد إبر التحسسية اللي بنحكي عنها بناخدها كل بداية خريف، بداية شهر 9 هم الدكاترة ببلشوا
0: أوكي.
1: يعطوها للكبار والصغار.
0: صحيح.
1: طلعت هي إشي بس مسكن لمدة أسبوع، يعني هي بتخفف لك أعراض التحسس، لأنه هي كورتيزون بتخفف أعراض التحسس بس لمدة أسبوع واحد.
0: والناس عندها فكرة إنه أنا إذا بأخذ الإبرة
1: بطل أمرض. بطل أمرض.
0: بس بحسش نفسي بيصير عند الواحد إنه
1: يعني خلص. ممكن بس فعلا إحنا ما كنا نعرف إنه هي الدكاترة دائما بنصحونا فيها وبحكونا إذا عندك
0: أنا كنت أفكر وقتها جد أطول
1: خدها وبعطوها للأطفال، يعني إحنا ببلش من عمر صغير بيعطوها الدكاترة، بس طلعت هي على الفاضي، يعني بتتعبي حالك بتروحي بتوجعي ابنك بإبرة التحسسية، آخر إشي بس بسكنوا الموضوع بس أسبوع.
0: صحيح، مليون بالمية.
1: حلو كتير.
0: مليون بالمية. يعني بحس كمان خلص بما أنه كمان هدالك موضوع الأعراض الجانبية، وما ما حكينا أنه في لها تقريبا أعراض جانبية، يعني يعتبر حتى الأعراض الجانبية تبعتها عادية جدا، فاهمة كيف؟ فاللي حساسيته شديدة جدا وما بتحملها ياخد هاي الإبرة، اللي ما بيقدر يتحمل.
1: هو نصح
0: عادي.
1: باللقاح الموسمي اللي بيكون موجود، نصح فيه اللقاح الموسمي أكثر من إبرة التحسس.
0: طيب يا جماعة، بما أنه إحنا هيك اليوم دخلنا بأكتر من موضوع وحكينا عن حساسية الخريف والحساسية هاي اللي ممكن بتدمر نص الناس، خلينا ندخل بموضوعنا التاني لليوم ونبلش نبرم معهم.
1: نبلش؟
0: طبعا معك المايك أستاذة، أحكي لنا شو الخبر.
1: ضحكني. بقول لك في لين طالع على السوشيال ميديا شفت خبر انه في خبيره نفسيه بتحكي للاسف النساء في الاردن بيكتشفوا انهم اختاروا الشخص الغلط بعد خامس ولد. يعني هي بتتجوز هي بتتجوز وبتجيب منه اول ولد وثاني ولد وثالث ولد، بعد خامس ولد بتصير تحكي انه هذا الشخص غلط وانا ما كنت بدي هذا الشخص اكمل معه حياتي. يعني انا بحكي لها بكير، يعني كان خليتيهم على 10 ولد تذكرت انه هذا الشخص غلط. يعني من البدايه الواحد بيعرف انه هو يعني اول سنة من الزواج بيحكوا لك مش كتير الناس عم بيحبوا يجيبوا أطفال، بقول لك لسه ما بعرفه، ما تأقلمت عليه، لسه ما تعايشت معه فعليا. فأول سنة من الزواج تحسيها هيك تعارف بين الزوج والزوجة لحد ما يفكروا يجيبوا طفل على هالدنيا، لأنه صراحة أنت مسؤولية كبيرة الطفل. فإنه بعد خامس ولد يعني قررتي إنه هو يعني الشخص الغلط، والله صعبة صعبة يا جماعة.
0: ما هو اسمعي، هو بعد خامس ولد هم بيصيروا بطلوا طايقين بعض، يعني تعبوا من بعض خلص زهقوا، فاهمة؟ فبلش تحس في التعب اللي مش طايقته.
1: يعني مشيتي بمرحلة الزهق والتعب، مش انك اختيارك غلط، هلا ممكن اختيارك يكون صح بس انه بعد خمس ولد
0: يعني. يعني انت خلص ختمتي، ما ضل فيها، يعني انت عم تلعبي بالاصوات النهائية استاذة. ما مش معنا جد، احنا اللي بيصير معنا مش بس عنك، كل مكان بحس الوحدة متى بتبلش تشوف اغلاط الناس اللي حواليها، سواء زوجها او صديقتها او جارتها او اهلها، بتبلش تشوف الاغلاط هاي بس يخف الحب او يتغير الحب او تتغير الطريقه او يصير في ملل، فاهمه؟ بلاش انت تركز فيه، بتروح هذا الغشاء اللي
1: الغشاء مع المايك هو صعب، راح مايك كمان،
0: بروح هذا الغشاء اللي بيكون عميكي وخلص انت بتصير تشوف الناس حقيقتهم.
1: يعني معاكي حق، وكل موقف لين ببين لك الشخص اللي قدامك اكثر. يعني زي موضوع التحسس، كل ما تعديتي بمرحله الخريف بزيد تحسسك، وكل ما عرفنا الشخص أكتر بزيد كمان
0: بالزبط
1: معرفتك للشخص.
0: ما أننا حكينا عن الخريف، إيش ألوان الخريف؟ اللي هم البرتقالي،
1: الأورانج، البيتش، البيج، البني.
0: بالضبط، البني، هاي هي ألوان الخريف. بس بتعرف إنه لكل شخص بالعالم كمان في لون معين بيوصفه؟ يعني مثلا أنت بس تشوفي مثلا جود، إيش بتحسي لونها؟
1: أسود مثلاً. أبيض هيك.
0: أسود، أوكي. أنا بس تشوفيني إيش بتحسي لوني؟
1: بيجي زي هيك،
0: أوكي. أنا بس أشوفك مثلا بحس لونك أزرق، بحس لونك أصفر. وكل لون في العالم له دلالة، حتى ألوان الخريف. فبيحكولك أغلب الناس بفصل الخريف بيعتفى عندهم هرمون المشاعر، بحكم أن الألوان اللي حواليهم كلها ألوان دافئة،
1: فهمتي كيف؟
0: فأنت بتصيري حساسة أكثر. صحة، شفت على طول تحسست، لسه بنحكي على
1: حساسة.
0: فأنت بتصيري حساسة أكثر بهذا الفصل، بتصيري بتحني أكتر، مشاعرك بتكون هيك فائضة. يعني كنا قاعدين قعدة بنات أنا وصحباتي وامهم موجوده، فامهم اصلا تدرس علم الطاقه وعلم الالوان. بس بلشنا نشرح عن الناس اللي حوالينا، مثلا حكت لي انت كيف بتشوفي هاي البنت، كيف بتشوفي، طلع اللون الاصفر بدل على الغيره، اللون الزهري بدل على انه هذا الشخص مكشوف، اللون الاحمر بدل على هذا الشخص عنده شويه عصبيه بس قلبه طيب. عن جد كيف انت عم بتشوفي؟ اللون الاسود هو الشخص الغامض اللي انت ما عم تقدري تفهمي منه شيء. فلما تكوني انت بفصل خريف عم تشوفي حواليك كثير الوان زي هيك، بتصيري حتى لو انت عندك طاقه حقد، طاقه كره، طاقه، بتحسيها لحالها مع الوقت بتبلش تخف. عكس الشتاء طبعا، شتاء كله ضباب وسواد وهيك، فبتحسي طاقة الزعل عندك بترتفع، طاقة ممكن الاكتئاب أحيانا بتطلع عندك. أما الصيف الواحد ولا إشي، بس بده ينبسط،
1: يعني تحسي ولا حد بيركز مع حدا،
0: ولا حد بتذكر حدا أصلا،
1: والله ولا حد متذكر حدا،
0: كيف إنه ما عمره حد رجع لحد فصل الصيف أصلا.
1: سبحان الله.
0: يعني كل الناس بتطلع مستحيل يرجع بعد الانفصال بعد فصل الصيف.
1: هلا بتحسي لين كمان شغلة موضوع الصيف إنه فعليا أنت بتنشغلي، يعني الناس بتشوفك بتقول لك يعني وينك، بطلتي تحكي معنا، اختصرتينا، صار لك صحبات تانيين. بقول لهم يا جماعة أنا ما عندي أي صحبات تانيين،
0: انتوا نفسكم
1: بالوقت، انتوا نفسكم. بس الواحد بيلتهي بالصيف، تحسيه خلص عجقه وعيله وعطله اولاد، وبكونوا مرتاحين وممكن تسافريهم، ممكن انك انت تغيري لهم جو. بالخريف بدايه شهر 9 دائما لين بدخل زي ما حكيت مرحله شوي اللي هو الهدوء، بدايه مدارس، بدايه روتين، ترجع للروتين، النوم مبكير، بتروقي راسك، حتى انت بتصيري اهدى، صوتك اهدى، انت اروى، شو ما صار معك بتضلك رايقه.
0: صحيح.
1: بالشتاء بتحسي انه خلاص انعزال عن كل الدنيا،
0: توحد.
1: فعليا فيعني محبين الخريف والشتاء، يعني هلا اجواءكم بلشت. انا صراحه من محبين الشتاء بشكل قوي، يعني لين
0: طبعا انا
1: لين الصيف طبعا
0: انا انا انا انا بحلها انا ييبه مو الشتاء. طبعا انا ما بصدق يعني احنا ليه بنحب الصيف انا وياك رندا؟ بس عشان المي والبحر وهيك.
1: فعلا.
0: بس انه اسباب تانية انك تصحي الصبح وفي فوقك شمس 45 و40،
1: والدنيا
0: صعبه، ما فيش
1: تصحي الصبح هيك، تخيلي انت هيك صاحي الصبح قبل الدمام، صوت المطر، تمام، اداوم ولا ما اداوم؟ يعني بعدين بفصل الشتاء بتحسي نسبه الاستقالات بترتفع، لانه الناس بتلاقيها مدوره على الكنكنه كثير. بعرف ناس لين كثير كثير فعليا من البنات انهم هم بيشتغلوا بالصيف بس ما بيشتغلوا بالشتاء. بقول لك انا ما بقدر اشتغل بالشتاء، انا اجواء الشتاء اقعد في البيت، اقعد جنب الصوبة،
0: اشرب هيك كابتشينو.
1: طبعا
0: يعني انت جاهز حالك ترون ان احنا بالشتاء ما حنشتغل، بدنا نقعد في البيت.
1: بتحسي عن جد هي تطلع هيك الصبح تشربي كاسة قهوة، فيروز على الطريق، صح، الارض مبلولة، ريحة الهواء حلوة، فيعني غير محبين الصيف صراحة ما بعرف كيف بتحبوا.
0: طب بما انه احنا حكينا كمان فصل الخريف كمان فصل الشتاء، بدنا نعرف كمان ليش
1: هم شو بحبوا.
0: هم ايش انتوا ايش بتحبوا اكثر فصل انتوا بتحبوه طبعا، وايش اكثر فصل بالعالم، يعني احكوا لنا كيف بتكون حالتكم النفسيه بكل فصل. حابة اعرف هذا الموضوع على 0784631. وخلينا نعرف ليش بتتغير الوان الورق بفصل الخريف. بحكوا لك بسبب انخفاض ضوء الشمس، بس تأثر ساعات النهار بقل ضوء الشمس، فهذا بوقف إنتاج مادة الكلوروفيل المسؤولة عن اللون الأخضر. طبعا هم في ثلاث مواد، الكلوروفيل وعنا الكاروتين والأنثوسيانين. إن شاء الله
1: هاي كلمة ولا صعبة.
0: أنثوسيانين، هدول الثلاث مواد كيف بصير؟ أول إشي ضوء الشمس بيملك اللون الأخضر، تكون طبقة الفلين، تبني الشجرة حاجز واقي عند قاعدة الورقة، فبقطع إمدادات الماء والمعادن. صحة وعافية. فهون ببلش يظهر اللون الأصفر والبرتقالي. أوكي. أما الأصباغ الخفية زي اللي هم اللون الأورنج، اللون الأصفر اللي بتحسيه مايل على بني، هذا بحكولك بروح بس ينتج الأنثوسينانين، فبتفاعل السكر المتبقي مع ضوء الشمس والبرد ليلا لإنتاج اللون الأحمر الذهب. يعني إذا بدنا نفكر بطبيعة الكون، بطبيعة الفصول، يعني تخيلي قديش فصل الخريف كم شغلة بتصير من مي وشمس ومعادن، وبتنلف الورقة من تحت عشان تقطع عنها ألوان معينة، وكيف بيكون لازم يكون ضوء الشمس خفيف عشان يصير هيك الألوان. يعني فكرة قديش الشغلة، كل شغلة بالعالم بحاجة لمليون قصة عشان تطلع قصة جديدة كتير حلوة. فأنا أول مرة بعرف، أنا فكر خلاص فصل الخريف أحمر وفصل الشتاء في الشجر والربيع في الشجر.
1: فصل الربيع والخريف مش كتير ناس بتعايش معهم، يعني حتى مش كتير بتحسيهم بعيشوا بهذا الفترة.
0: سريعين
1: فعليا. ما بشتروا أي إشي إلهم. بقولك أنا ما بشتري أشياء مثلا أواعي لفصل الخريف، يعني رح أتقل بالنهاية. وهذا الفصل بتحسيها يعني خفيف لطيف، بمرق هيك بالجاكيت خفيف، أموره تمام، كله خفيف،
0: مليون مليون بالمية. فبعد هيك الكلام الجميل أكيد بدنا ناخد باقي مسجاتكم واتصالاتكم على 0784 6 3 1. لكل حد بعتنا على واتساب، نقرأ بعد الفاصل. فاصل أوراجين. الجو بده إياك
2: والمود على كيفك بخريفك وبشتاك بربيعك وبصيفك كيفك كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الأوقاف يقول إن 9% من الأراضي المملوكة للأصول الوقفية قابلة للاستثمار. وزير الأوقاف يقول إن 105 ملايين دينار هي قيمة الأبنية الاستثمارية المنفذة منذ تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف موزعة على 76 مشروعاً. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن التعامل مع إيران لا يزال قضية محورية بالنسبة للإمارات ودول الخليج الأخرى. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إنه لا ينبغي أن تسيطر أي دولة بمفردها على مضيق هرمز. 11 شهيداً على الأقل من جراء قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. قطر تقول إن الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0788 35 08 23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: معاك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: يا هوا روح وقل له، قل له كثير اشتقت له، لو بده عمري كله بعطيه. بعرف
1: نياله.
0: لمين هو النيال؟
1: بتغني له حواري ما حوش انتجات اليوم.
0: ممكن هاي لحواري بتضبط الأغنية. خلص يا جماعة، رجعنا لكم هيك بعد الفاصل ومكملين معكم هيك بالساعة الأخيرة.
1: طوليني.
0: انت
1: ما كنت عارفة
0: تمزحي أبداً. انت كل هاي الفقرة اللي عملتها.
1: لا
0: هو روح قول له انت اسمه مش عارف انه هو. يلا ممتاز. دمرنا. فالمهم يا جماعة، انا فعلا تعبت وبدي اشكلكم همي. كل حد هيك عم بيسمع اليوم، بدي اياكم تساعدوني بهالقصة، يعني إلكم ولا للذيب؟ إلكم.
1: الذيب
0: مش للذيب على طول. اوكي. انا بتاخر احيانا
1: احيانا
0: يعني
1: الجملة عشان
0: دائما ودائما بيكون عندي ظروف، ولكن انا للاسف الشديد بسبب بحكم انه انا صار لي 365 يوم بتاخر. خلصت ال 365 سبب و 365 حجه و 365 ظرف. فانا بياكم هيك تغششوني اكم من طريقه، ايش ممكن الواحد هلا يتحجج باشياء جديده ليه انا تاخرت عن الدوام
1: ليه؟
0: مثلاً. رحمة الله عليهم جدي وجدتي، خلص يعني
1: موتت كل عيلتها.
0: خلص
1: ما
0: يعني
1: أمي واحد من عيلتها غير موتتها.
0: خلصوا هذا
1: حتى
0: الموضوع.
1: الجد السابع لإلها مات.
0: هذا رحمة الله عليهم. أمي طبعاً من 3 سنين طبعاً.
1: بس كمان.
0: بس هاي القصص بدنا نحلها يا جماعة ولا لا يا رن؟
1: يعني أنا بحس لي أنت موضوعك موضوع هيك بطل له حل. يعني
0: موضوع الكل يعني أكيد في زي
1: في بس أنت إشي أساسي هون موجود عندنا. أعذارك يعني أنا نفسي أعرف وين طلعة اللي أنتي كل ما أرن عليك أنا على الطلعة. أنا عملت جولة حوالين الشارع ما في طلعات بالمرة، الشارع كله هيك عادي.
0: أنا قصدي طلعة هلا مش في طريق ستريت، أول ما ألاقي أي مطب أنا بعتبره طلعة عادي.
1: وشغلة تانية، خبطتي كل جيرانك، كل سيارات جيرانك خبطتيها.
0: بس اليوم جد خبطت السيارة يا جماعة وخليتهم معي على الخط عشان يسمعوا إنه أنا فعلا خبطت
1: يعني
0: السيارة.
1: يعني إيش كمان عملت؟ تعبانة مريضة. شو
0: طب خليني أعطيكي.
1: الباب سكر على إصبعي.
0: أعطيكي معلومة أنت
1: مش سيارة ضايع.
0: يا جماعة هاي أطفري مكسور.
1: أطفري مكسور. هذا الأطفر المكسور ممكن لين تاخد عنه يعني أسبوع.
0: كل مرة له حجة، مرة باب السيارة، مرة باب البيت، مرة باب الشباك.
1: طب خليهم حج هيك يغششوك شو في حجة جديدة، لأني أنا زهقت من الحجج القديمة.
0: يلا
1: تفضل
0: أبو عون، ما لنا غيرك يا أبو عون.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، كيفك؟
2: تمام الحمد لله، شو أخبار؟
0: الحمد لله بخير. ساعدنا يا أبو عون، والله خلاص بطل عندي حجج يا أبو عون، ولا حجة.
2: لا استنى، حجة المفتاح وبطارية المفتاح سنتر لأنها مخلصة، إن شاء الله تطلع السيارة.
0: حلوة، بطارية مفتاح السيارة خلصت.
1: عاد تيجي تيجي بأي توصيل.
0: خلص أوكي، هلا إحنا بدناش نلاقي حل بداله.
1: يعني أبو عون، ما إحنا ولا ضدنا يا أبو عون.
0: شكرا لك، هاي أبو عون بدي أستخدمها الأسبوع الجاي عشان يكونوا ناسينها. لأنه هلا.
2: خليها كمان تسلك هي كمان، ما هي أزمة برا، متأخرة.
0: طب أبو عون بدي أسألك سؤال. بتحس مين أذكى، الأشخاص اللي بيجوا كثير بدري ولا الأشخاص اللي بيجوا متأخر؟
2: بحب أكثر يعني؟
0: إيه؟ بتحس مينهم أمين أذكى وبيعطوا للحياة أكثر وبكونوا نشطين أكثر؟
1: نسبة ذكاء.
2: المتأخر دائما هو اللي عنده نسبة ذكاء.
0: ها شفتي دائما المتأخر عنده نسبة. هاي دراسة عالمية مبنية
1: عالمية
0: في الجامعة الفرنسية.
1: هي محلية في الجامعة الفرنسية.
0: صباحك. طب أبو عون أنت بتتأخر؟
1: ما أتوقع.
2: أنا لا لا تأخير لا بس. ما في شيء عشان أتأخر عليه، بس هي أم عون إذا قالت لي تعال بسرعة بتلاقيني.
0: طب لما أم عون تقول لك 10 دقائق وبخلص، جد بتكون 10 دقائق؟
2: لا هاي الحمد لله عمري ما عمري شفتها العشر دقائق.
0: الله يخلي لك ياها يا رب ويسعد صباحك. ها سعد صباحك معك.
1: طب بتحسي
0: هاي غششنا اول وحده،
1: بتحسي مين متاخر اكثر، مين ملتزم بالمواعيد اكثر؟
0: هلا لا اكيد الرجل ملتزم بالمواعيد اكثر بكثير.
1: والله مو شرط
0: يعني، ليش احكي لك ليش، اعطيك انا اسباب، اكيد هو مش شرط، ولكن اذا بدنا نحكي عن نسبه وتناسب، فاحنا البنات بنصحى بنسوي شعرنا بنعمل المكياج بندور على اللبسه بنفكر بلبس جديد لانه هاي اللبسه لبسناها قبل، ممكن نفطر اذا كنا منكدين الا ما نقلب شوي على الريلز، غير اذا كانت متزوجه وعندها اولاد مثلا بدها ترتبهم ترتب امورهم، ولكن الرجل بصحى من النوم ممكن ياخذ شاور بس هيك يتفرج على شكله ويحط هالكريم، ممكن ما يحط كريم يلبس ويطلع.
1: بخبرتي بالموظفين مو شرط. بحس في شباب بتاخروا عندهم حجج اكثر من البنات، يعني مو بس البنات دائما بتتحجج بالتاخير، لا في بنات ملتزمين وفي شباب بيتاخروا، ممكن شاب يغيب يوم يومين يحكي لك مثلا تليفوني كان خربان، عملت حادث، صار معي مشكله ما قدرتش ارجع الشغل.
0: الشباب اخاف يرندب كثير،
1: اخاف بس كمان لهم حجج كبيره، يعني بتحس انه هو دائما ممكن يجيك يحكي لك انا عندي ظرف لازم اروح، انا عندي كذا لازم اروح. لا مو كلهم بس في نسبه منهم كثير، بس في مقوله دائما بيقولوها يعني اللي ما بيحترم وقتك ما بيحترمك.
0: الله
1: يعني هاي المقولة
0: انت هذا مش محترمه لحد بالإذاعة يعني
1: هاي الحمد لله هاي المقولة
0: انا عندي كفاياك
1: هلا شوفي بقول لك دائما اذا انت انت لين حطي حالك مكان الشخص مثلا انت طالعه تمام وقال لك انا باجي على الساعه الفلانيه وطالعه بتستني مرت نص ساعه ساعه ما اجى بتقومي وبتضلك تستني حسب الشخص
0: حسب الشخص صراحه اوكي
1: بس يعني مره عمره عمره بتزهقي
0: بس ها بصير انا اتاخر زيه
1: مش يعني حتى ما بتحل الموضوع بس
0: لا بصير انا اتاخر زيه واذا تاخرت عليه بقول له انت دائما بتتاخر فعادي خلص بصير وبسكت لانه
1: يعني الموضوع بينتهي بالتاخير
0: بينتهي بالتاخير طبعا ما انا بدي اخسر بدي اخسر حدا عشان اتاخر علي طب بلكي صار معه ظرف بلكي خبط سياره الجيران مثلا
1: انا كتير فخوره فيكي وخلينا ناخذ اتصال نسال عن حجج جديده
0: الله يسعدك هذا حجته مثلا احنا تاخرنا عليه
1: ناخذ اتصال
2: صباح الخير
1: صباح النور
2: كيفك يا رن
1: تمام كيفك يا ايمان
0: زينب
1: يعني انا والله بخربط بين زينب وايمان
2: تعرف اربد احنا سنتين
1: نفس الصوت والله
2: زينب نفس الصوت
1: عندكم نفس الرواق يا زينب بتحسي هيك رايقين
2: والله الواحد بعد التجربه انه يروق احسن من العصبيه العصبيه بتدمر النفس
0: بس انت يا زينب عصبيه
1: لا رايقه يا زينب
2: مبين على صوتي انا عصبيه
0: هيك مبين عليها بتعصب بسرعه
1: بتقول لك لين مبين عليك بتعصب بسرعه
2: اذا حدا عصبني بعصب اذا ما حدا عصبني بديش الحد انا
1: ما بتيجي
2: حدا نكشف ولا
0: مره هو قديمه بتاكلش معانا
1: طيب زينب
2: شوفي انا قاعدين ساعتين ثلاثه او اربعه او 10 لحالي ما حدا بيجي فيا بقعد ولا نفس
0: الله
1: يا سلام والله رايقه زينب
0: يعني لا تطب فينا ما بنطب فيك
1: 100% زينب
2: هسه نحكي لك عن انت شو الحجه انك تاخرتي
0: هي جاهزه
1: هي جاهزه يلا
0: الله يرضى عليك يا زينب
2: اذا تاخرتي قوم راحت علي نومه
0: راحت علي نومه
1: هي كثير استخدمتها يا زينب بدنا شيء جديد
0: هلا زينب هاي صارت مستهلكه لانه انا ثلاث ايام بالاسبوع بتروح علي نومه فاهمين كيف شيء ثاني يعني اعطينا كمان حجه في خطر على بالك شيء ثاني
2: كنت درتك تكوني حاطه محل وتنسي حاطه محل ثاني
0: مثلا
1: شو هي
0: ها وين اذا ما لقيتش كندرتي كيف بدي اطلع شكرا لك يا زينب بسعد صباحك هاي زينب بتقول لك اذا ما لقيتش كندرتي كيف بدك تطلعي
1: تعالي بدون كندرتي
0: مثلا اجي حافيه برضيكي اجي حافيه
1: وانا بكون حافيه زيك
0: تخيل اتاخر على الشغل اللي والله ضيعت كندرتي
1: انا بس بدي لين بدي اشوف وجه ترامنه بس تحكي معه تقول له لا انا ضيعت شوزي ما بقدر اجي عندهم
0: طب بتعرف احنا في عندنا خزانه كامله للاحذيه يعني بعيد عنكم فالخزانه هي فكرتها انا لازم تكون مرتبه عشان تطلع كل واحد مع الثاني بتعمل فيه نفس مقلب الجربين يعني انا نفس المبلغ مش ما عمريش لقيت الجربان الثاني ما عمريش لقيت الكندره الثانيه فالموضوع مش سهل بعدين في شغله جديده صايره امي تعملها امي حدا كثير منظم بالبيت فما بتحب تلاقي اللي هم الاحذي صح الاحذي حرام هالبنت شفتوا يعني هاي لو اليوم عطلت ما حد بيحكي لها شيء بتبعت لنا فويس نوت تعمل حلبة بتعطس بتقح وخلص يعطيكم العافيه مثلا
1: دوام
0: فطلع فكره طلعت فيها ماما مش كانت تشوف احنا دائما بنحط الشوزات على باب البيت فقالت كل مره ضبوا الشوز تبعكم بالخزانه ضبوا ولا حد راد يرد جابت كيس كبير كيس زباله كبير وصارت كل ما نحط اغراضنا تحطهم كلهم بكيس الزباله تحطهم على باب البيت بدهم ينسرقوا ما بدهم ينسرقوا بدهم يروحوا ما بدهم يروحوا بس ان احنا رحنا نستحي عدمنا ونطول الشوزات بعد التهديد ونضبهم بالخزانه
1: طيب انا حاسه انه هلا انت حججك اكبر من اي حجه حكت لنا لهلا يعني انت
0: انا حجه قويه
1: سريعت البديهة بسرعه الحجه
0: انا سريعت البهيده زي ما حكيتي انا يعني البهيده فيها مزح بالمره احكيلكم كيف بعت الحجه انا يا جماعه
1: كيف يومكم يومك ببلش الصبح
0: خذوا مني دروس هيك على الصبح انا بصحى عاده الساعه 9 اهلي طبيعتهم بحبوا يشربوا فنجان قهوه ولا عمرهم حسبوا حساب فنجان ثالث دائما بصرف فنجان ابوي ما بعرف ليش مع اني بصحى بصحى بنشرب قهوه بتعرفي انا اهلي حكواتيين اذا انا كثير بحكي كيف اهلي ضلوا برم شو صار ايه الساعه صارت 9:45 ضل ربع ساعه البرنامج بدنا نلحق الحمد لله انا بيتي قريب يعني 4 دقائق من بيتي لهون بنقوم مثلا بنختار اللبسه بنهبوا زي هيك نربط شعرنا فانت بلش جو ترن علي وين كيرين وين سرتي وين هاد بقول اسمعي انا 3 دقائق بكون عندك انا هيني على الطلعه تمام هلا ليش بحكي لهم على الطلعه عشان ما يعرفوا انا وين مع انه الطريق كلها دغري هاي اول حجه تاني حجة يا جماعة بتقدروا تستخدموها دائما إنه تليفونك طفى فأنت ما قدرت تصحي من النوم، دي حط المنبه وين على التليفون، فخلص إذا التليفون طفى أنت ما قدرت تصحي من النوم. تالت حجة طبعا خبطة السيارة، بس مش منطق ضلها تنخبط يعني
1: بالآخر بتنكب خردة حالك يعني.
0: بس أنا دائما بحكي أشياء خفيفة إنه خبطت السيارة وأنا راجعة وهيك، عشان ما تكون مفولة، عشان لا سمح الله صارت تكون الأشي إيش على الخفيف. وفي خطة أنا دائما بعملها عشان ما حد يحكي ما ولا كلمة، ما باجي بوجه السموح الرايق يلا بهدلوني، باجي معصبة انه انا متأخرة ومعصبة انه انا متأخرة متضايقة، الموضوع خانقني، وين السماعات وين المايك يا الله لهلا مش موجود هيك. فيعني هي شغلة بتكمل شغلة، كيف حكينا عن اوراق الخريف وكيف الشجر بتتكون.
1: ما شاء الله. انا هيك يعني تكونت. انا فخورة فيك صراحة، فخورة جدا فيكي، وقديه انت عندك سرعة بديهة باختيار الحجر.
0: نعم.
1: بتعرفي شغلة، كان يا جماعة عنا تصوير هنا، وكان تيم مفروض تيجي هون الساعة 7 المغرب يعني بالليل. صحيح. فأنا قبل ما أروح على البيت رفيت على كل الإذاعة، أخذت رقم تليفون أبوكي ورقم تليفون أمك.
0: فعلا رنت على كل البيت
1: عشان بس إنه بحال لين ما أجت أنا أعرف عمين أرن يعني، وتأخرت. فيعني تخيلوا أنت لو وصلت معنا هاي المرحلة، أنا خلص يعني أصلا إذا بشوفها بكير بتضايق بحكي.
0: بس هاي رنة الأهالي مصيبة صراحة.
1: ليه؟
0: إنه يكونوا أهالي عندهم أرقام صحباتك أو صحباتك عندهم رقم أهاليكي. يعني أنا كثير أحيانا بكون متفقة مع مجموعتين، فهمتي كيف؟ يعني متفقة هون بدي أروح مع هدول عجلون، وهون بدي أروح على كافيه مثلا. فهمي كيف؟ وبكون فهمة أهلي أنا رايحة وين؟ على الكافيه. فأنا وين بدي أروح فعلا عجلون؟ آخر خلص آخر لحظة غيرت رأيي. فبصير صحباتي والله إحنا بالكافيه برنوا عمي، وين لين؟ والله لين بعجلون. فعشان هيك أنت حاولي مش دائما يعني
1: يكون في تواصل.
0: لا
1: بس أنا لا تخافي، تواصل أهلك معي بخصوص الدوام.
0: الحمد لله بما يرضي الله.
1: أموري تمام الحمد لله، أموري تمام.
0: طب ترى من بتسمح لنا تحط لنا أغنية كفاياك أعذار لتامر حسني عشان إحنا
1: تامر عاشور.
0: تامر حسني.
1: حسني ولا عاشور؟
0: لا كله كله من نفس العيلة، مهم تامر. هو بس يكتب تامر بيطلع له كل العيلة تبعت تامر. الله أكبر يا جماعة. حتى هاي بتحب فصل، بحب فصل الصيف ولا الشتاء حضرتك؟ ماشي.

0: طبعا تختلف الاعذار لين البنت عند المتزوجه او اللي عندها اطفال بتحسي نعم. انه احنا انا عذري
1: بس
0: موجود
1: بس اسمحي لي بس مين صرخ علي هلا لا لا لا مستحيل مش صوته هتحواري
0: حواري بقول لك احنا اعذارنا ثابته وموجوده يعني نعم. انا ما بقدر اطلع مثلا عند ابني دراسه ما بقدر اطلع عند بنتي مسخنه ما بقدر اطلع جوزي مش مخليني اطلع يعني ممكن اروح عليه وانا مش جعبه اطلع مع البنات احكي له احكي لا ما في طلعه اليوم عادي جدا
1: طب بالعاده صحباتك بيرنوا بيحكوا لك بدنا نطلع وبتحكي لهم جوزي مش موافق واصلا موافق
0: بتقعد تحكي له هو عنده مشكله يعني هو احنا نتفاهم بهاي الامور يعني عادي لك وقتك ولي وقتي وكذا وهي التفاصيل بس انا بكون مو جعبالي اطلع او بدي اطلع مع ناس ثانيين زي ما حكيتي فبروح بركض هيك عند التليفون بقدر اطلع وبتن بقول لي لا ما بتقدر تطلع احكي له علي
1: لا انا حالي مختلفه عندي اولا بتذكر تراون انه رد علي وحط لي اغنيه اللي بحبها ما قصرت
0: شكرا
1: هي شيرين اصلا قرايب تامر فمش مشكله احنا بنمشيها
0: كل مصر
1: ام الدنيا اوكي بس انا الوضع عندي مختلف انا قدام اهلي عشان ما انحرج واعمل حالي عندي شخصيه مستقله قدام صحباتي بحكي لبابا احكي انه انت موافق عشان ابين انه انا اهلي عادي مش مشكله بيطلعوني بس انا في الاخر هم مش موافقين بالمره فبحكي صحباتي والله مو قادره تعبانه بس بحاول احافظ على الهيبه فاهمه كيف
0: لا انا عادي الهيبه مو مشكله ماما اطلع طبعا يا جماعه بدنا كمان كلكم تغششوا لين بحجج جديده واعذار جديده على التاخير
1: غششوني كمان هذا
0: هو على 0784631 تواصلوا ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط تطبق الشروط والأحكام تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L أمنية من بيون.
5: ألو؟
6: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
5: ملزق بالبيت. بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
6: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G، احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجاناً على اشتراك جو أكاديمي اشتراك تود تابلت 2G ابتداءً من 18 دينار شهرياً بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo
7: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
8: المستقبل ما بيستنى حدا لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900 كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن زوروا معرضنا بوادي صقرة
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي تطبيق مناصير EV احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك والدفع ولا أسهل ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟

0: أكسب من أول يوم، مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، سعد صباحكم. سعد صباحكم من ابراهيم كمان، يعني حابه اسلم عليكم معانا.
1: لازم نطلع صوت معنا.
0: بس اسمعي، بحس احيانا لازم نخلي يوم بالاسبوع يكون معنا مذيع، يعني احنا مذيعتين ومذيع، نصير نناقش فيها هاي المواضيع عن جد، اللي هي اختلافات الاراء اللي بتصير ما بيننا، لان انا وياكي دائما يا بننحاز هيك يا بننحاز هيك حسب المود.
1: بس انت دائما بتدافع عنهم وانا بدافع عنهم، يعني مش
0: بتعرفي ليش؟ والله بحزنوا مظلومين البنات طبعا، لكن الشباب لا. جد احنا كنا بنحكي عن اعذار التاخير، وقلنا بدنا نقرا المسجات اللي وصلتنا على الواتساب عن اعذار التاخير على 0784631. اوكي، عندنا اول وحده ريم عمرو. سعد صباحكم، انتوا اليوم منورين يا احلى بنات في العالم. شكرا لك. الله يسعدك.

0: الله يسعدك. اوكي، خالد خوالدي بحكي انا دائما بس اتاخر بدخل وبعمل زيك وبكون معصب عشان ما حد يحكي معي، بس المشكله بس يشوفوني معصب بي ما بدناش نحكي الكلمه بيعجبوا علي، يعني ببهدلوا صحته. يعني هو
1: يعني ما انت يعني جاي متاخر، يعني ما في داعي كمان تعصب، انت جاي متاخر يعني.
0: عن جد انا عارفه عن هدول الناس،
1: مش عارفه يعني.
0: رائد الكركي بحكي انا ما بتاخر، انا زلمه جدا منظم، واكثر إشي بكرهه في العالم التاخير. وانا مع رندا لما صارت تحكي انه يلي ما بيحترم وقتك هو شخص ما بيحترمك.
1: شكرا انه حدا معي والله، يعني عن جد شكرا
0: يا رائد.
1: انا واصلني هون مسج من عمر بقول لي مرتي عمرها ما التزمت بالمواعيد ومتاخره دائما مثل لين.
0: اها يعني بس اكيد بتموت عليها لانه سبب التاخير انا بدي اطلع احلى
1: طبعا
0: ولا لا.
1: وصلنا مسج ثاني من معتز بما يخص زوجاتهم، يعني بحكي انا بقعد نص ساعه بستنى مرتي بالسياره وكل شوي برن عليها بقولها انزلي، بتقول لي شوي ونازله شوي ونازله، بزعل وبروح وبطل اطلع. معتز ما لك حق يعني ما لك حق ابدا، المفروض انك هيك تستناها ساعه ساعه ونص ساعتين، اما نص ساعه وتزعل وتروح تطلع على البيت إشي كتير صعب. يعني دائما يعني الازواج بستنوا زوجاتهم اكثر من ساعتين ثلاث ساعات، موضوع النص ساعه هذا تعديناه زمان يا جماعه انه يستناني نص ساعه.
0: طب بتعرف انه يعني بتعرف انه في اسباب، طبعا انت حكيت في ناس تاخروا نص ساعه وساعه صح. بتعرف انه في اسباب بيولوجيه للتاخير، في شيء اسمه بيولوجيه التاخير. هون بحكوا لك المعروف علميا بالتسويف، التسويف اللي هو التاجيل، بحكوا لك ليست مجرد عيب شخصي او كسل، بل هي صراع بيولوجي حتمي داخل الدماغ البشري بين نظامين رئيسيين للتحكم. التفاصيل: عندك الصراع الدماغي بحدث التأخير نتيجة مواجهة مستمرة بين منطقتين في المخ، الجهاز الحوفي والقشرة الجبهية الأمامية. الجهاز الحوفي هو الجزء القديم والتطوري في الدماغ المسؤول عن العواطف والحوافز والاستجابات التلقائية. يبحث هذا النظام عن المتعة الفورية وتجنب الألم أو المجهود، ويعمل بشكل لاواعي وسريع. شكله ما عندي غير هذا الجهاز أنا في رأسي.
1: لاواعي وسريع.
0: الجهاز الثاني القشرة الجبهية الأمامية، هو الجزء الأحدث تطوراً مسؤول عن التخطيط واتخاذ القرارات الذكية والتحكم في الدوافع. وهذا النظام يدرك الفوائد طويلة الأجل مثل الدراسة والتركيز، ولكن يحتاج إلى طاقة وجهد. فلما تأجلي بيصير صراع بين اللي بده ينبسط وبين اللي بده يشتغل، وهدول بتخانقوا مع بعض بتخانقوا مع بعض، شو بيصير؟ بيرتفع هرمون الدوبامين.
1: يا الله هذا الهرمون منه.
0: هرمون الدوبامين يعرف بنظام المكافأة في الدماغ في المهام الصعبة أو المملة التي لا تمنح الدماغ جرعة فورية من الدوبامين، مما يجعل الجهاز الحوفي ينفر منها ويبحث عن بدائل سريعة مثل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكافأة كيميائية فورية.
1: أنا شو أعمل؟
0: يعني فهمت شو قصدي؟ يعني لسه ففي استجابة خوف أو توتر،
1: موضوع تأخيرك
0: بصير عندك ضعف إدراك زمني. استني، فبيحكولك يعاني دماغ البشري بيولوجيا من قصر نظر اتجاه الزمن، فالأبحاث العصبية تظهر أن الدماغ يتعامل مع ذاتنا المستقبلية بعد شهر مثلا وكأنها شخص غريب تماما، مما يسهل علينا إلقاء الأعباء عليها دون الشعور بالذنب في اللحظة الحالية. صح على الفكرة هدول التنين
1: ربعت لي عامل التحسس عندي.
0: لا جد طلعوا يا جماعة أحكي لكم شو طلع سبب التأخير بالآخر، اللي هم الصراع الدماغي ما بين الجهاز الجوفي والصراع الدماغي ما بين الجهاز الجوفي والقشرة
1: خلص
0: ليش بعيده؟ شفت ليه بعيده؟ أوكي. هلا الجهاز اللي هم الجوفي مع القشرة اللي بتحب، الجهاز هذا بحب الانبساط، وهو القشرة اللي شو بسموها الجبهية الأمامية بتحب إيش؟ الحركة. والدوبامين بتحكم في الجهتين، فيا الدوبامين بروح لهناك وبتصير أمورك تمام وضلك تحضر الريلز ومتمدد وبتحكي رميها على الله اللي بده يصير، يا بتحكم في القشرة الجبهية الأمامية وبتقومي وبتصحصحي وبتروحي على شغلك. أنا بحس موضوعك أنت القشرة الجبهية ما شاء الله عندك شغالة على الآخر، أنك بتيجي قبل يعني قبل الجاج وبنتها.
1: لا هلا لا شوفي، كل بنت أو كل مرأة دائما
0: نعم
1: تصحى الصبح
0: أكيد
1: بتفكر بالاستقالة 37 مرة في اليوم
0: صحيح.
1: أو بالصبح
0: صحيح،
1: أنا ليش بدي أداوم؟ تعبانة بدي أضلني بالبيت، عندي التزامات، عندي شغل، عندي كذا. بس بتقوم بتصحصح يعني خلص الوقت وقت، والالتزام التزام، والدوام دوام، ولازم أرجع على الوقت. أنا مو متعودين أن أنا دائما لازم أقوم على الوقت، أنه هذا دوام
0: صحيح
1: يعني كل شيء يعني تمام بس هذا دوام.

0: يعني احنا ما اخذنا فاصل وراجعين، احنا اخذنا كحه وراجعين. يعني الكحه هاي بنص الكلام بتصيبك، يعني مصيبه لين
1: عادي. شفتي انا يعني ما قدرت سيئه عادي بسيطه، اهم شيء صحتك.
0: يعني اكح ولا اكمل حكي ولا هوا يقطع ولا يعني
1: شايف انه لا سمح الله اذا احيتي وانت مستحيل تقدري تحي وانت مغمضه عيونك.
0: ليه
1: ما بتزبط؟ قصدي ما بتقدري تحي وانت فاتحه عيونك. عمرك احد
0: هو نفس الدراسه اللي حكيت لنا عنها لين. يا جماعه احنا بالاغنيه بحكي لين يعني شو لما شو محتوى الدراسه اللي ارجع عندك اياها؟ قلت لها لا
1: بكفي. شكرا يا اول شيء تروني على كفاياك اعذار، انا نفسي فيها من نص ساعه بس مش مشكله، أن تصل خيرا من ان لا تصل. هلا كنا نحكي عن موضوع لانك حكيت الواحد بواحد، فامبارح بحضر فيديو واحده بتحكي انه بتحداك انت تروح وانت فاتح عيونك. انا بعمل الاختبار فجاه طلع لي صوره قرد فاتح عيونه فاتح تمه. حسبي الله.
0: طب خلينا ناخذ عداي.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، كيفك؟
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. الحمد لله، انت كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: سمعتنا اليوم
2: صباح حيالين
0: على قلبك. انا الكحيت
1: على قلبك يلا
0: فايت خربت بناتنا.
2: لا والله مش هيك، كوني طالع في صوت ضجة عندي سيارات وغير.
0: يلا بسيطة. طب عدي غشش لين عن حجاج وأعذار عن التأخير الجديدة.
2: راحت علي نومة.
1: حلو.
2: مريضة تعبانة زي هيك.
1: فيش هيك حجة مخيفة يعني يصدقوها على طول اعتمدها لمدة أسبوع منقذني؟
2: حتى ما بعرف إذا هي متزوجة ولا لا. بس إنه
1: إذا متزوجة
2: شو؟
0: لا مو متجوزة
1: بس عادي احكي لي الحجة عشان لو قدام اكيد حتى لو انا متجوزة رح اتأخر يعني.
2: ما بقول لك اكيد ما انا بقول لك انه اذا كانت متجوزة وعندها اطفال ممكن تتحجج موضوع الاطفال.
1: صح صح بنجيب بروح بنتمنى كمان طفل وحطهم بالبيت.
0: طيب انت عداي
2: او تتحجج بشغلة اولاد اخوها
1: صح
2: مثلا اخوانا كذا زي
0: عداي انت بالعادة بتتأخر ولا بتحترم الاوقات؟
2: والله اسمع انا بحترم الاوقات وبرجع المواد بس حسب يعني كيف بدي اقول لك هسه انا
1: حسب وين رايح
2: الاحتياجات الخاصه دوي الاحتياجات الخاصه يعني ممكن انه يعني ما اوصل على الموعد مثلا بخمس دقائق عشر دقائق فهمت علي
0: بس بالعاده يعني بتلتزم بالوقت
2: بوصل لا الحمد لله بس يا ريت كل الزبائن انه يلتزموا معي هاي يعني المشكله
0: لا ان شاء الله الناس بتلتزم وبتبطل عادة التأخير. يسعد صباحك يا عداي.
1: ختام صباح الخير يا ختام.
3: صباح الخير رندولين كيفكم؟
0: اهلا وسهلا الورد.
3: يسعد صباحكم والله.
1: اهلا وسهلا فيك باهل اربد جميعا يعني احلى ناس واجمل ناس في العالم اهل اربد حبايب قلبي اهل اربد
3: والله انتم ما شاء الله منورات البرنامج كله يعني اهلا وسهلا فيكم
1: ودائما اصدقاء البرنامج بيكونوا من اربد
0: طبعا
1: يعني انتم اعزائنا صراحه
3: لاننا بنحبكم كثير
0: طيب العافية.
1: بدي أسألك سؤال يا ختام. عندنا الأستاذة هون بجانبي رندا دائما بتيجي بدري تمام فشو السبب اللي ممكن يخلي الشخص جعباله يجي بدري على شغله؟
3: ممكن تنام بكير وترتاح بكير
1: ترتاحي بكير
3: طبعا تصحى بكير مثلا تصلي الصبح الفجر تقوم تظبط شعرها تظبط وجهها.
1: كم واحدة بتعمل من هدول العشرة؟
0: كملي احكي لنا يا ختام كمان
3: يعني كلها كلها شبكيه وكل شيء لازم تطلع بكير على دوامها.
0: طيب يا ختام والناس اللي بتتاخر شو بتكون حججها بالعاده؟
3: في سبب راحت نومي عليه مثلا والله كانت مرت مريضه حتى على المستشفى مثلا لا سمح الله
1: مثلا.
0: طيب انت بالعاده ختام بتوصلي على الوقت ولا دائما بتتاخري؟
3: انا والله كنت ادرس بروح على الوقت والله ما اتاخر.
1: الله اكبر هذا كله بوصل على الوقت.
0: انا
3: المدرسه بضل غير الدوام منتظم يعني
0: في التزام اكثر
3: مثلا 7:30 مثلا الطابور صباحي كذا بدك تحضري
0: 100%. يسعد صباحك يا ختام
3: وبدي من برنامجكم بدي ابارك لابني وسيم وزوجته وهي اللي تداوي بالمولوده سما
0: الله يرضى عليها. الف مبروك. يعني صرتي تيتا يا ختام؟
3: من تيتا من زمان
0: يعني تيتا جديد هلا
1: ختمت الموضوع
3: والله ما شاء الله بدي اوديك بحلوان على البرنامج
0: يا مبروك يا حبيبتي ان شاء الله يتربى بعزكم يا رب
1: يا حبيبة قلبي يا ختام ألف ألف ألف مبروك يا رب ويعني فرحة جديدة وقصص
0: حفيد
1: يعني
0: جديد
1: حفيد جديد وحجة جديدة ليش تأخر
0: صح
1: فهمت كيف؟
0: طبعا إحنا يا جماعة مكملين معكم بموضوع حجج لي
1: لا لا لا
0: وحجج أشياء تانية خليهم يعطونا حجج جديدة لأن إحنا زهقنا من أعذارك شو رأيك؟ على 0-7-8-4-6-3-1 فاصل ومكملين معكم.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اسمحوا لي يا جماعة قبل هيك ما نحكي مع ضيفتنا اليوم أمل الكردي في بموضوع الحلقة الدكتورة أمل الكردي، خلينا شوي هيك أحكي لكم على الخبر اللي فعلا أزعجني ويعني ما سعفني الوقت اليوم أحكي عنه. الخبر أنه بمنطقة ضاحية الرشيد حي الروضة في امرأة راحت قامت حطت سم بأكل القطط وسممت كل القطط الموجودين، القطط اللي حوالين بيتها والقطط اللي هي على مناطق أبعد، وكل هذا صار على حسب الناس ما بتحكي إنه في بنت هي متعودة دائما بتطلع على الشارع بتطعمي البسس، بتحط أكل يعني كل فترة وفترة بتطعمي البسس، فطلعت هاي الست من بيتها بتحكي لها ما تطعمي البسس قدام باب بيتي، واشتد النقاش بينهم فصارت تهددها بتحكي لها والله ما رح أخلي لك ولا بسة طعم. بعد ما صار هذا الحكي ب 48 ساعة تقريبا، نفسها البنت بتنصدم بخبر انه بحي الروضة في ست قتلت مجموعة كبيرة من القطط وكلهم ميتين ومسدودين يمين وشمال. ولكن انا سؤالي شو اللي ممكن يخلي بني آدم عاقل راشد واعي يوصل لمرحلة، حتى لو عندك حساسية ولو بتخاف ولو شو ما كان السبب كبيرها، ان انت تبعد هدول الناس تبعد البسس او مثلا القطط عن باب بيتك، بس شو بيخليك توصل لمرحلة من الأذية ومن الأمراض النفسية انه انت تحط سم بأكل للبسس؟ هاي القطة يا جماعة روح نفس، يعني مش بس هي جسد، هي عندها أرواح، عندها حياة. غير هيك انا بشوف الشخص المعتل اللي ممكن يوصل في مرحلة يقتل بسس، هذا ممكن يوصل في مرحلة كتير أكبر من هيك يعمل جرائم كتير أكبر. فأنا بتمنى الأشخاص اللي زي هيك يتحاسبوا قانونيا ويلاقوا حلول وما يكون الحل سهل، لأنه كتير عم بسمع قصص ناس عم بتسمم كلاب وعم بتسمم بسس وعم تقتلهم بطريقة جدا وحشية وعم تخنقهم واللي عم بحط لك يمين بشمال، وبالآخر والله في ناس بيحكوا لك بتكون البسة على باب الغرفة، أنا عشان ما ضلت موي وزعلان أنا بفتح لها باب الغرفة ما أنا بحبش مثلا بس تدخل غرفة. فقديش الناس متعلقة في هاي المواضيع، فما بالكم هيك يعني عم بشوف ناس عم تعمل خير عم تعمل بسس وناس عم تعمل شر وعم تقتل هدول البسس، فالله يشفيهم. وأنا بتمنى إنه هاي المرأة اللي فيه زيها كتير ناس فعلا يلاقوا لها حل، واللي بعرف عنها أي خبر احكوا لي.
1: طبعا احنا اخرنا شويه الدكتوره لين معاكي حق بكل كلمه بتحكيها صراحه، وزي ما قلتي اي حدا بسمم بسس او باذيهم او اي حيوان هذا عنده مرض نفسي فعليا ولازم يتعالج.
0: صحيح.
1: فاحنا اخرنا الدكتوره معنا. يلا. دكتوره امل الكردي، سعد صباحك دكتوره.
2: يا اهلا، صباح الورد،
1: كيف حالك؟
2: يا اهلا، الحمد لله، انتم كيف؟
1: تمام الحمد لله. احنا اسفين على التاخير بس فعليا كانت لين تحكي بموضوع جدا مهم، وكمان انا حابه البدايه تشاركينا فيه.
2: والله أنا مبارح شفت الخبر وفعلا مؤذي جدا وإشي كتير بينرفز الأعصاب يعني وبيزعل وحزن. يعني هاي الناس الوصف اللي يعني بيصلح لها أنها مريضة بأخلاقها.
1: صح.
2: فأتمنى أنه الجهات المعنية تتخذ إجراء، أكيد رح يتخذ إجراء
0: إن شاء الله
2: أكتر.
0: إن شاء الله يا رب فعلا
2: السيدة المجرمة.
1: صح معاكي حق دكتورة، بس دكتورة كنا عم نحكي ببداية حلقتنا طرقنا لأكثر من موضوع هم مرتبطين كلهم ببعض. بالبداية هو التقلبات المزاجية بفصل الخريف.
2: نعم.
1: بدنا حابين هيك تحكينا ليه الواحد بتقلب مزاجه ونفسيته بتحسي بروح للهدوء أكتر بفصل الخريف؟
2: نعم. هلأ هو بداية موضوع التقلب المزاجي بفصل الخريف تحديدا له سبب علمي قبل ما احنا ندخل بالأشياء اللي موجودة يعني بالنفس البشري، أو إنه مثلا شخص هو يكون عنده يعني سابقة إنه كان عنده اكتئاب أو ديبرست أو من هاي القصص. هلأ هو أصلاً بحكي لك لما بتخف ظهور الشمس أو بيصير في غيوم كتير أو كذا أو إشي، هذا الإشي بيقلل من طبعاً كونها الشمس هي بتساعد على امتصاص فيتامين دي بالجسم، فهو بيقلل هذا الإشي، فبالتالي ممكن بعض الأشخاص اللي عندهم انخفاض بهذا الفيتامين يتأثروا أكتر من غيرهم.
0: أوكي.
2: كمان نظراً لعدم وجود الشمس، بلس إنه أصلاً إحنا بالطبيعة البشرية لما أنت تشوفي الشمس أو النهار هذا إشي يعني بيخلي الواحد من جوا هيك
0: بيرفع هرمون السعادة
2: بالضبط، بغض النظر بحب الصيف أو لا عشان ما يزعلوش منا جماعة الشتاء. هذا بداية. هلأ الأمر الآخر، فعلياً إحنا صرنا نرصد إنه في بعض الأشخاص ارتبط تقلب مزاجهم بالخريف لحد انه نشا عنا هذا المصطلح اللي هو الاكتئاب الموسمي.
0: نعم.
2: نعم. ففي بعض الاشخاص يعني معرضين اكثر من غيرهم لهذا الامر، حتى هم ممكن يكونوا برصدوا حالهم، بقول لك مثلا الشخص الشاب او الصبيه انا والله بالخريف، بس يدخل الخريف او الشتاء على طول بيصير عندي اكتئاب.
0: بس يعني
2: هو مش ضروري الاكتئاب معنى الاكتئاب. نعم
0: طبعا. يعني دكتوره معقول هيك فيتامين يعمل كل هذا الحكي؟ وانا كنت افكر كمان بالنسبه للاكتئاب الموسمي كنت افكر انه هذا اكتئاب بس مرتبط بفصل الشتاء، ولكن طلع كمان موجود بفصل الخريف، فهل
2: لا
0: معقول
2: وفي ناس
0: الفيتامين هيك
2: بتصيب.
0: بيعمل
2: في
0: عادي
2: ناس
0: بأي
2: هلا
0: بكل
2: لا
0: الفصول يعني؟
2: لا مش فيتامين، احنا ما نقدرش نقول الفيتامين
0: اوكي
2: كسبب اساسي كونه احنا يعني مختصين وعم نحكي عن هذا الاشي، ولكن هو بيساعد.
0: اوكي
2: فاحنا قلنا اذا كان في هبوط بهذا الفيتامين والشخص مش عم بياخد الفيتامين التعويضي وعنده شوية لامود يعني مزاجه بينزل او كذا، رح يتأذى اكتر من غيره، بس مش حيكون هذا هو السبب الرئيسي. هلا مع وجود هذا الموسم اللي هو الخريف بزيد الطين بلة زي ما قلنا عشان موضوع الشمس، بس هل
0: طيب
2: هو الفيتامين سبب رئيسي؟ لا.
0: تسألني. اوكي
1: طيب دكتورة، بتحسي إنه السوشيال ميديا ضخمت موضوع الاكتئاب الموسمي؟
2: هلا هي ضخمت كل شيء.
0: بس وعت، هي ضخمت بس وعت
2: يعني
0: بنفس الوقت.
2: خلينا نحكي، نعم خلينا نقول هلا هي وقعت بشكل كتير كبير، بس المشكلة مش هون. حلو يكون عندنا يعني وعي بموضوع ما، بس برضو كمان نكون فاهمينه صح. كيف يعني؟ مش كل عرض بينعرض عن طريق السوشيال ميديا وبلاقيه عندي بالضرورة إني أنا عندي هاي المشكلة أو الاكتئاب تحديدا كنا بنحكي عنه. يعني بمعنى هو أوكي وعانا موضوع السوشيال ميديا، بس برضه مش إنه إحنا نصير نشخص حالنا. هلأ في أعراض، في مجموعة أعراض بتنرصد عشان
0: نعم
2: نقدر نقول إنه هذا هاي المشكلة موجودة.
1: أيوة
2: أنا اللي بلاحظه إذا كانت ضخمت السوشيال ميديا من أي ناحية بالمقابل وعد زي ما تفضلتي حضرتك، هي ضخمت كيف؟ الأشخاص بيسمعوا أعراض أو بيقرأوها بيسقطها على نفسها. هلأ عادي إحنا ممكن نمر خلال اليوم بتقلب مزاجي خلال اليوم، شوفي
1: طبيعي.
2: هذا لا يعني إني أنا مكتئبة، نعم.
0: صحيح.
2: ومش كل شخص بحس بمشاعر حزن أو قلق أو موده هيك بتقلب شوي إنه هذا إحنا على طول بنقول عنه مكتئب، يعني مصطلح اكتئاب
0: هذا
2: مصطلح
0: يعني
2: شوي.
0: بحسوه زيادة. طيب دكتورة، هلا احنا سبب سؤالنا هذا انه ممكن ليش هذا الاكتئاب مرتبط بموسم معين. انا كنت اسالك بالنسبة للمراجعين او المرضى اللي بيجوا بيراجعوكي، هل بيجوا بيحكوا لك انه ممكن مثلا بتصير حالة مشاكل ما بين الازواج، او بتصير في خلافات ونزاعات خصوصا مثلا في بداية فصل معين بطريقة مختلفة؟ يعني بيجوا ناس بيحكوا لك انه هذا الاكتئاب اثر على علاقتي
1: على
0: مع زوجي
1: العلاقات؟
0: او زوجتي؟
2: نعم نعم نعم أكيد بالتأكيد، نعم بتحصل، نعم بتحصل.
0: اوكي
2: ليش؟ لأنه هو بتأثر موده أو مزاجه، فبالتالي هو ما بيعرف يضبط مشاعره أو بيعرفش يفهم حاله كتير كويس، أو ما بيكون رافض المشكلة بطريقة صح، فما بيتعامل معها بطريقة صح. فشو بصير يعمل؟ بصير يسقط هاي المشاعر على اللي حواليه، بصير
0: اوكي
2: عصبي، بصير مزاجه متقلب بسرعة، أي شغلة يعني أنكش تولع زي ما احنا بنقول.
0: طب شو الحل؟
2: هلا الحل انه اذا كان الامر واصل لمرحله منتظم، يعني دائما انا بنصاب بهاي المشاعر وبدخل فيها ديبلي لمده لا تقل عن 3 اسابيع، الحل اني انا اعرض نفسي على اخصائي.
1: صح
2: هذا هو الحل، لانه الحل عنده مش عنا احنا،
1: صح.
2: يعني مش عنا احنا كناس عاديين.
1: طيب دكتورة، بحسب المراجعين اللي عندك، بتحسي إنه مين بتأثر بالمزاج أكتر،
2: نعم
1: الرجل ولا المرأة؟
2: يعني شوفي هذا سؤال جدلي دائما بينحكى وبينعرض علينا. إذا بدي أحكي بشكل عام ما في قاعدة، لكن إذا بدي أحكي عن موضوع الاكتئاب تحديدا فهي أكيد المرأة.
0: صحيح.
2: فعل هرموناتنا، فعل
0: صح.
2: هرموناتنا عشان إحنا عندنا
0: يعني معقول احنا
2: تقلب
0: نكدين
2: هرموني.
0: يا دكتورة أمل؟ لا
2: لا إحنا مش نكتين والله، إحنا أحلى منا. ما في
0: طب احنا
2: إحنا إذا
0: بنحب
2: بتطلعي
0: الدراما،
2: في وجهنا بتنبسطي. إحنا بنحب الدراما، لا يمكن إحنا حساسات،
1: حساسين
2: احنا
1: اكثر.
2: حساسات شوي زيادة
1: صح.
2: عن الرجال. او حتى يا ستي العزيزة تحليلنا للامور مختلف عن الرجل، الرجل عقلاني اكثر، احنا شوي بنروح
0: بس
2: للعاطفة.
0: بحس
2: العاطفة
0: العصر
2: فعلا
0: الحالي اللي احنا فيه غير ملائم انه البنت تكون حساسة ابدا، يعني بتحسي ما بعطيها مجال حتى انها تتحسس
1: يعني في
0: ولا لا؟
1: اوقات
2: هلا
1: تنفرض عليها.
2: نعم هلا انا ما بقول حساسة بطريقة يعني مرضية او انها، لا يعني بطبيعة حاسة
0: عاطفيين.
2: أو الأنثى، يعني حتى أنا حتى كلمة عاطفية ما بحبها بالمعنى يعني المطلق، بس إنه إحنا بطبيعتنا يعني هلأ أنتي كبنت تتأثري بالأحداث المحيطة فيكي بطريقة مختلفة عن الشاب أو الرجل، مش
0: طبعا
2: لأنه في أفضلية أو لأنه هذا أحسن أو مش أحسن، لا كطبيعتك كأنثى،
0: صحيح
2: طبيعة الأنثى. عشان
1: تتقبل.
2: هيك إحنا دايما
1: صح.
2: يعني الرجل أصلب، عرفتي؟
1: أصلب. صح.
2: الرجل أصلب وأثبت، أصلب وأثبت من الأنثى، وهذا إشي طبيعي، يعني هاي طبيعة فطرة سبحان الله.
1: طيب دكتورة، أنا حابة صراحة تشاركينا بكل محاور الحلقة اليوم صارت هي. إحنا كنا نحكي كمان المحور الثاني عن الأعذار، يعني الناس كتير بتعطي أعذار تأخير ما بتلزم بوقت، فهذا الإشي نفسيا كيف تحليله؟
0: دكتورة بس أنت كوني لطيفة معنا،
1: لأنه أنا قصدي عنها
0: لأنه أنا بتأخر دائما، فحاولي إنه إيش زبطينا
2: ما
0: الأمور.
2: هو ليش تتأخري طيب يا حبيبة قلبي، ليش
0: خبطت
2: تتأخري؟ قولي لي
0: السيارة.
2: بعد الشر عن قلبك. هلا شوفي، عذر مرة يعني إذا بيحصل عذر مرة مرتين أوكي مقبول، بس إذا كان الأمر متكرر
0: نعم.
2: فهون ممكن الشخص بده يعيد يعني ترتيب سلوكياته أثناء النهار. هذا لا يعني مش بالضرورة يكون عنده مشكلة، مش بالضرورة، إحنا مش كل أمر بدنا نعزوه لمشكلة. هلا ممكن هو ما بيعرف عنده مشكلة بالتنظيم مثلا،
0: اوكي
2: مثلا في ناس بقول لك أزمة أزمة، وبتعرفي أزمة عمان، إحنا عشان إحنا في عمان خلينا نحكي عن عمان
0: صحيح.
2: تحديدا، أزمة عمان بتعيقنا، طب اطلع أفكر بربع ساعة
0: بس دكتورة
2: شفتي
0: دائما
2: في
0: بيحكوا لنا
2: حل.
0: كونوا أشخاص منظمين، مع إنه أنا بشوف الشخص المنظم زيادة هو شخص ممكن بيكون عنده تعب نفسي، لأنه التنظيم لزيادة كمان
1: بتعب.
0: مش إشي مريح صراحة.
2: هلا شوفي، انت بتحكي عن حد فاصل، يعني انت بتحكي قاعده عن حد فاصل، حتى احنا بنستخدمه
0: أنت
2: كتقييم
0: قصدك ما بين وبين؟
2: فارق
1: أيوه
2: بين
1: بالضبط.
2: وبين. نعم يعني احنا بنقول التنظيم لا مطلوب، مطلوب،
0: أوكي
2: لكن
0: بأوقات
2: الوسوسه اني انا اصير عندي وسواس او سي دي، بمعنى اذا تحرك إشي من مكانه اعمل مشكله للاولاد او بالبيت، لا هون لا. بس التنظيم اني انا اكون محترم الوقت والمواعيد، هذا هذا جدا مطلوب.
0: اوكي
2: ليش مطلوب؟ لانه في
0: اصلا سالت
2: اعتداء
0: السؤال.
2: على اشخاص اخرين. شفتي؟
1: دكتوري انا
2: لا لا ابدا طبعا
1: بحكيها،
2: ابدا، انا ما بعرف،
1: انا بقولها
2: ما بعرف شو
1: مقوله
2: بقول.
1: احنا دائما بنسمعها، اللي ما بيحترم وقتك ما بيحترمك. هذا الإشي دائما احنا بنطبق
0: لا
1: علينا.
0: لا ما دخلها، ما
1: شو
0: دخلها،
1: رايك دكتوره؟
0: ما دخلها.
2: يعني
1: توافقيني رايي؟
2: شوفي، انت جاي تسالي الحد الحساس بهذا الموضوع. انا جدا بحترم الشخص اللي بيحترم الوقت، وعلى فكره هذا كثير بيعطي انطباع عن شخصيته.
0: ايوه.
2: عرفتي؟
0: طب اللي بتأخر شو بتكون شخصيته؟
2: هلا شوفي انت عم بتضريني يعني. لا شوفي شوفي، هلا عن جد ممكن يكون في مشكله مثلا، انه مثلا ما بقدر يقدر هذا الشخص المسافه مثلا، انه كل مره بوقع بنفس التريك، او ممكن انه هو ما بدي اقول ما بيحترم الوقت، ممكن عن جد انه تنظيمه للامور مثلا شوي بتدخل ببعضها، عادي حلو الواحد يعرف شو المشكله اللي
0: بس
2: عنده. لا
0: دكتورة،
2: هذا لا يعني انها مشكله نفسيه، عفوا،
0: دكتورة
2: بس
0: أنا هلأ شفت وإحنا عم يعني عم نحكي عن هذا الموضوع، كان في دراسة علمية بتحكي إنه أحيانا بصير نزاع بين مثلا جزئين بالدماغ على هذا الموضوع، خصوصا التأخير، جزء
2: لا
0: اللي بده يصحى بدري وبده يقوم يشتغل، بس الجزء الثاني ممكن أحيانا بتفوق عليه وبكون لا خلص أقعد وارتاح
1: بحب
0: وانبسط.
2: الكسل، هو يضل بالكومفورت زون. فاحنا
0: بالضبط.
2: اصلا دائما بصراع مع الكومفورت زون، وكل مره انت بكسب فيها صراع، يعني الكومفورت زون هي اللي بتنجح، اللي هي منطقه الراحه، فانت بتكوني عم تخسري. بتعرفي كيف بتخسري؟ هو الشخص هذا كيف بيخسر؟
0: اوكي
2: لما بتاخر عن موعده اكثر من مره، مثلا كونكم ضربتوا هذا المثال، هلا ممكن يعطي انطباع للمحيط انه هو مش مهتم.
0: اوكي
2: عرفتي؟
1: طبعا طبعا
2: هذا هذا هذا جدا يعني
0: صراحة مش
2: إشي مهم
0: مهتمة
2: يعطي.
0: أنا للأمانة، مش
1: هذا إشي
2: هلا
1: علمي،
2: احنا الستات، ما هو احنا مرات مثلا بنلتهي بالميك اب، بنلتهي بالقصص
0: ما
2: هاي،
0: حدا
1: صح
0: مقدر، ما
1: صح
0: حدا مقدر يا
1: دكتورة.
0: دكتورة.
1: أي آخر سؤال هلا، كان
2: نعم
1: إشي جدلي بيني وبين لين، نحكي دائما
2: نعم
1: إنه البنت تلتزم مواعيدها أكثر من الشاب، هي بتحكي البنات بس أنا بحكي كمان في شباب بيلتزم مواعيدهم
2: شوفي،
1: أكثر.
2: انا يعني انا بهذا
1: الشباب
2: المجال شفتي، انا جاوبتك على موضوع الاكتئاب، لا ما بنقدر نكون حديين بهاي الطريقه بالاجابه، يعني هذا ما بقدر اعطيك عليه اجابه مغلقه انه نعم الشاب او نعم البنت، لا. بتعرفي شو اللي بيحكمه؟ الشخصيه،
1: الشخصية
2: الشخصيه نفسها. نعم
0: صحيح
2: هي الشخصيه
0: صحيح،
2: اللي بتتحكم مش الجندريه،
0: مليون
1: صح معك
0: بالمية.
1: حق دكتوره،
0: شكرا شكرا لك
1: نشكر
0: دكتورة.
1: دكتوره امل الكردي اخصائيه نفسيه على وجودها معنا اليوم وعلى هالكلام الحلو. يعطيك العافيه دكتوره، يسعد صباحك.
0: يعطيك العافية. يعني ضلت تدور
1: خلص،
0: رندا تدور
1: أنا
0: عشان
1: بدي أدخل
0: تيجي
1: إشي
0: لموضوع
1: علمي.
0: التأخير، مش لو علمي وفهمي ونفسي راح ضلنا أتأخر.
1: يعني أنا حاولت يا جماعة ندخل الموضوع بإشي علمي،
0: نعم
1: نعطيها جانب حياتي جانب علمي، بس التأخير موجود دايما والأعذار موجود دايما.
0: بس
1: إحنا
0: إحنا رحلنا هلا
1: متقبلينها،
0: على طريق
1: خلينا
0: المطار،
1: نكمل.
0: رح نرحل.
1: إحنا بطريق المطار ممتاز، بس أجيبك معي، أخذك معي، أوقف لك تحت البيت أخذك معي، خلص نحل الموضوع يا جماعة. بس بكل
0: أنت وين ساكنة بالضبط؟
1: مطار. هلا بقول لك، فبدي اقول لكم احنا بنحبك باعذارك
0: حبيبة
1: بتاخيرك،
0: قلبي حبيبة
1: ووجودك
0: قلبي
1: صراحه غير معنا
0: يا حبيبتي يا
1: بالبرنامج، وانا
0: حبيبتي
1: ما
0: ولا
1: بحب
0: أكتر
1: ابلش من دونك،
0: يا
1: حتى
0: عمري
1: لو بقول لك انت بتتاخري بس انت جزء اساسي. يعني هلا وصلنا لنهايه حلقتكم معنا لليوم،
0: صلاة
1: صراحه
0: وسلام على النبي.
1: باكثر من موضوع، وان شاء الله تكونوا استفدتوا
0: ان
1: بالحلقه
0: شاء الله.
1: لليوم. بنشوفكم بكره بمواضيع جديده بنفس الموعد.
0: يسعد صباحكم
3: والمود على كيفك بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الأوقاف يقول إن 9% من الأراضي المملوكة للأصول الوقفية قابلة للاستثمار. إيران تقول إن وفداً فنياً من هيئة الأركان العامة توجه لقطر خلال الأيام الماضية لإجراء تحقيقات بشأن قضية الطيارين المفقودين. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وإيران للعودة الفورية إلى المفاوضات. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن التعامل مع إيران لا يزال قضية محورية بالنسبة للإمارات ودول الخليج الأخرى. 89 ديناراً و10 قروش سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهان العمر اللي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الليل غير بحيل بباك قلت له ولي غير بحيل بباك قلت له
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. الاتحاد البلجيكي يعلن أنه لن يصوت لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وإيران للعودة الفورية إلى المفاوضات. الأمم المتحدة تقول إن قرابة 23 شخصاً لقوا مصرعهم في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة خلال عام 2026، وإن الأمر يتطلب مساءلة. الخارجية الإيرانية تقول إن وفداً قطرياً زار إيران أمس للمساعدة في خفض التصعيد.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1102.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمرين في رحلتنا المضيئة من حياة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نافذة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا منتفيأ ظلال قول الحق سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماشيين في صحبة النبي وفي سيرة النبي، وبنختفي أثر النور المحمدي، لأنه اللي بده أي غاية نبيلة بيحلم فيها في الدنيا أو في الأخرى لازم يجعل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الحسنة والنموذج الكامل اللي يحتذى به. وين ما رحت، في أي توجه، في أي تخصص، أنت رح تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. يا رب تكرمنا أن لا نخالف طريقته وأن نمضي على شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنحكي في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وأقام عند سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وشفنا قديش كان تعظيم سيدنا أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام، وشفنا قديش أدب هذا الصحابي الجليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أوائل الأشياء وأعظمها اللي قام فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة المنورة، وبعد ما بركت الناقة على الأرض وقد أمرت بوحي من السماء في البقعة المباركة اللي موجود عليها المسجد الآن، النبي سأل: هاي الأرض لمين؟ الأرض اللي بركت عليها الناقة لمين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن بده يأسس المقام، وبده يأسس المركز اللي هو المسجد النبوي الشريف. فالنبي سأل عن الأرض وسأل عن ثمن الأرض، فحكوله: يا رسول الله، هاي الأرض تعود لغلامين يتيمين، واحد اسمه سهل واحد اسمه سهيل، وكان اللي بربيهم وكافلهم سيدنا أسعد ابن زرارة. إذا بتتذكروه حكينا قصة إسلامه مع سيدنا مصعب بن عمير لما كان يحتوي سيدنا مصعب في بيته، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء اليتيمين وقال عليه الصلاة والسلام لهما: ثامناني بأرضكما، يعني احكولي قديش بدكو ثمن لهاي الأرض حتى أشتريها. فقال سهل وسهيل: لا يا رسول الله، بل نهبها لك ونطلب ثمنها من الله تعالى. لاحظ الآن فرصة كويسة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يملك المال ولسه بده يؤسس دولة، فمن مصلحته يظل معه أكبر قدر من المال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذ الأرض هبة. ليش؟ لأنه براعي حق الضعيف، وكان يفكر في مصلحة الأيتام قبل مصلحة الدعوة ذاتها، فأبى صلى الله عليه وسلم إنه يشتري الأرض إلا بثمنها، فاشتراها بعشر دنانير ذهبية. وقف المسجد النبوي لمين؟ مين اللي اشترى الأرض اللي بني عليها المسجد النبوي؟ هو سيد الناس، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي خرج من مكة بكل ثروته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من يصلي اليوم في المسجد النبوي بده يتذكر انه هاي الارض دفعت بمال الصديق رضي الله عنه. وهكذا هو صدق المحب في الله تعالى، بيبذل ماله حتى تكون اساس لبيت من بيوت الله. وبدأ العمل في المسجد النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعمل مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يوظف كل واحد في مهنته، والنبي بيشترك مع أصحابه ببناء المسجد. وفي وسط البناء وهم بيجهزوا بحضره، إجا واحد من أهل اليمامة قال له: يا سيدي، يا رسول الله، سأحمل معكم الطوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قائد، معلم، مربي، وهاي إلنا، كان يضع كل إنسان في المكان اللي بيناسبه. قال له: لا، أنتم أهل اليمامة أعلم الناس بأخلاط الطين، أنتم بتعرفوا كيف الطين بنخلط، كيف الطوبة احنا بنحكيها اللي هي اللبن كيف تصنع، وكيف تركيز الطين فيها. فخلينا احنا نحمل وانت اخلط لنا الطين. وهاي إشارة روحية، كل واحد فينا إله طينة وإله جبلة، والأب مثلا بيعرف أبنائه هذا يطيق أن يكلف بهذا الفعل، هذا لا يطيق. فالأب الأصل إنه يدير بيته ويدير هاي المؤسسة اللي هو منزله بالطريقة اللي بيعرف إنها مناسبة لأبنائه، هذا بيناسبه هيك بروح معه هون، هذا ما بيناسبه هيك بجي من جهة ثانية وأحاول قدر الإمكان أعدل بين أبنائي. وجلس الصحابي يصنع الطين ويخليه بنسب دقيقة عشان تخرج هاي الطوبة هاي اللبنة بمنتهى القوة وتتحمل بناء هذا المسجد. والصحابة بعضهم من كلفوا النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخيل، وكانوا يأتوا بجريد النخيل عشان يصنعوا فيه سقف المسجد النبوي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بدأ بالعمل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى يشجع الناس. لما رأى الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام بيشتغل بإيده وعرق جبينه، قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، وصار ينشده ما بينفع نقعد والنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل، إذا عملنا هيك إحنا ضلال عن طريق الحب عن طريق العشق عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس وضعت أيديها مع إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وأهازيج المحبة وبشارات القرب والمودة كلها، وبدأ الأنصار يرتجزون وينشدون الأناشيد ليروحوا عن أنفسهم وليتقربوا من الله ورسوله. وسط العمل بينشدوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يردد وراهم ويعيد الأبيات، بس دير بالك النبي كان يكسر وزن الشعر، شو يقول؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار. ما حكى الأنصار والمهاجرة، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد أنه يكسر القافية الشعرية. ليش؟ لأنه ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فقلب النبي عليه الصلاة والسلام موزون بوحي السماء لا بقوافي الشعر. وهذا مش معناته أنه الشعر حرام، لا، لكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي، فكل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام إما قرآن أو حديث نبوي. وفي خضم هاي الأعمال البناء وهذا العمل الجميل، كانوا الصحابة رضوان الله عليهم بيحمل طوبة طوبة، إلا صحابي جليل سيدنا عمار بن ياسر كان يحمل طوبتين طوبتين اللي هي لبنتين، فمن زاد حبه زاد حمله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن سيدنا عمار ويطبطب على كتفه ويقول له ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. إيه؟ كلمة غريبة في الشغل، يعني أنت راح تموت شهيد واللي راح يقتلوك هم الفريق الظالم، وأنت راح تكون مع الفريق المظلوم اللي معه الحق. معلومة وبشارة لسيدنا عمار إنه راح يقتل شهيد، لكن هاي المعلومة غيبية حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة ما تستفادوا منها. بعد عشرات السنين، سنين طويلة، وقع قتال بين فريقين، كان سيدنا عمار رضي الله عنه في أحد هاي الفريقين. انتهى بناء المسجد النبوي، وكانت مساحته تقريبا تزيد عن 1000 متر مربع. اليوم احنا اللي بروح على المدينة المنورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته والصلاة في مسجده والسجود في روضته. لما تروح للروضة الشريفة بتلاقي فيه عمدان لونها مختلف عن باقي الأعمدة في المسجد النبوي، هذا حد المسجد تبع النبي صلى الله عليه وسلم، المساحة الأصلية اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسجد اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. سبحان الله، كل المسجد رائع، المدينة كلها رائعة لأن فيها رسول الله، لكن لما تدخل المسجد القديم سبحان الله بتحس فيه أنفاس مختلفة، بتحس فيه روحانية عجيبة، لأنه جدران المسجد هاي كانت من عرق الصحابة. المسجد هذا أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وضع فيه الطوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بني المسجد والآن صار بدنا نجمع الناس على المسجد. فواجه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام تساؤل مهم، كيف بدنا ننادي الناس وكيف بدنا نجمعهم لما يجي وقت الصلاة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ويفكر معهم، إذا ما نزل وحي وبلغنا كيف نعمل؟ فالمفروض إيش؟ إحنا نجتهد ونحاول. فكانت اقتراحات الصحابة مختلفة، بعضهم قال يا رسول الله خلينا ننفخ في بوق كبير مثل إيش؟ زمور، زي ما بيفعل اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا، كان يحب مخالفة اليهود، فالنبي ما رضي يروح مع هذا الخيار. اقترح ناس آخرين قالوا يا رسول الله بنجعل جرس مثل الناقوس مثل الفرس، فما وافق النبي عليه الصلاة والسلام وظلوا يقترحوا يقترحوا. بعضهم قال نشعل نار، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام وانصرفوا إلى بيوتهم هم بتشاوروا، لسه ما يعني وصلوا لرأي واضح. في ليلة من الليالي نام الصحابة طبعا، ومنهم الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن زيد، فرأى هذا الصحابي رؤيا عجيبة، شاف رجل إجاه وعلموا الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. فلما استيقظ مباشرة راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنا شفت 1 2 3، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لرؤيا حق. في هاي الأثناء والصحابي بينهي حديثه مع النبي وبينهي رؤيته، إجا سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له يا رسول الله شفت رؤيا، فقص نفس الرؤيا بنفس كلمات الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله. فأراد الله تعالى أن تأتي صيغة الأذان عبر رؤيا صالحة لصحابيين ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان إحنا نتعلم من هذا الموقف ومن مواقف أخرى مشابهة إن السنة النبوية تنقسم إلى 3 أنواع. في عندنا سنة قولية هي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنه النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هاي سنة قولية، مثل إنه ربنا النبي يقول إن الله جميل يحب الجمال. وفي عندنا سنة فعلية، السنة الفعلية هي الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعملناه زيه، يعني قلدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم في الحج، مثل شرب النبي هو جالس صلى الله عليه وسلم. وفي عندنا سنة تقريرية مثل هذا بالضبط، الأذان، إنه يفعل الصحابي شيء أو يقول شيء فيشوفه النبي أو يسمعه فيقره ويوافق عليه مثل ما أقر الأذان، فيصبح هذا تشريع. فلما أقر الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد اللي هو شاف رؤيا، قال ألقه على بلال، يعني احكي لبلال وعلمه لسيدنا بلال، فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أجمل وأعذب. فأصبح في المدينة مؤذنين، الأول سيدنا بلال بن رباح والثاني سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم اللي هو الصحابي الكفيف، وكانوا يتناوبوا على أداء الأذان في وقته، وخاصة صلاة الفجر، فكان يؤذن سيدنا بلال الأذان الأول عشان يصح الناس ويذكرهم بوقت الصلاة، وبعدين بيأذن سيدنا ابن أم مكتوم أذان الفجر اللي هو أذان الإمساك، خاصة في شهر رمضان، هذا مهم جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بنى المسجد والآن استقر كيفية النداء وعرفنا كيف بدنا نجمع الناس على الصلاة وكيف بدنا نجمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبدأت الأمور تستقر في المدينة المنورة، قام عليه الصلاة والسلام بثاني عمل من الأعمال المهمة جدا جدا جدا في دخول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فالنبي قام بأربعة أعمال لما دخل المدينة، الأول منها إنه بنى المسجد، الخطوة الثانية إيش هي؟ رح نحكيها لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم إيش عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بنى المسجد مباشرة وأقام النداء فيه. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
4: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمالجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل

0: بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومتواصلين في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبدأت تقام فيه الصلوات. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خطوة كبيرة أخرى، وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة يعني يصبح كل مهاجري وأنصاري مسؤولين عن بعض، بيأخذوا بإيد بعض في أمور الدنيا وبيأخذوا في إيد بعض في أمور الدين، لأنه الأنصار في المدينة مستقرين في بيوتهم، لكن المهاجرين تركوا وراءهم كل شيء بيملكوه. المهاجري كان يخرج بثيابه فقط، ما بيملك شيء، لكنه متوكل على الله وفضله الكريم. ومن أشهر قصص المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الشيء اللي صار بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، اللي كان ثري جدا في مكة وترك كل ثروته عشان يبدأ من الصفر في المدينة المنورة، وسيدنا سعد بن الربيع. سيدنا سعد كان في المدينة وكان رجل من أغنياء المدينة، لكن هو بنى ثروته بنفسه، بنى ماله بنفسه. فسيدنا سعد قال لسيدنا عبد الرحمن بصدق وبإيمان وبإخلاص، قال له يا أخي إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر إلى مالي أقسمه شطرين، يعني نصفين، وأعطيك النصف، وانظر إلى داري أقسمها شطرين وأعطيك النصف، وانظر إلى زوجتي فأيتهما أعجبتك نزلت لك عنها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. وهاي النقطة رح نحكي عنها بالتفصيل. لكن تربية النبي كانت تصنع رجال عندهم عزة نفس، ما بيبحثوا عن شيء مجاني. ودير بالك النبي عليه الصلاة والسلام صح آخى بين المهاجر والأنصار، بس عشان الأنصار يدير باله على المهاجر، بس المهاجر ما كان ذليل، ما كان يقول له أو يستغل الفرصة. ومن هذا بنتعلم من رد سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما قال بارك الله لك في أهلك ومالك ودارك، ولكن دلني على السوق. أنا زلمة بعرف أشتغل وأجيب رزقي بإيدي، بس أنت دلني على السوق. فدلوا على سوق بني قينقاع، سوق اليهود، وكان سوق تجاري واعد يعني، وفي شغل ويمكن للإنسان أنه يبني فيه نفسه. فانطلق سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وبدأ يتاجر في السمن والأقط، يعني طعام، وصار يخرج للسوق في كل يوم الصبح. وبعد أيام قليلة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وعليه صفرة، يعني عليه زينة ومتطيب بأيام قليلة. فقال له تزوجت يا عبد الرحمن؟ قال نعم يا رسول الله تزوجت. قال من؟ قال من امرأة من الأنصار. فقال كم أصدقتها؟ قديش دفعت لها مهر؟ قال وزن نواة، يعني فصمة التمر، من ذهب، أي أنه ادخر واجتهد وجمع المهر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شاكرا لنعمة الله، قال أولم ولو بشا. يا عبد الرحمن اصنع وليمة، وليمة زفاف للناس، واذبح ولو شاة واحدة حتى تدخل الفرح عليهم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطوة الثالثة بعد ما بنى المسجد وآخر

0: بين المهاجرين والأنصار حتى يألف القلوب، أوحى الله إليه بخطوة عظيمة أخرى عشان يعلمنا كيف نستقر في أوطاننا، وألهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب صحيفة المدينة المنورة. هذا العمل الثالث، الدستور. النبي عليه الصلاة والسلام كتب دستور للمدينة لأنه المدينة كانت بالضم أطياف مختلفة. المدينة فيها المسلمين، فيها المشركين عبدة الأوثان، فيها أهل الكتاب من اليهود، يعني فيها تنوع. وهان تجلى النور المحمدي والاتساع الروحي لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كيف أنا ممكن إني أجمع بين هاي الطوائف اللي مختلفة اختلاف جذري، مختلفة في العقيدة، مختلفة في الدين، ومع ذلك كيف ممكن أخليهم يحبوا بعض ويكونوا أمة واحدة متماسكة. فإجى النبي عليه الصلاة والسلام وصاغ وثيقة تتجاوز 50 بند كانت فيها روح الشريعة، وكان فيها معاني الإنسانية، وكانت بتأسس لمعاني المواطنة. من أهم هاي البنود كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر إنه أمة المدينة المنورة هي أمة واحدة. قال إن المسلمين أمة واحدة، إحنا نعبد إله واحد ونشهد أن لا إله إلا الله. تسقط بيننا كل الخلافات الفكرية، كل الآراء اللي بتفرقنا، بدنا نتقبل بعضنا البعض رغم اختلافاتنا. كمان وإن المسلمين على ربعتهم، يعني على حالهم، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، يعني إحنا بنساند بعض وبنفدي أسيرنا وندعم ضعيفنا حتى يشتد عوده. بعدين قال عليه الصلاة والسلام وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، يعني في ميزان عدل، ما في محاباة في المدينة المنورة. اللي بيفسد أو يظلم بده يطبق عليه القانون حتى ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق لقطعت يدها، لكن النبي بيقول لك أنا عندي عدل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكتب في الصحيفة وإن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. اليهود اللي بيشاركونا في هذا العهد واللي بعايشين معنا في المدينة المنورة إلهم حق النصرة والدعم، إذا حدا هاجمهم إحنا بندافع عنهم، ولهم المساواة الكاملة في الحقوق المدنية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. لما يكون في نزاع المرجعية هي الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم والقاضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ذكر النبي قال وإن اليهود مع المؤمنين أمة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم. فالنفحة الإيمانية العظيمة إنه إيماننا بالله سبحانه وتعالى مبني على الحب والحرية، ما في إكراه. قال وإن بني عوف أمة مع المؤمنين، للكل حقوق إنسانية. كمان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستقلال المالي، قال وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة. اللي يوقع معنا هاي الصحيفة بالناصر إذا تعرض للخذلان، إذا تعرض للقتال. هذا البند مهم جدا لأن رح نذكره في غزوة الخندق. قال جيش المدينة واحد، إذا هوجمت بيت أو بيوت من بيوت اليهود المسلمين ملزمين يدافعوا معهم، وإذا هاجم أحد بيت المسلمين دافع اليهود معهم. هذا بند موقعين عليه اليهود. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، الجار يحمى كما تحمى الروح. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لا يأثم امرئ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإنه لا يتوغ أي لا يهلك يعني امرئ إلا نفسه، لا لف ولا دوران. النصح هاي قاعدة بدها تكون عندنا في وضوح في صدق، كل إنسان بيتحمل وزر نفسه فقط، يعني إذا صار واحد وقتل إنسان هو يتحمل وزره القاتل، مش كل القبيلة تبعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع أكثر من 50 بند، وطمأن النبي عليه الصلاة والسلام الجميع بهذا العهد، وبيّن من خلاله أن الدين هذا قائم على المحبة، قائم على المساواة، قائم على الحرية. وهذه البنود كلها وهذه الصحيفة كلها نابعة من وحي الله سبحانه وتعالى، الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قبل ما ننهي حلقتنا، حاب أفوت بأكم من درس من دروس صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حكينا عن أكثر من حدث. الأول إنه الخشوع مش محصور بالبكاء، الخشوع بيكون في مقامات كثيرة وبيكون في أحيان كثيرة. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قاموا ببناء المسجد كانوا ينشدون الأشعار، وهذا إنشادهم إنما هو خشوع. في واحد ما بيخشع، ما بيبكي بصلاته، لكنه مجتهد في عمله، بيحاول يخلص في عمله ويقدم عمله على أبرز صورة. يعني إذا كان دهين بتلاقيه بيسلمك البيت بأفضل تشطيب، سواء كنت موجود أو مش موجود. كان بفصل كنبيات منجد، يعني بيسلمك شغل على أفضل ما يكون، أحسن من اللي اتفق. هذا خشوع ترى، لأنه العمل عبادة، والخشوع لا يكون في البكاء فقط. الخشوع بيكون لما يكون الله سبحانه وتعالى حاضر في قلبك وانت مركز في شغلك او في عملك. والخشوع كذلك يكون بالفرح، لما انت تفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون بتحب تسمع خبر النبي عليه الصلاة والسلام، او تسمع شيء عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن اسماء وعن فضله وعن رحمته. هذا كله من الخشوع. فالخشوع لا يقتصر على كون الانسان يبكي. الأمر الثاني، لما قام المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد عشان يعلمنا أنه من أهم الأمور في الوطن المسجد. المسجد هو مركز البلد، المسجد هو مركز الحياة، المسجد اللي كل خطوة إله بترفعك درجة وبتحط عنك خطيئة، المسجد تضاعف فيه الحسنات، المسجد درجة صلاتك تختلف إذا صليت في غير المسجد 27 ضعف. المسجد فيه حلقات القرآن، المسجد تتعلم فيه كيف تقرأ كلام الله وتتعلم كيف تسمع كلام الله. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المسجد يجتمع فيه أقوام يذكرون الله تعالى. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وإنت تبني حياتك، خلي بيت الله سبحانه وتعالى من أولوياتك. قديش بنجعل لأعمالنا وقت؟ قديش بنجعل لهنا وقت؟ ألا نجعل لله سبحانه وتعالى من أوقاتنا كلها ندخل إلى بيت الله، تأوي إلى بيت الله؟ وهذا شيء مهم جدا، إن نجعل للمسجد نصيب وحظ من يومنا. إذا بتذكروا قبل الحلقة الماضية اتكلمنا عن عقلية المبتدئ، إنه أنا بتعلم مش مشكلة، لو واحد أصغر مني علمني بتعلم، لو واحد نصحني أو أنا يعني كنت بعرف بشيء باخذ بالنصيحة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، النبي قال له: أنت أعلم بخلط الطين، أنا ما بعرف. شوف النبي بيقول له: أنت أعلم، خليني أنا أحمل طوب. فالصحابة كذلك كانوا يتقبلوا أدوارهم. النبي قال: أنت روح قطع نخيل، النبي أنت قال له روح احمل طوب، النبي واحد قال له روح أنت اصنع الطوب. فكل واحد من الصحابة كان يأخذ مهمته بدون ما يحكي أنا وأنا أنا مش شغلتي هاي يا رسول الله، أنا خليني أخذ شغلة. لا، خلينا نعيش عقلية المبتدأ، نسمع من الغير، نتعلم من الغير. إذا حدا وجه نصيحة عادي أخذ فيها، ليش أتكبر وأتعالى؟ كذلك بدي أتقبل دوري بالحياة. وإنك بدك تدرك الحكمة والمعرفة اللي بتجيك من أي شخص، كون مستعد دائما لتلقي الخير، واشتغل في بيتك وفي مؤسستك وفي وظيفتك بحب، وتواضع كتواضع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما أحلى، النبي بيعلمنا شيء، النبي بيعلمنا: في الميدان تتساوى الرتب، في الميدان تتساوى الرتب. قال له: أنا بحمل الطوب. فكان أول من بدأ بالعمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء آخر من صحبتنا للنبي، اللي هو بسموها جذبة الإيمان. جذبة الإيمان إنه أنت لما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بترخص الدنيا لأجل الله. بتلاقي التائب وهو اليوم تاب، بتلاقي حاله مع الله سبحانه وتعالى هيك حال إقبال شديد. سيدنا سعد بن ربيع هيك كان حاله قبل فترة ما يجي النبي، كان مشرك، لكن لما دخل إيمان قلبه، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام، كان مستعد عادي يتنازل عن نصف ثروته اللي بناها بعرق جبينه. هاي تسمى جذبة الإيمان، لما يدخل نور النبي إلى قلبك ونور الشريعة إلى قلبك وحب الله إلى قلبك، بترخص الدنيا كلها، بصير المال ما له قيمة مقابل مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا امتدح أهل هاي الجذبة الإيمانية، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أهل المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هاي جذبة الإيمان اللي بتخليك بلاش نص ساعة بنوم بدي أصلي الفجر، بلاش راحة زيادة بدي أروح للمسجد وأمشي للمسجد. هاي جذبة الإيمان اللي بتخليك تقول بدي أدفع هاي صدقة، جذبة الإيمان اللي بتخليك تمسك وتمتص غضبك مع أنك أنت زلمة عصبي، لكن لأنه الإيمان جذبك هذب أخلاقك وخلاك بصورة أفضل. الآن بدي أروح لقضية مهمة جدا، صحابي اللي هو سيدنا سعد ابن الربيع كيف يعرض زوجته على سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ كيف نفهم هذا الموقف من دون ما نسيء الظن؟ لأنه البعض لما يسمع هذا الشيء وخاصة النساء بيقول لك كيف هذا الصحابي بيعرض إحدى زوجاته للطلاق عشان يزوجها لعبد الرحمن؟ فالبعض يشعر بعدم الارتياح. بدنا نفهم هذا الإشي من أمرين، الأول والأهم إنه هذا العرض من سيدنا سعد بن الربيع هو اجتهاد شخصي نابع من رغبته هو، يعني هو لم يأخذ أمر من رسول الله وما جاء وحي من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب ذلك، هذا اجتهاد منه. الأمر الثاني إنه عمل الصحابة بحد ذاته مش حجة ملزمة، لو أجمع الصحابة على أمر بيكون حجة ملزمة، لكن اجتهاد الصحابة لوحده في مسألة معينة هذا لا يكون حجة. وكذلك احنا بنحكي عن جذبة الإيمان، من كثر الجذبة لسيدنا سعد بن ربيع وحبه لله ورسوله قال له: أنا أتقاسم معه كل شيء، كل شيء بيملكه، كل شيء عنده، كل شيء عايش معه، كل شيء يعني في حياته بده يتقاسمه مع الصحابة، لكن بيعلمنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهاي درس آخر، إنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تربوا على استغلال الفرص، ما فيش اللي بلاش كثر منه، لا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رفض نصف ثروة جاهزة وقال له: بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. ناس تربت على حب الإنجاز وعزة النفس وإنه يأكلوا من كد يمينهم وعرق جبينهم، مثل ما كان يحكي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بقول: آكل من فاسي بتكون فكرتي من راسي. بهاي النفسية العظيمة ربنا فتح على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ووفقه، وبعد أيام قليلة تزوج، وبعد أشهر قليلة صار من أغنى أغنياء المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كيف نعيش في البلد الواحد ونكون أمة واحدة، حتى لو اختلفنا اختلاف جذري في العقيدة، ممكن يكون في عندي أخ مسيحي بتعايش معه وأحسن إليه ويحسن إلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإمام النووي عفوا بيقول يحب لأخيه، يعني أخوه بالآدمية، أخوه في الإنسانية، أخوه لآدم، يعني أنت مطالب أنك تحب لأخوك الإنسان مهما كان معتقده ما تحبه لنفسك من الخير، لأنه في مشترك بيناتكم اللي هو المشترك الإنساني. الدروس كثيرة والعبر كثيرة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما يقولون: ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وينفعنا بصحبته اللي صحبناه في سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وأن لا يحرمنا من شفاعته وشربة هنيئة مريئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعالحب مش

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس ومقدساتها. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة جهود الأردن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات. اللجنة الوزارية العربية تدين استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن حرب شاملة على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وإيران للعودة الفورية إلى المفاوضات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس ومقدساتها. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة جهود الأردن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات. اللجنة الوزارية العربية تدين استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن حرب شاملة على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وإيران للعودة الفورية إلى المفاوضات.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: زمان كان الكهف والمغارة دار،
11: وبيت الشعر دار.
10: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
12: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: أهلا وسهلا في كل حد عم بسمعنا اليوم خلال إذاعة عين أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. برحب فيكم، أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامج مرهم. طبعا موضوعنا اليوم رح يكون عن عمليات التجميل، متى لازم نتوجه لعمليات التجميل وأهمية الدور النفسي لما بدنا ناخد هيك قرار. طبعا أهم إشي قديه بفرق الطبيب اللي إحنا رح نختاره إنه يكون متخصص في مجاله. اليوم بالذات بدي أسمع آرائكم وأسئلتكم عبر الرقم 07846631. يلا خلونا هلا مع بعض نرحب بالدكتور علاء أبو يوسف، استشاري جراحة التجميل والترميم.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، نشكركم على استضافتكم في حلقة اليوم. نقدم معلومات قيمة للمستمعين ونحاول نوعي الناس بقدر المستطاع فيما يتعلق في مواضيع جراحة التجميل.
0: شكرا لك دكتور، شكرا على وجودك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: دكتور خلينا بالأول نعرف الناس إيش هي جراحة التجميل والترميم، إيش بتفرق عن الجراحات الثانية أو الجراحة العامة خلينا نحكي.
1: أوكي. طبعا أول الناس أول ما تسمع كلمة تجميل بروح مباشرة فكرها لمواضيع البوتوكس والفيلر وشفط الدهون. جراحة التجميل هي عبارة عن قسم وجراحة واسعة بتختص من الجراحات من الرأس حتى القدم. مشتقة طبعا الكلمة من الكلمة اليونانية بلاستيكوس اللي هي إعادة التشكيل، إعادة التكوين. تعنى طبعا في تكوين الأنسجة في العضلات في الجلد. إلها قسمين كبار اللي هم اللي بنسمع دائما جراحة التجميل، من شفط الدهون وشد الترهلات وشد الوجه، والقسم الثاني اللي هو الجراحة الترميمية اللي هي تعنى بالحوادث، بالحروق، بترميم الثدي بعد أورام السرطان، بالتشوهات الخلقية مثل شف الأرنبية، الفتحة في سقف الحلق. فمجالاتها كثير واسعة وكبيرة صراحة. هاي بشكل مختصر عن جراحة التجميل.
0: عالم. طب دكتور في ناس يمكن ما بتعرف إنه إذا أنت مثلا عندك هاي الحالة وأنت شخص بتعاني من هذا الشيء معين إنه أنت لازم تتوجه لطبيب جراحة التجميل. يعني منشوف هاي الأشياء بتصير كتير، يمكن أنتوا كمان بتواجهوها كأطباء.
1: صحيح.
0: فمتى لازم المريض يتوجه لجراح تجميل وليس لنوع تاني من الجراحات أو تخصص آخر؟
1: طبعا بس نحكي كمان شغلة أنه جراحة التجميل اللي هو للحصول على لقب جراح تجميل ممارس في الأردن لازم إحنا بعد كلية الطب ندرس 5 سنوات في الجراحة العامة نحصل على لقب أخصائي جراحة عامة، ثم منكمل 3 سنوات تدريب مكثف في جراحات الترميم والتجميل، طبعا بعدها نقدم امتحان نحصل على لقب أخصائي جراحة التجميل والترميم ومزاولة المهنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء. طبعا إحنا ضمن مجموعة مكونة من 100 شخص حاليا موجودين في الأردن،
0: 100 طبيب
1: جراح تجميل وترميم معتمد ومعترف فيه لممارسة المهنة في الأردن. في عندنا جمعية اسمها الجمعية الأردنية لجراحة الترميم والتجميل. هدفنا دائما انه نوعي الناس انه بمثل العمليات اللي ذكرناها انه نتوجه نسال عن الطبيب. يعني عمليات شفط الدهون سمعنا يمكن قصص كثيره اخر فتره عن مشاكل اللي صارت في عمليات شفط الدهون، الناس توجهت لاطباء غير مؤهلين انه يعملوا هاي العمليات وما سألوا عن جراحين التجميل. فبالتالي إحنا دائما نحكي للناس اسأل عن طبيبك، اتصل مع النقابة، اتصل مع الجمعية، من الناس اللي حواليك اعرف مين هو الطبيب اللي بدي يعمل لك العملية قبل ما تعمل هاي العمليات الجراحية، لأنه إنه نعمل العملية في البداية تكون عملية صحيحة أفضل لا سمح الله إنه نعمل عملية نرتكب مشاكل بعدين نقعد نرمم ونقعد اللي هو نصلح من أخطاء صارت من العمليات السابقة.
0: تجيك حالات كثير ترميم دكتور.
1: طبعا كثير تلفونات بتيجينا، كثير ناس بيجونا على العيادات اللي هو نتيجة اللي هو أخطاء يعني نسميها ارتكبت من قبل أطباء غير مؤهلين إنه يعملوا هاي العمليات، صار عندهم مشاكل بنلجأ اللي هو إحنا نرمم فيما بعد ونصلح أخطاء بتكون طبعا العملية أصعب أعقد، النتائج ما بتكون أحيانا اللي هو توصل لإشي جيد ولكن اللي هو بالآخر لازم نصلح شو اللي كان قبل هيك.
0: طيب دكتور، يعني بس سؤال عشان الناس تكون فاهمة، هلا مثلا إذا أنا بدي أتجه لدكتور معين بقدر أرن على النقابة أسألهم هل هذا الدكتور مخول إنه يعمل لي 1 2 3؟
1: نعم.
0: وهل هم لازم يجاوبوني يعني؟
1: نعم، يعني بنقابة الأطباء في اللي هو طبعا الجمعية موجودة، كشف الأطباء موجود، وحاليا احنا في صدد جمعية جراحين تجميل الأردنية في إطلاق ويب سايت على اللي هو على الإنترنت بالتعريف بالجمعية، بأهدافها، بالعمليات تبعتها، بأعضائها المنتسبين الموجودين في هذه الجمعية. فطبعا احنا لأنه بنتبع اللي هو لنقابة الأطباء ووزارة الصحة، فاللي هو طبعا كمان عن طريق السوشيال ميديا حاليا اللي هو موجودين كل الأطباء. إشي تاني، حتى لو أنا ما بعرف الطبيب وروحت عنده على العيادة، اسأل طبيبك دكتور وين شهاداتك، وين تدربت، وريني شهاداتك. نعم، أنا كثير بنبسط بس مثلا مريض يحكي لي أو يسألني دكتور أنت وين تخصصت، وين شهادتك، مزاولتك. ويعني بالواقع لازم تكون الشهادات موجودة أمام المراجع اللي بده يجي على العيادة.
0: صحيح.
1: يطلع ويقرأ عليها. فأنا كثير بنبسط أنه بيكون هذا الإنسان حريص اللي هو عند الطبيب اللي جاي عنده سألوا هاي الأسئلة، بدل على وعيه وأنه عارف عند مين جاي وعند مين بده يعمل العملية.
0: أوكي. طيب دكتور، خلينا شوي نحكي عن إشي يعني يمكن أنت أكتر إشي بتشوفه بالعيادة عندك أو حالاته كتيرة، خلينا نحكي اللي هو شفط الدهون. هل كل حدا مؤهل أنه يعني بعرف في ناس عادي ممكن تيجي خلص عندها شوية دهن زيادة أو أنه تتكاسل أنه تروح بدايت أو فهل أنت كل حالة بتيجيك مؤهلة إنها نعمل لها شفط دهون ولا لا؟
1: هلا بالنسبة لشفط الدهون بتعرفي صار هو يمكن ترند العصر، صارت الناس كثير تسمع عنه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. احنا دائما نحكي اللي هو شفط الدهون هي عملية ليست لإنقاص الوزن. لازم يكون الشخص اللي بده يجي يعمل شفط الدهون أقرب إلى الوزن المثالي. هلا بنسأل اللي هو شو الوزن المثالي؟ عندنا معادلة اللي هي كتلة الجسم.
0: مزبوط.
1: اللي هي الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. فبنحسب هاي لازم يكون الرقم أقل من 30 عشان يكون الشخص مؤهل لشفط الدهون.
0: يعني إذا عنده وزن زايد مثلا
1: وزن
0: ما بيصير؟
1: لا طبعا، اللي هو إذا كان وزن، ما هو هاي بنرجع نحكيها إنه مش عملية إنقاص وزن. هاي المفهوم، واحدة من المفاهيم الناس إنه أنا بدي أعمل عشان أنزل وزني. لا، هي عبارة عن شفط للدهون عنيدة موجودة في مناطق معينة بالجسم، اللي هي هاي ما بتروح لا برياضة ولا بحمية غذائية. فإحنا بنتدخل هنا جراحيا عن طريق عمليات الشفط في إزالة هاي الدهون العنيدة في أماكن معينة. أما إذا كان الوزن عالي أو الرقم تبع مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30، في بعض الأحيان محاذير خاصة أكثر من 32، ننصح المريض غير اللايف ستايل تبعك، مارس رياضة، اعمل دايت، أو اتجه إلى جراحين السمنة يعملوا عمليات اللي هي مثلا قص المعدة أو تحويل المسار.
0: طيب دكتور، بعد عملية الشفط هل إذا الشخص مثلا كسب وزن زيادة ممكن ترجع الدهون على نفس المنطقة اللي إحنا غيرنا فيها؟
1: بالنسبة للدهون احنا دائما اللي هو بنشفط الكمية المعقولة خلال العمليات. بعد العملية الناس بتحكي انه انا بدي ارجع لحياتي، ما بدي اروح رياضة، ما بدي التزم بدايت. لا، دائما في عنا مسج اللي هو انه انت عشان تحافظ على النتيجة في المستقبل لازم تلتزم في هاي الأمور، من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية التزام بالحمية الغذائية. احنا بس نشيل الدهون في مكان معين، احنا عندنا عدد معين من الخلايا الدهنية في الجسم، فاحنا شلناها في منطقة معينة. إذا الإنسان ما التزم بهاي التعليمات راح يزيد وزنه، راح يتغير ملامح الشكل، بصير الدهون تتجمع في مناطق تانية، مثلا بالوجه، في الكتاف، بالصدر، في الأفخاد مثلا، إذا احنا شفطنا في منطقة البطن. فهي لازم أنه يلتزم بالتعليمات عشان يحافظ على النتيجة على المدى البعيد.
0: يعني خلينا نحكي أنه شفط الدهون أو كعملية تجميلية هي أقرب لتظبيط شكل الجسم.
1: نعم.
0: وتحسينه.
1: نعم.
0: طيب هلا يمكن أنت بتشوف حالات كتيرة دكتور، طب الحالات كلها مثلا الناس تيجي بالعادة بدها يعني هي المنطقة الأبدمن خلينا نعم. نحكي المتوسطة. في أشياء بتجيك أو أماكن تانية مثلا بطلبوا أنه يصير يعملوا فيها شفط دهون ولا لا؟
1: إحنا بنوضح بس اللي هو عملية شفط الدهون بس نيجي نعملها اللي هو الجلد أو الدهون موزعة بطبقات. في عنا الطبقة السطحية للدهون في طبقة عميقة وفي دهون في مناطق اللي هو الحشوية اللي هي حوالين الأمعاء. هاي إحنا أصلا ما بنعملها شفط ولا إشي. بس نيجي نعمل شفط الدهون ندخل على الطبقة العميقة للدهون هي هاي اللي بنشفطها. الطبقة السطحية كمان ما نشفطها لأنه ممكن تسبب تعرجات أو عدم انتظام بالجلد. فالطبقة العميقة هي الطبقة المستهدفة. أكثر مناطق تجمع الدهون اللي هو في منطقة البطن والخواصر ومنطقة الظهر. طبعا في مناطق تانية ممكن نعملها شفط اللي هي منطقة الرقبة اللي هي الدبل شن. في منطقة الأذرع ممكن نعملها كمان شفط دهون. منطقة الفخاد ممكن كمان نعملها شفط دهون. هاي أغلب المناطق اللي هو بتكون أنسب إنه نشفط منها الدهون.
0: طب دكتور يعني أكيد هلا العلم عم بتطور وعم
1: صحيح.
0: عم يعني في تقنيات جديدة عم تطلع بتفرق إشي عن الطريقة التقليدية اللي أنتوا بتشتغلوا فيها؟
1: احنا بنوضح بس كيف اللي هو بتصير عملية شفط الدهون بالأساس. يعني اللي هو طبعا هي عملية تتم إما تحت تخدير موضعي إذا كانت مناطق قليلة أو تخدير كامل وبتكون في المستشفى في العادة. بس اللي هو نبدأ العملية بنعطي محلول ملحي. هذا المحلول الملحي فيه أدوية تمنع من حدوث نزيف وبتسكن الألم في المناطق اللي احنا بنشفط منها الدهون. بعدين اللي هو بنستنى يمكن بحدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة لحد ما هاي الأدوية يبدأ مفعولها. بعدين نستعمل اللي هو عملية شفط الدهون نطلعها لبرا. هلأ الأجهزة الحديثة اللي صرنا نسمع عنها مثلا مثل الفيزر أو الباور أسيستد أو الليزر كلها هاي أجهزة ساعدتنا إحنا في عمليات شفط الدهون وحسنت من النتائج. ولكن تبقى الفكرة واحدة اللي هي في عملية شفط الدهون. هاي كل الأجهزة عملت على تقليل التورمات. الإنسان صار يرجع لشغله في فترة أسرع من المتوقع. التورمات والبروزينج كلها كانت اللي هو أخف في حدوث الأجهزة الجديدة. إحنا بس مسج دائما منوصلها أنه اختار الطبيب بناء على خبرته في التعامل مع هاي الأجهزة وما نختار الجهاز شو ما كان الطبيب اللي هو يمكن الطبيب ما يكون يعرف في هاي التقنية أو هاي
0: صحيح.
1: التقنية فلا يختار الطبيب القادر على التعامل مع هاي التقنية وليس التقنية بحد ذاتها.
0: يعني إحنا بالأخير بنختار الطبيب هو صحيح. بده يشتغل بالطريقة اللي بتناسبه
1: وإحنا بنختار الأجهزة بناء على حالة المريض
0: كمان.
1: وفي ناس مثلاً بتسأل اللي هو يعني انه هاي التقنية بتزبط لي هاي التقنية ما بتزبط لي. لا احنا بنختار التقنية بناء على الدهون بناء على مكان الدهون بناء على اللي هو الحالة المرضية نفسها. هل في اعادة العملية العملية اول مرة بنعملها كل هاي بتفرق في الأجهزة اللي احنا بنستعملها.
0: طيب دكتور رح نطلع فاصل ونرجع نكمل بموضوع شفط الدهون والعمليات التجميلية. بعد الفاصل رح نستعرض رح نشوف استطلاع رأيي أعدته زميلتي ونرجع نجاوب على باقي الأسئلة. فاصل ونرجع لكم.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
6: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
7: للتواصل 05 382 11 0.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
7: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
6: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز

0: الحاجة للترند، شفط، شد وعمليات تجميل مختلفة، وآخر الترندات تصغير الأنف وشفط الدهون. برأيكم هل حاليا عمليات التجميل صارت ترند ولا هي حاجة؟
1: ترند.
2: ليه؟
1: لا لزوم، لأن الواحد يرضى بخلقة رب العالمين.
3: أتوقع أنه ترند، موضة هيك خلاص الناس لاحقتها وبملها حسب هذا الشيء.
4: ترند الصراحة ما بشوف أنه ما لها داعي.
5: هلأ عمليات التجميل بشكل عام ما في، ممكن البعض يعتبرها ترند. هلأ إحنا كمجال طبي لا، نعتبرها علاجية أكثر، بحال مثلا عندنا حالات الحروق، حالات جفون العين اللي ممكن مثلا هاي الجفون تأثر على النظر، فهي بصراحة علاجية أكثر من تجميلية.
0: طب زي عمليات التخسيس مثلا؟
5: طبعا هاي علاجية أكثر، لأنه في بيكون ترهلات للجلد، الشكل العام ما رح يكون متقبله المريض، وأكيد حتعتبر علاجية بالنسبة.
6: هلا مش دائما بتكون ترند، المفروض انه المريض يراجع الطبيب والطبيب بيقرر اذا هو بحاجه او انه بده يلحق ترند او السوشيال ميديا. عمليات التكميم المعده، عمليات تحويل المسار، الحروق بتكون بحاجه او ضروره مش ترند.
0: وانتوا كمان احكوا لنا عمليات التجميل هي حاجه ولا ترند. نرجع للاستديو مع مذيعتنا العزيزه دينا وضيفنا العزيز الدكتور علاء ابو يوسف. كنت معكم انا هبه من مستشفى التخصصي. اذا
7: ايش رايك بالاستطلاع دكتور علاء؟
8: صراحة يعني اللي هو قسمة الآراء، يعني الناس دائما بتشوف انه مواضيع جراحة التجميل هي ترند، وفي ناس بيشوفوها انه هي حاجة. احنا من خبرتنا ومن اللي هو قديش بنشوف مرضى في العيادة، في هذا الجانب صحيح وهذا الجانب صحيح. احنا وظيفتنا كأطباء موجودين او جراحين تجميل موجودين في العيادة انه طبعا اول شيء نقيم الحالة المرضية للمريض، نقيم الحالة النفسية للمريض، ليش بده يعمل هاي العمليات، من وجهه للإشي الصحيح، هل هو عن جد اللي هو بحاجة راح يستفيد بعدين من هاي العملية او لا، ولا هو بس بالحق الترند شافه على سوشيال ميديا او شافت صاحبتها او شاف صاحبه عمل هذا الإشي وبده يقلده، يمكن ما يزبط له. دائما نحكي لهم اللي هو اللي بيزبط لك يمكن ما يزبط
7: على غيرك.
8: فاللي هو يعني كل احترام لهالاستطلاع، بس يعني تبقى اللي هو تقييم الطبيب وشو بيمكن يفيد المريض هو أهم معيار في إجراء عمليات التجميل. هل بنحكي عمليات التجميل تجميلية، العمليات الترميمية هي إعادة وظيفة، إعادة تنسيق نسق والشكل، فبكون الإنسان بحاجة إلها لأنها بتغير على مستوى حياته.
7: اصلا دكتور يعني كثير في اشياء تطورت بهدول المئة سنه، خلينا نحكي صحيح. الماضي، فعادي انه الانسان يستفيد سواء كان إشي تجميلي ولا إشي بالتكنولوجيا ولا
8: يعني صحيح. يعني بالاخر يعني بتعرف الانسان ان الله جميل ويحب الجمال
7: صحيح.
8: يعني فاللي هو مو غلط الواحد دائما يدور على إشي يحسن من شكله، يحسن من صحيح. مظهره بمنظره، اذا كان هذا الإشي بفيده وفعلا راح يغير من شكله، فنعم يعني اللي هو احنا بنأيد انه نعمل هيك اشياء.
7: طيب دكتور قبل ما نخلص كنا نحكي بموضوع شفط الدهون.
8: نعم.
7: نحكي شوي عن توقعات الناس، يعني في ناس مثلا بتفوت بحكي انا اللي بدي ادخل بعدين بدي اطلع مثلا كائن اخر تماما. فخلينا هيك شوي يعني نحكي لا انه هذا إشي غلط.
8: أغلب الأشياء اللي إحنا بنسمعها في العيادة من مرضى وتوقعاتهم ومفاهيمهم هيك مفاهيم، يعني صراحة إنه بتوقع إن هاي العملية شفط الدهون عملية لإنقاص الوزن. دائما إحنا بنحكي لهم هاي العملية مش إنقاص وزن، هي إحنا منظبط شكل. أحد الأشياء الثانية إنه دكتور أنا أشفط لي كل إشي، بديش أخلي دهون عندي. لا، الموضوع مش هيك، الموضوع إحنا بنشفط الدهون عنيدة ومنشفط كميات مناسبة بحيث أنه ما مسبب مشاكل بعدين. واحدة من التوقعات كمان اللي هو أنه دكتور أنا خلص بس أشفط دهون، ما بدي أروح أعمل رياضة، ما بدي ألتزم بدايت، كأنه خلص أنا شفطت الدهون وما بدي ما رح أرجع أنصح مرة تانية. لا، أنه أنت عشان تحافظ على النتيجة وتبين أثارها في المستقبل لازم نمط الحياة يكون مختلف، بالالتزام بالحمية الغذائية وبالرياضة عشان تحافظ على هاي النتائج وتستمر معك للزمن.
7: طب دكتور بما أنه حكينا عن شفط الدهون، هل شفط الدهون دائما بيكون فيه بعدي قص للجلد أو خلينا نحكي عمليات شد، ولا عادي ممكن يكونوا مفصولين عن بعض؟
8: بالعادة اللي هو هاي بترجع لتقييم الطبيب لمريضه في العيادة، بس يجينا احنا المريض على العيادة منقدر اللي هو كمية الدهون، مكانها وين موجود، مرونة الجلد. طبعا الجلد

0: احنا بنقسمه او مرونه الجلد لثلاث مستويات، مرونه اللي هو خفيفه او متوسطه او شديده. فاذا كانت مثلا مرونه بسيطه، ممكن شفط الدهون لحاله اللي هو يحل الموضوع من دون نلجا لعمليات الشد. إذا كانت متوسطة أو شديدة، ممكن اللي هو نلجأ في هاي العمليات إنه نشد الجلد معاها، لأنه الجلد إذا فقد خاصية المرونة تبعته مستحيل يرجع حتى مع عمليات شفط الدهون. لازم نشيل الجلد بالعمليات الجراحية.
1: طب دكتور، بالنسبة لموضوع الشد، بالعادة يمكن أكثر الحالات اللي بتجيكم هي شد البطن، خلينا نحكي.
0: هي من أكثر العمليات المطلوبة عندنا في الأردن، عمليات شد البطن أو البطن الحزامي. طبعا مع انتشار عمليات السمنة بلشنا نلاحظها كثير، عمليات قص المعدة وعمليات تحويل المسار والنزول السريع في الوزن. هون في معلومة دائما نحكيها، إنه هاي العمليات الشد ما بتنعمل إلا بعد مرور سنة كاملة من إجراء هاي العمليات، عمليات إنقاص الوزن وثبات الوزن لمدة 6 شهور عشان نعمل عملياتنا إحنا شد الجلد. فعملية شد البطن من أكثر العمليات الدارجة. الحوامل أيضا اللي هو بعد الحمل والولادة، هون لازم ننوه على شغلة، أنه في بنات كثير بيحكوا دكتور أنا بدي أعمل عملية شد البطن مع العملية القيصرية. لا، هذا الحكي مش مزبوط،
1: وبتصير كثير هاي نشوفها
0: طبعا وبنسمع كثير من هاي القصص، أنه إحنا بنعمل العملية بعد مرور 6 شهور من عمليات القيصرية، بعد ما البنت ترتاح من الولادة، تهتم في ابنها، ترعاه بشكل مزبوط، بعدين إحنا اللي هو بنتجه لعمليات شد البطن. في نقطة تانية كمان اللي هو أنه هل ممكن أعمل العملية أحمل بعديها؟ نعم ممكن، اللي هو نستنى مثلا نعمل شد البطن بعديها بسنة أو سنتين نرجع نحمل مرة تانية. بس الفكرة في الموضوع أنه إحنا عشان نحافظ على هاي النتيجة، والهدف الأساسي إلها أن نحصل على جسم متناسق، الأفضل أنه نخلص كل عمليات الولادة والحمل ورعاية الأطفال، بعدين نتجه للعناية بأنفسنا من العمليات اللي هي مثلا شد البطن، شفط الدهون، أو في اللي هو كمان مصطلح ممكن صرنا نسمعه جديد اللي هو المامي ميك أوفر، اللي هو عمليات اللي هو الثدي، تجميل الثدي، عمليات شد البطن وعمليات شفط الدهون، بتكون في عملية واحدة مجتمعة. فالأفضل دائما تكون بعد الانتهاء من كل الرعاية لأطفالها وبعد عمليات الولادة.
1: ممكن يعني أكثر من عملية يعني؟
0: نعم،
1: كامل مع بعض.
0: هاي بترجع أول إشي لتقييم الطبيب مع مريضه في العيادة، إذا كانت الحالة الصحية للمريض مناسبة أنه يتحمل مثلا عملية مدة 5 ساعات 6 ساعات، فحوصاته كانت مناسبة، نعرضه على طبيب التخدير وكانت أموره مناسبة من ناحية التخدير. نعم بإمكاننا نجمع هاي العمليات أو أكثر من عملية في عملية واحدة، بشرط أنه ما تأثر على صحة المريض ولا تأثر أنه تسبب له أي مشاكل أو مضاعفات فيما بعد.
1: طب دكتور، خلينا نحكي شوي عن الناس اللي مثلا، في ناس بتفكر انه عادي اذا راحت عملت رياضة او في اجهزة معينة كأنها كمان طالعة انه هاي خلص ممكن يعني تحل المشكلة اللي عندها، بس لا، في يعني في اجسام ما رح تمشي مع الرياضة او مع هاي الاجهزة. صحيح؟
0: صحيح. احنا دايما بنشجع الناس انه يمارسوا الرياضة ويلتزموا بنظام غذائي. الرياضة بتساعده على تقوية الجسم، على بناء كتلة عضلية، على تحسين المناعة. بس اللي هو حكينا يمكن في نقطة سابقة، إنه الجلد إذا فقد خاصية المرونة تبعته مستحيل يرجع للوضع الطبيعي. فنعم اللي هو بتقوي العضلات، بتقوي الجسم، ولكن الجلد إذا ترهل هون بلزموا عمليات شد الترهلات. في أجهزة جديدة تعتمد على الراديو فريكوينسي، واحد الأجهزة موجودة عندنا في المستشفى اللي هي تعتمد على الراديو فريكوينسي الجي بلازما، بتشد الترهلات اللي بنعتبرها بسيطة إلى نوعا ما متوسطة، ممكن تحسن من نوعية الجلد بنسبة 30-40%. عدا عن ذلك إذا كانت اللي هو مستوى الترهل شديد، فلا رياضة ولا دايت ممكن يحلها، وبالتالي لازم يلجأ لعمليات شد الجلد.
1: نلجأ للعملية. يعني خلينا نحكي إنه العملية هي راح تحل المشاكل، بس دائما في أشياء قبلها ممكن إحنا
0: طبعا من ناحية اللي هو الالتزام اللي هو بنمط الحياة معين بالرياضة، بعدين نلجأ للعمليات.
1: طب دكتور، بدي نحكي شوي عن موضوع التدخين.
0: نعم.
1: دي كريتيكال هذا الموضوع عندكم كجراحين.
0: طبعا بتعرفي احنا بالأردن يعني بنحتل مرتبة عالية بالدخان صار اللي هو حتى صح. على مستوى الإناث والشباب اللي هو بدخنوا الأرجيلة السجائر الإلكترونية فزاد معدل التدخين عندنا بالأردن بشكل كبير.
1: صحيح.
0: احنا كجراحين تجميل اللي هو عدونا هو التدخين في كل عمليات التجميل. أي حدا بيدخن بنحكي له لازم توقف الدخان لمدة 28 يوم قبل العملية وبعد العملية تقريبا لمدة 4 أسابيع. بيجي بنسمع كثير تعليقات انه دكتور مثلا صاحبي عمل عملية وكان يدخن ما صار معه شيء.
1: صاحبتي عملت
0: عملية نعم اللي هو ممكن هذا اللي هو صدفة انه صار ما صار عنده مشاكل. بس شفنا ناس عم بتدخن صارت عندها مشاكل كثير كبيرة ومضاعفات صراحة. يعني بنطلع من قصص عمليات التجميل إلى عمليات ترميمية كبرى عشان نصلح الأثار اللي هو تسببت لها سببها الدخان. هلا بيسألوا إنه هي بس إلها علاقة مثلا بالتخدير اللي هو بتأثر على التخدير؟ نعم هي بتأثر على التخدير وبتأثر على أشياء تانية أخرى. الدخان أو النيكوتين بيعمل على تسكير الأوعية الدموية الصغيرة اللي موجودة بالجلد اللي إحنا هاي الأوعية بنعتمد عليها في التئام الجروح. وكمان نسبة الأكسجين اللي بيوصل لهاي الأنسجة لالتئام الجروح طبعا بقل.
1: صحيح.
0: فالدخان اللي هو لازم يتوقف قبل العملية عشان نرجع للحالة الطبيعية ونحصل على أفضل نتيجة لعملياتنا الجراحية.
1: دكتور كمان في إشي مرات يعني أنا بستغرب منه إنه بيجي المريض بده يكذب على الدكتور يحكي له مثلا أنا ما بدخن أنا. فعادي إنه احكوا للدكتور انكم بتدخنوا ما في شيء. احكوا لهم يعني ما بعرف ايش السبب اللي بيخليهم مثلا لا انا ما بدخن خلص.
0: بالاخر يعني احنا علينا ان نتخذ الاسباب نكون طبعا دائما العلاقه بين الطبيب والمريض علاقه ثقه. كمان شريكنا في العمليات طبيب التخدير انه لازم يفصح عن كل شيء بياخده من ناحيه الادويه من ناحيه الفيتامينات من ناحيه الدخان العفو احيانا المشروبات الكحولية كلها لازم تكون واضحة وصريحة بالعلاقة ما بين الطبيب والمريض. وبالآخر هي هاي صحته هاي عمليته. يعني أنا بحكي لهم دائما يعني أنا راح أعمل لك العملية ممكن نحصل على النتيجة بس ما ندخل في مشاكل لأنه أنت ما حكيت لي دواء معين أو أنك أنت بتدخن بحيث تأثر على نتيجة عمليتك لأنك أنت راح تدفع الثمن فيما بعد اللي هو من المشاكل وزياراتك للمستشفى وإقامتك في المستشفى والتهاب الجروح. فكل هاي إلها تبعات هو يتحمل مسؤوليتها. فالعلاقة دائما علاقة ثقة أفضل ما تكون لازم يكون بين الطبيب والمريض.
1: طيب دكتور بعد الفاصل رح نفوت بالموضوع النفسي وتأثيره على جراحات التجميل.
0: نعم.
1: مستمعينا رح مستمرين معاكم ببرنامج مرهم فاصل صغير وراجعين.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: من الزرقاء إلى أبردين أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين. سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: منرحب فيكم من جديد، ومنرجع لضيفنا الدكتور علاء أبو يوسف، استشاري جراحة التجميل والترميم. دكتور علاء، في موضوع قبل ما ندخل في الموضوع النفسي، موضوع الأسعار. في ناس فعليا تسترخص أسعار في مكان معين أو عند طبيب معين، ويعني هذا موضوع صراحة يعني حساس شوي. بس فعليا المريض اللي بيسترخص وبيروح على أماكن يعني مش مناسبة لأنه يجري فيها هيك عمليات أو أنه يأخذ فيها إجراءات معينة، إيش تقدر تنصحه أنت كطبيب مختص؟
4: لا تتخيلي قد ايه كمية التلفونات والمسجات انه الناس عم تتصل تسأل عن عمليات التجميل، مش عن العملية بحد ذاتها، فبسألوا بس عن سعر العملية. احنا بنحكي اللي هو انه حق المريض يعرف اللي هو تكلفة العملية، يشوف يقارن بين الأسعار بين مكان ومكان. احنا كجراحين تجميل ما بنتعامل مع المريض كسلعة، او ما بنتعامل منبيع منتج. هاي عملية جراحية، فيها مستشفى، فيها تخدير، فيها معدات، فيها أجهزة، فيها إقامة في المستشفى. بالتالي عشان تحصل على خدمة جيدة ونتائج منيحة، لازم تختار طبيبك، تختار المستشفى، تعرف شو الأجهزة اللي بنستعملها. ما تسترخص في السعر عشان والله أنا أروح على مكان عطاني سعر أقل، وبالتالي بيأثر علي فيما بعد في نتائج العملية، أو تأثر على حياتي، أو أنه مثلا من ناحية الأدوية أو من ناحية العناية فيما بعد العملية. كل هاي الأشياء بتفرق. مو معنى أنه أغلى عملية هي أحسن عملية، ومو معنى أرخص عملية هي أسوأ عملية. لا، أنت اختار المكان المناسب بالسعر المناسب، بس ما يكون الهدف الأساسي هو السعر. لا، نختار اللي هو المستشفى والطبيب والأجهزة أهم من اختيار السعر.
3: طب دكتور هالسيري، احنا بعالم السوشيال ميديا هلا حاليا، يعني منكم نعمل هيك متفرج بالموبايل فجأة بتشوف صورة يعني أطباء منزلين صور لحالات عندهم قبل وبعد، وكيف مثلا، وأشياء يعني صراحة أنا أمرات بشوفها مش منطقية، أو يعني فيها نوع من اللعب خلينا نحكي، أو التغيير. هل ممكن إحنا نختار طبيبنا بناء على هاي الصور اللي إحنا عم نشوفها؟
4: هو للأسف يعني اللي هو إحنا في عصر التكنولوجيا وعصر السوشيال ميديا، يعني كثير بتأثر علينا هاي المواضيع. حق المريض يشوف صور ويقارن قبل وبعد. بس بالأهم بالنهاية لازم أنت بس تروح عند الطبيب، تكون عارف أنه هل الطبيب قادر أنه يعمل هاي العملية، مؤهلاته، تدريبه، يوصلك لنتيجة معينة. أنا بناء على الصورة ممكن أفهم طلب المريض إيش هو حابب، ممكن اللي هو تناسب حالته اللي موجود موجود بالصورة ممكن ما تناسب حالته. فأنا بنصحه أنه أنت مستحيل نوصل لهذه النتيجة لأنه تقاسيمك تقاطيعك كلها مختلفة ما راح تزبط لهذا الإشي. الناس ما بتعرف كمان شغلة في التصوير، زاوية التصوير، الإضاءة، الوضعية، كلها بتفرق. فممكن تعطي فيك إيماجينيشن، نعم ممكن تعطي اللي هو تصور خاطئ، يجي قارنها وبده زي هاي الصور. لا، أنت المفروض تعرف شو بدك، وطبيبك بيعرف يوصل لك الإشي اللي أنت حابه وممكن ينعمل لإلك، أهم من أنه تطلع على الصور قبل وبعد.
3: طيب دكتور، بما أنه عم نحكي عن، هو على فكرة نوع من أنواع الجانب النفسي، أنه عن جد الإنسان بتأثر بالإشي اللي بيشوفه، فبتجيك حالات مثلا بيحكوا لك دكتور أنا مثلا بدي أطلع زي هاي، بدي أطلع زي هاي، بدي تعمل لي 1 2 3. هل فعلا يعني يعني ممكن يكون هو مناسب لهيك عملية؟ يعني مثلا أنا ممكن أجيك أحكي لك والله دكتور أنا بدي أعمل هذا الإشي، بس هل أنت ممكن مثلا ترفض هاي العملية بناء على أسباب تانية نفسية؟
4: احنا عدا عن الجانب، نعم عدا عن الجانب اللي هو فحص المريض، الجانب الجسدي، وهل اكيد راح نختار المريض المؤهل صحيا انه يدخل على عمليات جراحات التجميل، بس احنا بنعتبر الجانب النفسي شيء مهم، وفي عمليات بتلتغى لهاي الأسباب. يعني مثلا اللي هو تأثير شريك معين انه بدها تعمل العمليه، او هو يعمل العمليه لانه شريكه بيحكي له انا بدي اياك هيك تكون، لانه مش نابعه من قناعه شخصيه انه انا بدي اعمل العمليه، نتيجه ضغط من طرف اخر. فالعامل النفسي في هذا الموضوع مهم جدا. في ناس مثلا بده يروح وظيفه معينه، بحكي أنا لو تعينت بهاي الوظيفة بالشكل، مثلا عملت تجميل الأنف أو كنت أنحف ممكن عينوني، ممكن تنعمل العملية وما يتعين، وبالتالي تأثر عليه نفسيا بزيادة وما يتقبل شكله بالشكل الجديد. فبالتالي هاي الأسباب النفسية لازم إحنا نكون على اطلاع فيها خلال تقييمنا للمريض. أنت ليش بدك تعمل العملية؟ هل لأنه فعلا أنت شايف في مشكلة داخلية في شكلك بدك تغير، ولا بناء على إشي نفسي أو تأثير خارجي بدك تعمله عشان تحقق هذا الإشي؟ فإذا كان إشي فقط أنه أنا بدي أغير وحابب شكلي الجديد، نعم ممكن نعمل عملية. إذا كان بإشي تاني بنلغي العملية وما بنمشي فيها أصلاً، وبننصحه أنه يفكر في إشي تاني، مثلا مراجعة طبيب نفسي أو مثلا مصلح اجتماعي يعالج هاي المواضيع أكثر من أنه يعالج اللي هو بعمليات جراحية.
3: دكتور كمان في ناس يعني بتصير تاخد قرارات بعد، يعني بتصير بدها تعمل عمليات تجميل بعد قرارات أو أشياء كبيرة صارت في حياتها، زي طلاق، زي انفصال، أو هدول كيف تتعاملوا معهم كمان بنفس الطريقة؟
4: بنفس الطريقة طبعا، يعني اللي هو أنه هدول الناس اللي بيكونوا نتيجة اللي هو تأثير عاطفي كبير أو تأثير مجتمعي، نتيجة اللي هو حالات اجتماعية، بيكون مفكر أنه أنا بدي أطلع من الحالة النفسية تبعتي بروح بعمل عمليات. إحنا بس نقعد معه ونفهم اللي هو أنه ليش بدك تعمل العملية، شو الأسباب اللي دفعتك أنك بدك تعمل العملية، هل أنت حابب تعملها ولا أنه في مؤثر خارجي عليك. فبس نعرف الأسباب، بننصحه أنه يتأنى، يتريث شوي، أنه ياخد وقته يفكر في العملية، أنه هاي العملية ما رح تحل المشكلة العاطفية أو المشكلة الاجتماعية أو الأسرية. فأنه اعمل العملية لأنك أنت حابب تعملها. الإشي العاطفي لا يمنع أنه إحنا نعمل العملية، بس ما يكون التأثير العاطفي هو اللي خلاني أعمل العملية.
3: طب دكتور قد إيه بتأثر عمليات التجميل على النفسية؟ يعني أنت من خبرتك بتشوف أكيد بيجيك فيدباك كتير، أو بتشوف أصلاً تغيرات في حياة المرضى تبعونك؟
4: يعني أنا كثير بنبسط صراحة، يعني خاصة في بدايات بعد العملية الجراحية، أول مراجعات المريض بس يكون في شكل وبيجي بشكل تاني، بعدين يحس بالتغيير الأولي. إحنا بنحكي لهم أصلاً العمليات ونتائجها بتستمر يعني بالتغير لمدة سنة، يعني عشان تشوف النتيجة النهائية. بس اللي هو مثلاً اللي هو مريضة عملت تجميل أنف وشافت أنفها بشكل ما أنه متورم بشكل جيد. عملية شد الترهلات، انزلت الترهلات، صار يلبس لبس كثير أحلى خاصة في أول الأسابيع. شفط الدهون نفس الشيء، اللي هو بس نشوف هاي النتائج هم يشوفوها على نفسهم قدام حالهم بالمراي والناس يحكوا لهم أولا تغيرتوا، ثقته بنفسه بتزداد، بصير اللي هو مبسوط أكثر،
3: تحس بهذا الشيء
4: طبعا يعني. وكثير بنبسط يعني صراحة، أنه أنا بنبسط لأنه هو صار مبسوط أنه تغير وصار أحلى، صار أحسن وتحسنت نفسيته بهاي المواضيع.
3: طب دكتور برضه من خبرتك بتشوف أنه في ناس بيصير عندها إدمان على عمليات التجميل، كيف تتعاملوا معهم؟
4: برجع برضو هذا للعامل النفسي. نعم يعني اللي هو في ناس اللي هو احنا بنحكي دائما عمليات التجميل عمليات آمنة وعمليات بنختار الإنسان الصح، بس ما يكون العامل النفسي والهوس في مواضيع عمليات التجميل هو اللي بيخليني أعمل العملية. يعني أنا محتاج أعمل عملية، بعمل عملية، مش لأنه والله شفت صاحبتي أو شفت صاحبي عمل هاي العملية أو أخذ إبرة الفيلر الفلانية لازم أعمل زيها، عملت شفط دهون لازم أعمل شفط دهون زيها. لا، إنه هل أنت بتحتاجي أو هل أنت بتحتاج تعمل العملية، هذا أهم إشي إنك تعمله، مش أنا أظني عملية ورا التاني ورا التالتة. ولازم أصلا يعني تعطي حالك مجال تشوف تغيرات اللي بتصير بعد هاي العمليات.
3: طب دكتور بدي هيك احكي لنا قصة أو موقف صار معك يعني هيك بمشوارك طبيب جراح التجميل.
4: يعني واحدة من القصة الصراحة يعني أتمنى أنه يكونوا الأهل اللي عم بسمعونا طفل صراحة أثرت فيه أنا شخصيا. طفل كان عمره بحدود 5 سنوات، تعرض لحادث سير وصار عنده تهتك في الأنسجة بإجره الشمال من الركبة حتى القدم. كان التحدي أنه الإجر ما بدنا نوصلها لا سمح الله
3: للبتر.
4: إنه للبتر. فكان التحدي مع التيم اللي كنا موجودين وكان يحكي لي كلمة واحدة، دكتور أنا بدي أرجع ألعب كرة ولا لا. فيعني استثمرنا وضلينا بذلنا جهدنا على مدار شهرين تقريبا بعمليات ترميمية متعددة مع زملائنا في جراحة العظام، حتى وصلنا إلى أفضل نتيجة وأبسطني صراحة بواحدة من المراجعات. وأجاني قبل أسبوع كمان بمراجعة الحمد لله، يعني كان لابس لبس رياضي لابس بوت الرياضة وبيحكي لي أنا هلأ بدي أروح ألعب كرة والحمد لله كانت أمور منيحة. فهذا الإشي طبعا بيأثر علينا، إحنا نفسيا بننبسط إنه بس اللي هو نقدم هذا الإفورت لمرضانا ونشوف النتائج عليهم إنه رجعوا لحياتهم أقرب ما يكون إلى الطبيعي، رجعوا لحياتهم وصارت أمورهم منيحة.
3: طيب دكتور يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك يا رب.
3: في فقرة أنا بحبها كتير، هي سريعة يعني. نعم. فقرة نعم لا، في عنا مجموعة من الأسئلة من السوشيال ميديا وأسئلة يعني وصلتنا، فهيك رح نحاول نجاوب عليهم سريعا. هلأ إذا المريض طلب عملية وإنت شايف إنه هو ما بحتاجها، ممكن ترفضها؟ ترفض تعملها؟
4: نعم برفض أعملها.
3: ترفض؟
4: نعم.
3: طيب إذا الشخص بده يعمل العملية عشان يرضي شخص آخر، الأفضل إنه يأجلها
4: ويلغيها.
3: ويلغيها. صور البيفور وآفتر على الإنستغرام ممكن تكون مضللة للمريض.
4: نعم صحيح.
3: إذا المريض جاب صورة لشخص مشهور حكى لك بدي تعمل لي هذا الشخص، ريد فلاغ هذا يعتبر صح؟
4: أنا بالنسبة لي بعتبره ريد فلاغ، لأنه هو بكون باني توقعات غير مش في محلها.
3: وبتعملها ولا حسب؟
4: إذا اقتنع أنه ممكن ما تكون أو نوصل لنفس النتيجة اللي بالصورة ما بعملها.
3: طيب ممكن تكون العملية ناجحة 100% جراحيا والمريض يندم عليها بعدين؟
4: ممكن.
3: ممكن. طيب الشخص اللي بغير رأيه بشكل مستمر حول أنه إيش بده يعدل في جسمه بحتاج تقييم نفسي أكتر قبل العملية؟
4: بحاجة إلى تقييم نفسي، بحاجة إلى اللي هو يعني مصلح نحكي سوشيال وركر يشوف شو المشكلة ونعالجها قبل إجراء العملية.
3: طيب دكتور لما يجيك مريض يقول لك اعمل اللي أنت بتشوفه مناسب،
4: برفض، لأنه صراحة أوكي أنا ممكن أساعده إذا طرح هو المشكلة، أحكي له أنه مع تعديلات بسيطة في مكان معين ممكن الأمور تكون أحسن، مش أنا أعمل الإشي،
3: مش أنت تأخذ القرار،
4: مش أخذ القرار، لأنه بالنهاية أنه هو مو عارف شو بده، لازم المريض نفسه يكون عارف أنا شو بدي أعمل عملية.
3: بس حلوة هاي الثقة إنه خلص دكتور أنت شوف.
4: يعني يعني حتى إنه إحنا في جلساتنا العائلية والمجتمعية إنه دكتور أنت جراح تجميل أنا شو بدي يعني أنا كجراح تجميل بإمكاني أطلع في لسة عمليات بس أنت شو الإشي اللي مزعجك، حاسة إنه إشي مضايقك، إنه اعملي هذا الإشي بناء على رغبتك مش بناء على الطبيب شو نصحك تعملي.
3: طيب دكتور إذا الشخص عمل عملية شف الدهون لازم يلبس المشد لفترة طويلة عشان ما ترجع الدهون؟
4: إحنا بنلبس المشد مش عشان ما ترجع الدهون، بنلبس المشد عشان نقلل من التورمات، نقلل من الانتفاخات، من تجمع السوائل، مش عشان الدهون.
3: طيب الدهون المسحوبة من منطقة ممكن نستخدمها لتكبير منطقة ثانية في الجسم؟
4: نعم صحيح.
3: الرياضة ممكن تحسن شكل الجسم بس ما بتقدر تشيل الجلد الزائد؟
4: نعم صحيح.
3: الجراحة الترميمية هدفها فقط تحسين الشكل؟
4: تحسين الشكل والتحسين الوظيفي أيضا.
3: طب الندب الناتجة عن العمليات ممكن تختفي تماما مع الوقت؟
4: دائما بحكي للمراجعين أنه أي عملية جراحية تجميلية راح تترك ندبة جراحية في مكان العملية، فعشان هيك إحنا كجراحين بنختار الندبة في مكان أقرب ما يكون إلى المخفي. بعد فترة من العملية بنستعمل كريمات عشان نحسن من أثر الندبة، بعدها بسنة ممكن نستعمل الليزر الطبي عشان نخفي من أثار هاي الندبة، عشان بعد فترة يعني تقريبا بحدود السنة سنتين يكون هاي الندبة أقل ما يمكن أنه نلاحظه ويكون أقل بروزا وأقل ملاحظة للناس. يعني
3: لازم أنا الندب يعني دائما أنتوا بتركزوا على موضوع أنه لازم من البداية أن
4: هو الناس تعتقد أنه جراح التجميل هو ساحر، يعني أنا إذا حطيت إيدي على الجرح أنه راح يختفي تماما. لا، أي عملية جراحية شو ما كانت لازم تترك أثر ندبة جراحية في المكان، ولكن إحنا يعني نختار المكان، نختار اللي هو طريقة اللي هو خياطة الجرح، الكريمات اللي بعد العملية، الليزر فيما بعد عشان نقلل من أثر الندبة الجراحية.
3: دكتور علاء شكرا كثير لك، احنا يعني بنشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتها اليوم، وان شاء الله الناس كمان تكون استفادت منها، وجد شكرا لوجودك معنا في برنامج مرهم.
4: شكرا لك، انبسطنا بوجودنا معكم، ان شاء الله نامل ان نكون قدمنا معلومات مفيده للناس. ودائما المسج الاخيره قبل ما ننهي انه اسال عن طبيبك، اختار طبيبك عشان تحصل على أفضل نتيجة. السؤال مش عيب.
3: صحيح.
4: وجراحين التجميل والترميم إن جمعيتنا، فاسألوا عنا وإحنا موجودين، وأهلا وسهلا فيكم.
3: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك دكتور.
4: الله يحفظك.
3: هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكل حد سمعنا وشارك معنا اليوم. كان معكم برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، بلتقي معكم أنا الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وضيف جديد. دمتم بصحة وعافية.
5: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. 4 عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية.
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة جهود الأردن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات. اللجنة الوزارية العربية تدين استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى. منظمة التحرير الفلسطينية تقول للمملكة إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة تصعيد خطير ومرفوضة. الممثل الأعلى لمجلس السلام يقول إن التصعيد في غزة والضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلاً. مقتل شخص وإصابة عنصر شرطة جراء إطلاق نار داخل القصر العدلي في اللاذقية في سوريا. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات مع كييف برعاية واشنطن.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: البرامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يصير فيها دلوعة. شو لازم انت كثير مستعجل على الهواء؟ طب خليني اعرف اظبط قعدتي، اعرف اعمل اي شيء. 3 2 طلعت، والله طلعت الأغنية. 3 2 وانت على الهواء. طول بالك طول بالك علي يا طراوني، مش هذا الله يا حبيبي يا طراوني. بحب طراوني يختبرني بالشغل اندر بريشر زي ما بيقولوها، بالشغل تحت الضغط. بعرفش اي ضغط، بس هو لازم يسوي لي اي ضغط يعني. عشان عطلت امبارح بدي يطلع هالساعتين اللي كانوا هون امبارح اللي عطلتهم. حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر اذاعه عين اف ام. يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا. بلشنا معاكم وبدانا مشوارنا اللي متعودين عليه كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 4 لغايه الساعه 6 مساء. سامحونا عن امبارح، لكن والله عجبتني العقبه فبطلع لي امدد يوم. قلت خليني امدد يوم، وما بدي اخبي عليكم، انا من يوم الخميس لما خلصنا البرنامج صفنت بطراوني، قلت له ابو الطراوني، قال لي قلت له مش عارف، مش اكيد، بس احتمال اني الاحد اكملها بالعقب، لانه عن جد كثير مخنوق هيك، بحاجه الى الواحد بس يغير جو يفصل شوي. بتعرفوا احنا بني ادمين وبشر في النهايه، فبتحس بحاجه انك تفصل شوي. فيعني فصلنا لنا يومين كانوا كويسين، وشكرا لاهل العقب، وشكرا لكل الناس اللي انا شفتهم، وكل الناس تعاملت معاهم، كل الناس اللي بتابعوا، وكل الناس اللي بيسمعوا بيشوفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، على كل هذا الترحاب وعلى كل هاي الضيافه الحلوه. والحمد لله رب العالمين، كانت يعني هيك نزله رائعه. فبنقدر نستسمحكم بمبارح ونقول لكم يعني سامحونا سيدي، بنعوض لكم اياها ان شاء الله سبتات. شو داوموا سبت شباب زي المدارس. بتعطل يوم بتداوم بداله سبت، شو رايك؟ حواري صار يعرج من خده. أكيد حبايبنا، برنامج روحت برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بالأردن بي واي دي ونيسان وإنفينيتي أو إنفينيتي ونيسان. وبرضو تحياتنا ل يعني الجامعة اللي سنين صلها معانا وبتكون بهذا الوقت دائما معانا، من معاي أنا شخصيا من أكثر يمكن من 3 إلى 4 سنوات موجودين. تحياتنا لجامعة عمان العربية، الجامعة الفخمة والرائعة اللي كل الناس المهتمين بأنهم يسجلوا أولادهم، وكل طلاب التوجيهي اللي مهتمين بالتخصصات. راح يكون في عنا يعني خلال الفترة القادمة شرح للتخصصات الموجودة لجامعة عمان العربية، وأكيد راح يكون في عنا ضيوف، راح يكون عندنا في شغلات كثير. فيا اهلا وسهلا بالشركاء المتجددين دائما معانا، جامعه عمان العربيه، الله يعطيكم العافيه ويسعد مساكم جميعا. يا هلا ويا مرحبا.

0: اللي بغني مدمن نجاح ما برتاح غير ما أكون ناجح. يا رب إن شاء الله حليفكم النجاح دائما بكل إشي بحياتكم وبكل إشي بخطواتكم القادمة يا رب. أكيد من وجه تحية لفريق برنامجنا، مخرج برنامجنا الفخم أحمد الطراوني، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. ومن أيضا الإخراج التلفزيوني أحمد الحواري، أبو الحواري يعطيك العافية. إبراهيم الطويل موجود معانا، لازم كل ما اطلع عليك قسم بالله برجع بخف عقلي انك جايب مواليد 2002 يا زلمة، والله العظيم كل ما اطلع ترجع المعلومة تتردد جوا مخي. اقنعني انك مش 2002 يا زلمة، اقنعني باي قصة يا ابراهيم. حتى كمان 2001 انا اسف، انت اكبر سنة زعلت عليها السنة هاي، بس مش زعلان على رقم 2000. يعني ابراهيم انا لما كنت توجيه انت كنت رفيع صف ثامن يا زلمه، مش انا. الله ابراهيم، ابراهيم انت المفروض تناديني عمو. يا هلا ويا مرحبا. طيب يا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، يعني في اشي عم بكون يعني منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بلش ترند الثمانينات والتسعينات يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. وشوفوني شكلي وانا عامله بال94 وقاعد قبال دكاني، هاي نزلت الصورة على الفيسبوك ونزلتها على الانستغرام، في ناس فكروا انها صورتي بال94. اخوان انا مواليد 90، يعني بال94 كان عمري 4 سنين، مش لهالدرجة ختيار كمان. طيب راح نحكي بكثير قصص وراح نحكي عن حنية الناس ل يعني زمانهم والاشياء القديمة، وهذا الترند اللي عم بيجتاح العالم عن جد بطريقة مش طبيعية. خلينا نروح على فاصل ونرجع من بعده نستكمل معاكم برنامجنا ومشوارنا. شحننا في العقبة، شحننا في البحر، الطاقة ممتازة، خليكم معنا يلا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064 792 555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
7: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
6: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

وسهلا فيكم معنا جديد حبايب القلب مستمعين الأعزاء. بدأنا معاكم حلقتنا وبدأنا معاكم مشوارنا الفخم زي الفخمين اللي عم بسمعونا وعم نحكي قاعدين عن بتفتح السوشيال ميديا حرفيا بتلاقي الناس كلها أشكالها رجعت للثمانينات حرفيا رجعت للثمانينات مواليد الثمانينات اللي يعني شوي مظلومين التسعين سايقين فيها دراما زيادة عن اللزوم والثمانينات دايما بقول لك يا عم احنا انتم مفكرين حالكم يعني كبرتوا شو نعمل احنا اللي كبرنا وكذا والى اخره. فالعالم فجأة رجع للثمانينات. لماذا الناس او برأيكم بشكل عام يعني انا بلاحظ مثلا انا وشون اذا بنحكي اي موضوع له علاقة بالماضي او باشياء زمان يا اخوان بيجي عليه تفاعل ومشاركات يعني غريبة يمكن 4 أو 5 أضعاف التفاعل العادي اللي بيجي خلال الحلقات اليومية. أي إشي بنحطه قديم الناس بتنبسط. اليوم هذا الترند الناس رجعت حالها لحقبة يعني كانت حقبة حلوة حقبة الثمانينات والسبعينات نيالهم اللي عاشوا بهاي الحقبة وعاشوا أيام مراهقة والأمور تمام لسه كانت يمكن شبابهم كان أهدى من شبابنا شوي ها شوي صغيرة يعني هسه 500,000 حرب و500,000 قصة يعني أنا بحس أنه كانوا بمراهقتهم وشبابهم عايشين حياة أفضل منا أكيد. وبرضو كمان احنا بنحكي عن اللي عاشوا بالسبعين وعاشوا بالثمانينات وعاشوا بالتسعينات وبداية الألفينات ومن ثم بعد خلص بداية الألفينات أنا خلص هيك بحس بعد الألفين ويا أخي مش عارف بعد الألفين وأربعة 2005 2006 أو يمكن بعد 2007 خلص هيك الأمور مش بلشت تدهور بس يعني بلشنا نحس انه في اشياء كثير غلط. وصلنا 2026 واكتشفنا كلياتنا انه اللي صلع واللي غزا الشيب وجهه واللي اسنانه وقعوا واللي عنده 500,000 ديسك و500,000 مفصل يعني حلو انك ترجع لتتذكر لايام ما كنت انت زي ما يقولوها مراهق ايام الثمانينات. اللي كان مراهق ايام الثمانينات برضو كمان يبعث لنا عشان نحكي اكثر عن هذا الترند الحلو اللي عم بيكون على مواقع التواصل الاجتماعي. هو حلو لأنه كثير بيضحك يا أخوان يعني بيضحك لمرحلة مش طبيعية. في ناس يعني أشكالهم قصة قصة قصة يعني جد قصة أشكالهم.

0: وبرضه كمان يا جماعة اللي عملوا صورهم على الترند ورجعوا حالهم لحقبة الثمانينات، بالله عليكم تبعثوا لنا صوركم، خلينا شوي هيك تغير جو. وانا يعني وصلني انه في بوست راح ينزل اكون انا موجود فيه هذا البوست، واحنا راجعين لحقبة الثمانينات. محمود بيقول لي شو ابو الجتاوي صاير خليط زي صاحبك هدهد، ليش خلطت عليك وانا اخذت اجازه يا اخوان؟ ايش ما شو عامل انا بني ادم طبيعي باخذ اجازه يعني زيكم، بتعب بالشغل وبحس حالي لازم افصل، ايش مالكم قلبين علي يا اخوان؟ شو في سامر الصواف؟
1: الله يسعد لي مساء الغايب.
0: الغايب
1: ابو الجتاوي،
0: هلا والله،
1: يسعد مساك
0: على حبيبي
1: المستمعين.
0: يا هلا والله
1: ابو الجتاوي، والله اليوم شفت لك نحفه ما بعرف اذا انك مرقت من قدام وانتبهت عليها،
0: اللي هي
1: شارع مكه شركات السيارات.
0: في منافسه كبيره
1: عاملين من الاعلانات
0: نعم نعم
1: كله
0: برمي
1: على كله
0: نعم،
1: ما بعرف اذا سمعت عنها
0: طبعا شفتها اكيد
1: اليوم، يعني بقرا في الاعلانات والكرمات المعلقه
0: داها
1: شيء يفرط ضحك،
0: يبين
1: انه فلان برمي على فلان وفلان برمي على فلان،
0: صح.
1: فبتشكر جهود الشباب اللي شغاله على الاعلانات والترويج،
0: شباب الماركتينج نعم،
1: انهم جد سفاحين، كثير سفاحين حبيب القلب
0: 100%.

يا حبيب القلب أبو الصواف، الله يسعد لي مساك. يعني شوف، إحنا اليوم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي بطلت تعرف إنه الإشي الإبداعي هذا هو من نتاج عمل هذا الشخص نفسه وبسبب أفكاره ولا بسبب أفكار ومساعدة الذكاء الاصطناعي. هلا هذا لا يعني إنه إحنا ما نلجأ للذكاء الاصطناعي عشان يساعدنا ويطور وكذا، بس مش عشان يشتغل شغلنا أبدا. ففي أشياء كثيرة أنا بشوف لسه فيها كرياتيفيتي وفيها إبداع بشري وفيها لمسة بشرية، يعني بنبسط عليها جدا جدا، خصوصا زي يعني حرب شركات السيارات. مش نحكي حرب ومش حرب بمعنى الحرب، لكن حرب تسويقية ما بين شركات السيارات اللي يعني إعلاناتها غازية شارع مكة، ويعني بطخوا على بعض وكذا وإلى آخره. حلو حلو يعني يكون في ناس عم بتفكر وعم تبدع، وفي أحد بلش بكامبين، بعدين باقي الشركات السيارات وغيرها بلشت برضو كمان تكمل وتعمل بلدب على هذا الإشي. فطالع إشي حلو وطالع إشي مسلي، وانت موجود بشارع مكة هيك بتنبسط تطلع على كل إعلان، كلهم قاعدين كلهم جنب بعض، جيران يعني، يعني حتى بي واي دي معرضهم موجود بشارع مكة، فكل الجيران حاطين قرمات قاعدين عم بسمعوا بعض حكي، فطالع الإشي حلو. تحياتنا لك سامر، والله يعطيهم العافية شبابنا المبدع والمبتكر. وفي عنا والله في عنا طاقات، في عنا حملات يعني إعلانية بتصير كانت يعني جدا لطيفة ورائعة. ويمكن من الأشياء القوية اللي عملتها أنا خلال هاي السنة هو يعني ظهوري بإعلان متلفز لأحد العلامات التجارية الكبيرة في قطاع الطعام يعني والغذاء، وعمل قلق عند الناس اللي هو ماذا لو عاد معتذرا، وآخر إشي طلع الدعاية لمتبل. فيعني إشي كان حلو، وأنا كثير مبسوط أني كنت جزء من هاي الحملة اللي أتوقع هي إلى الآن يعني متصدرة الحملات القوية اللي انشغلت بعمان وبالمملكة الأردنية الهاشمية. ونتمنى أنه هاي الحملة السنة هاي، لأنه بتعرفي عنا إحنا شركات ومسابقات بتعطي جوائز للحملات الإعلانية اللي بتعمل عند الناس يعني شهرة وبتداولوها الناس وبتعمل يعني زيادة عن المطلوب منها هاي الإعلانات. فدائما بكون في مسابقات، إن شاء الله هاي السنة يكون هذا الإعلان يعني وهاي الحملة إنها تكون يعني وتفوز بالسنة هاي، بنتمنى يعني. وحلو، لأن أنا يعني بعمل إعلانات، ممكن بطلع على السوشيال ميديا بعمل إعلانات دايركت وكذا، لكن نادر ما أعمل إعلانات متلفزة. فيعني كانت تجربة جدا لطيفة، وإن شاء الله منعيدها مع كل الشركات في البلد، بصير معنا فلوس ونعمل إعلانات والأمور 100%. الله يسعد قلبك يا سامر حبيبي.

وبدكم الصراحة يا أخوان، والله الذكاء الاصطناعي والاي اي إشي حلو، إشي عم بعمل ثورة في العالم بشكل سريع جدا جدا فوق ما بتصور أي بني آدم. أنا قعدت مع أحد الأشخاص اللي يعني خبرين جدا بمجال الذكاء الاصطناعي، قلت يعني عامل حالي أني بفهم بالذكاء الاصطناعي وبالتطور، بطلع بقول والله كل شهر شهرين بطلع لنا قصة وتطور يعني رهيب وسريع جدا. بطلع عليه بقول لي شهرين مين؟ بقول لي أنا اللي بشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، وحدا ما شاء الله عليه حدا بروفيشنال وبشتغل يعني بأمريكا وكذا. بقول لي أنا إذا في فيديو بدي أحضره عن أي إشي بالذكاء الاصطناعي عمره 4 أيام أو 5 أيام بحضرش الفيديو من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي يا جماعة. حتى الكونغرس الأمريكي طالب بأنه يعني شوي الشركات زي شركة أوبن آي المالكة لتشات جي بي تي وشركة ميتا بأنها شوي يعني زي ما بنقولها بلغتنا العامية تدعس بريك وتبطئ عملية تطوير نماذجها اللي بالذكاء الاصطناعي. وآخرها كان تشات جي بي تي أسترا اللي عادي يقعد مهندسين المعماريين والانتيريور ديزاينر والمصممين الداخليين هم يعني يقعدهم في الدور. حرفيا عم بوصل لمراحل من التطور الذكاء الاصطناعي مش طبيعي. من لما وصلنا من التليفون العادي الابيض واسود وابو لوكس لوصلنا ل 2026 بتليفونات ذكية، هذا الحكي يا جماعة قعد أكثر من 20 أو 22 سنة لوصلنا لهذا التطور، الإشي اللي اسمه سمارت فون. الذكاء الاصطناعي إحنا صرنا نسمع عنه تقريبا يعني 3 سنين 4 سنين بالكثير. شوفوا لوين وصل الذكاء الاصطناعي، لوين دخل حياتنا الذكاء الاصطناعي، وشوفوا بعد سنة شو ممكن يصير، بعد 5 سنين شو ممكن يصير. ممكن عن جد كلنا نقعد في الدار ونظرية أن الآلات والذكاء الاصطناعي يسيطر على البشر تتحقق؟ يعني مش عارف، بس يعني سرعة تطوره مخيفة جدا يا جماعة.

0: سألكم على رقم الواتساب 079 أكيد اللي هو رقمنا 4 6 4 6 صح 3 1. خليكم معنا راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام. خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،
9: بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

أهلين ومرحبتين بكل حبايبنا الفخمين اللي موجودين معانا واللي بتابعونا عبر إذاعة عين اف ام، اللي بيشوفونا أيضا على التطبيق الخاص فينا اللي هو راديو عين جوردن، أو بحضرونا على يعني أجهزة الاي بي ريسيفرز. تحياتنا لكم واللي عم بتابعونا على شاشاتهم ببيوتهم، أو اللي عم بسمعونا بسياراتهم، أو اللي بيشوفونا عن طريق التطبيق الخاص فينا. بالنسبة لي حلقة بداية أسبوع، لأن امبارح كنت معطل، فنبلشها إن شاء الله بطاقة رهيبة وطاقة رائعة جداً.

0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: يا الغالي الله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هلا حبيبي.
1: منا عنك شو اخبارك؟
0: هلا والله.
1: وين امبارح قطعتنا؟
0: هيني موجود سيدي.
1: تأكدنا وتضايقنا يا زلمة اقسم بالله. والله حبيبي يا ابو جتاوي.
0: الله يسعد دقيقة. قلبك.
1: معلم يا زلمة عيب عليك قاعد بكنس الزلمة. عيب عيب. عيب تحضر يا رجل.
0: شوفي.
1: مستحي يستحي. يا عيب العيب يا رجل.
0: شوفي يا زلمة شوفي.
1: ما دخلني؟
0: اي وحد الله.
1: انتهى الحكي ما دخلني انتهى الحكي يا اخوي. عيب عيب اللي بتعمله اقسم بالله.
0: شو صاير؟ شو فيه؟ قول.
1: عمي يعطيك العافية. حقك علينا يا عمي بس هو والله شكله مؤدب. حقك علينا.
0: حدا رمى وسخ قدام عامل النظافة، عامل الوطن.
1: ابدي تاوي الله يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
1: يلا بحكي معك تم بدني اقسم بالله. حبيبي
0: سلام سلام. عارف عارف عارف عارف يعني واضحة القصة. الله يعطيك العافية حبيب القلب، تحياتنا لك يا ابو الطبري. يسعد مساك ابو الجيتاوي الفخم، مشتاق لك قد الايام حبيبي يا ابو الخطيب. الله يسعد مساك جيتاوي. اعطيك موضوع، لو معك 20,000 تتجوز فيهم ولا بتفتح مشروع ولا بتدفع قسط شقة قبل الزواج؟ اها حلو. هاي للعزبية يعني، أنا لو تعطيني 20,000 بصراحة بدفع فيهم جزء من حق الشقة نصهم، والباقي بجيب سيارة يعني، بدفع 10,000 وبجيب سيارة ب10,000 لأنه أنا ناقصني سيارة في البيت مثلا يعني. هذا الإشي اللي أنا محتاجه. بس مثلا الناس العزبية يعني أو الشباب اللي لسه ما في قدامهم يعني بيت ومسؤولية وكذا، أنا لو محلهم بختار أني أنا أفتح مشروع، اني افتح مشروع واضبط حالي ماديا وادعم حالي ماديا، وان شاء الله طبعا يعني برزق في المشروع، وبعدين على اساسه بتزوج وبفتح بيت وبسوي وبعمل. اما اروح انا مثلا بدي اتزوج واروح اشتري ادفعهم دفع على شقه وانا مثلا وضع المادي مش بزياده وممكن ما اعرف اني اسد، لا انا اذا انا صح لي هذا المبلغ هيك او اكثر منه وما كنت متزوج، اكيد اول إشي راح افكر فيه اني افتح مشروع، والمشروع ان شاء الله بكث يعني بدوب الراس المال وبكبر راس المال. بس طبعا الحكي بده صبر، تصبر لك سنه سنتين عبين ما مش مشروعك حسب ما هو يعني انه اختيار نوعيه المشروع الاشياء اللي انت بتفهم فيهم وربنا بيفتحها. وبعدين بس تكون انت هيك مرتاح، شغلك دخل لك مصاري، عندك مشروع لك خاص عن جد عم بدخل لك مصاري. انا مع انه يعني تتجوز بعديها، اما تتجوز وتروح تورط حالك بشقه يعني رجاء والله من انسان مجرب قدامكم، انا يعني مجرب بقول حاول قدر الامكان يعني تشوف زي ما بيقولوها كل الحلول يعني، وانك انت تستنفذ يعني اذا استنفذت كل الحلول قبل ما تلجأ لبنك. انا هاي معها قلبا وقالبا النصيحه.

0: اها يعني لو خيروك تلعب دور الشرير بيوم او يومين ويعطوك 5000 دينار ولا بتلعب دور الطيب ويعطوك 500 دينار يا زلمه مش بلعب دور الشرير انسى انزل اعمل قصه في الشارع هسه يا زلمه هات ال 5000 دينار مش مشكله بنعمل شرير ليوم يومين بعدين الاشياء بتمشي يا اخويا بالطراونه حرفيا اسمع هاي رسالة مسلمة العبادي
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي
1: يسعد لهالمساء الحلو اللي بجنن
0: الله يسعد قلبك مساك
1: أنت وطراونا وجميع المستمعين
0: هلا حبيبي
1: وبداية أسبوع سعيد عليك بالنسبة لك بداية أسبوع امبارح مسجل غياب
0: أنا اليوم بداية أسبوع سيدي
1: أبو الجتاوي مبسوط بجواء العقبة كاين الله يهنيك ويسعدك
0: الله يسعد قلبك حبيبي
1: من قلب أبو الجتاوي
0: تسلم هلا والله يسعد قلبك
1: رحلتك كويسه
0: الحمد لله رب العالمين والله انبسطت وغيرت جو ورجعت برضو كمان شاحن طاقه لطيفه لنستمر بهال زي ما بيقولوها البرنامج ونستمر بهال الاشياء والشغل والهذا الناس بتقول لك انت بترفع تليفونك او بتطلع موضوع او بتحكي وانت بتكون مرتاح بالسائل لا الاشي بده جهد عقلي كبير جدا اختيار المواضيع وشو تحكي للناس وكيف تتعامل مع الناس وكيف ترد مع الناس يعني هذا اشي الواحد بناه من هو صغير وتعب عليه فلازم يضل في استمراريه ودائما في شغله انا مقتنع فيها في الحياه الفكره مش انك توصل لشهره معينه او والله تنزل فيديو يجيب مليون ولا مليونين ولا 100,000 ولا 200,000 ولا تكون انت مسموع ولا لا الفكره هي كيف تضل مستمر بنفس العطاء اللي عندك هاي هي الفكره لانه الانسان بياثر عليه كثير عوامل يعني اليوم انا لما بلشت اطلع على الهواء كان عمري 20 سنه اكيد شخصيتي وافكاري وجهات نظري حتى صوتي حتى اسلوبي حتى يمكن ضحكتي حتى أشياء كثير تغيرت يعني أكيد أنا مش زي قبل مثلا يعني زي ما بيقولوها سنين طويلة وهذا الحكي مش منطبق علي أنا لحالي هذا الحكي منطبق على جميع الناس بأنهم بس يبلشوا بشغلهم بتطوروا بتغيروا كذا بنجحوا بنزلوا بفشلوا بيختاروا أماكن مرات ممكن ما تكون صحيحة يعني كلنا بشر بنجرب لكن بعد كل هاي الخبرات والتجارب لما أنت تحس حالك وصلت لمستوى جيد وكويس وفيش حدا بوصل للكمال وانا بضل اطلع على حالي بعين النقص مش اني استنقص من حالي ابدا انا ما بستنقص من حالي لكن دائما بعين النقد لنفسي انه شو لازم اعمل انه انت لازم تعمل هيك عشان تطور من حالك تستفيد تعمل كذا يصير معك اشياء زي هيك فهي الفكره بالاستمراريه دائما مش كل الناس تتقن الاستمراريه يعني انا برايي انه ببعض الاحيان الناس تتقن النجاح وبتعرف تعمل نجاح لكن للأسف يعني أتوقع أكثر من 60-70% من الناس ما بيقدروا يحافظوا على نجاحهم بسبب عدم معرفتهم شو هي الاستمرارية وأنا منهم يعني أنا مش إنه والله الزلمة تبع الطاقة الإيجابية اللي طالع للناس أقولهم أخليك مستمر ويلا يا وحش وتطلع على حالك من المراية 7 مرات كل يوم وقول أنا مبسوط بتنحل مشاكلك لا لكن واضح إنه في مشكلة إنه إحنا ما بنصبرش يعني في بعض الأحيان كثير شغلات أنت بتفوت فيها والله لو صبرت عليها كانت نتائجها أفضل لكن أنت ما عندك صبر والاستمرارية بدها صبر فبدون صبر ما فيش استمرارية هي يمكن السر بكل الناس الناجحين بالعالم إنهم عرفوا كيف يتقنوا الاستمرارية بشكل حرفي.

0: أسائل معانا مع يعني أنا والله مسلطن على أغاني الحلوة اللي عم بحطها يعني طراوني. عمر طاها نعم صحيح حبيب القلب الله يسعد لي مساك أبو الجيتاوي مع أنه هسه موسم الصبر يعني أصبر شو بدك تسوي الصبر يا سيدي نعم هو مفتاح كل الأشياء اللي راح إن شاء الله تكون أفضل. نسمع عمار بطاح.
1: مساء الله يسعد مساك ومساء المستمعين يعني قطعت فينا مبارح بس منحب أن أنت تكون مبسوط
0: الله يسعدك
1: لنا هيك فريش أكثر
0: الله يسعدك
1: سام. بالنسبة للناس اللي تستهين بأشغال بعض أو أشغال الناس
0: نعم
1: يعني لو أنه بيشتغل رائد فضاء لو أنه بيشتغل أشغال شاقة بيشتغل شغلة صعبة جدا بالحياة عم اقول لك لو انه بشتغل انه بدوق عسل انه طعمه كويس او لا اسمه شغل
0: صح.
1: فانت ما تستهين بشغل غيرك يعني ممكن اقول لك هذا الشغل بالنسبه لك انت شايفه سهل ولكن هو صعب يعني في اشغال مش محتاجه تعب جسدي محتاجه اعصاب محتاجه تفكير والله انها متعبه اكثر من الاشغال اللي فيها تعب جسدي
0: نعم.
1: وبالنسبه للاستمراريه اسامه يعني والله في ناس زي ما انت حكيت يعني بتلمع معاهم وكذا بس للاسف ما عندهم استمراريه للاسف ما عندهم استمراريه يعني انا في شغل اشتغلت فيه خلال سنه عملت اسم على مستوى المملكه او خلينا نحكي على مستوى عمان نشكي
0: نعم.
1: مستوى المملكه
0: شغلك
1: الحمد لله كان يعني كان في اسم لمستوى عمان بس للاسف الشغل كنت شغال فيه كان في 2 شركة اختلفوا فبطلوا الشغل كلياته
0: فرطت القصه كلياتها. حبيبنا يا عمار الله يرزقك يا رب ويفتح وجهك ويضل الواحد زي ما بيقولوها هيك عنده هاي الرغبة على أنه يظل مستمر. هي ما بنقدر نلوم الناس أنا مش ماسك عصاي أقول اسمع استمر عشان تنجح لا لا لا لا أنا عارف أنك تعبان يعني عارف أنك تعبان وعارفين أنه إحنا كلنا آخر فترة خلص في أشياء هيك غريبة بالحياة وضغوطات بالحياة بتصير قاعدة بطريقة عند الكل والله وكل ما تقعد مع الكل بقول لك يلا بسيطة ما هو الكل هيك والله الشعب الأردني إحنا بجنن والله العظيم أنه بجنن يعني جد يا اخوان احنا الشعب الاردني والله العظيم انه بجنن يعني انت بتكون قاعد مع واحد بشكي لك همه وتعبان وكذا وانت كمان بتشكي له وبتفضفض له وتعبان وكذا وكثير شغلات يعني بتصير معك من طيبة قلبك او قلبه من قد ما احنا طيبين قلب والله العظيم من قد ما احنا شعب طيبين قلب كيف من داري حالنا او من واسي حالنا بنقول يلا مش مشكله ما هو الكل هيك الله يكون بعون كل الناس ويمكن بتضل مصيبتنا احسن من مصيبه كثير ناس غيرنا وبتلاقيهم رجعوا أغيروا الموضوع رجعوا يضحكوا وهونوا على حالهم بكل بساطة الوجع ما زال موجود هو بهاي الكلمة اللي حكاها أكيد ما غير ظروفه ولا حياته لكن خلص بيقدر يتخطى بهاي الجملة ويآمن إنه الوضع على الكل مش عليه بس فممكن هاي الكلمة جديد عم نتداولها كثير يلا مش مشكلة ما هو الكل تعبان والكل ماكل هوا فيعني الله يعين الجميع وإن شاء الله يا رب بنطلع منها كلنا أمورنا تمام التمام والله فيش أحسن منا إحنا كيف بنواسي حالنا هيك بطريقة لطيفة.

0: طيب هون عندي برضو كمان يعني مش عارف عندي هيك كمية أخبار لطيفة هيك كانت خاطر ببالي اليوم يعني كنت بحكيها. بشرى للصلعان يا أهلا وسهلا بجماعتي كل حدا أبو قرعة تحياتنا لإله والله يسعد مساك. البشرى للصلعان بتقول إنه الثورة يعني الطبية والأشياء العلمية القادمة هي ثورة قادمة بمجال علاج الصلع يا سيدي العزيز. بقول لك هون قدامي العلماء يعني قرروا فجأة إنهم بدهم يعملوا دراسات على موضوع يعني الصلع وكيف ممكن إنه إحنا نعالج هذا الموضوع مش بزراعة الشعر مش ب يعني بأشياء كثير يتم استخدامها لكن تنجح مع بعض الناس لكن مع أغلب الناس ما بتكون ناجحة كثير. لكن شكله موضوع الصلع ما رح يطول عند كثير ناس. ليش؟ لأنهم بلشوا يشتغلوا على علاج. هذا العلاج بيقوم يا سيدي العزيز علاج جديد طبعا بس لسه ما نزل على السوق يتم تطويره ولكن هو متوقع أنه يعني يكون ثورة الناس كلها تحكي عنها بأنه بصحي وبرجع بفعل البصيلات اللي صايبها خمول بفروة الراس فبترجع تطلع شعر من أول وجديد وتنحل مشكلتك وأمورك 100%. فأنا بيني وبينكم يعني شخصيا مبسوط على حالي خليني هيني شيء محروق من الشمس الأمور تمام. حبيت شكلي مع النظارات هيك ولحية وأصلع وناصح يعني معطيها هيك شوية شكل أنت فهمت كيف. فأنا جد مش بتخيل حالي كأصلع بعرفش إذا هيك كل الصلعان بتخيل حالهم أنه يرجع يطلع لهم شعر لأنه أتوقع أغلبنا مبسوط على موضوع أنه أنا أصلع يعني ما عندي مشكلة. بس اللي حابب بالمستقبل إن شاء الله ينجح هذا العلاج. نعم في علاج راح يكون حل جذري لمشكلة الصلع عند كل الصلعان. هذا العلاج عبارة عن علاج بيشتغلوا عليه وبطوروا فيه العلماء علشان يا سيد العزيز يصحوا البصيلات اللي صايبها خمول ويرجع ينبت الشعر من أول وجديد. وبقول لك إنه هاي راح تكون ثورة وطفرة علمية قادمة على البشرية إذا نجح هذا الدواء بأنه يعيد الشعر بشكل طبيعي بدون زراعة بدون أي إشي يعيد الشعر ويخليه يطلع من أول وجديد كأنك شاب عمرك بالعشرين. شو رأيكم يا صلعان؟ خليكم معنا.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة جهود الأردن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات. اللجنة الوزارية العربية تدين استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى. منظمة التحرير الفلسطينية تقول للمملكة إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة تصعيد خطير ومرفوضة. الممثل الأعلى لمجلس السلام يقول إن التصعيد في غزة والضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلاً. وزير المالية الإسرائيلي يقول إنه لن يكون هناك مفر من حرب في الضفة الغربية ينزع فيها سلاح جميع العرب في المستقبل القريب. 27 شهيداً 69 جريحاً بينهم أطفال وسيدات ومسعفون من جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية على لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا عن جديد حبايبنا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم بساعتنا الثانيه وتحياتنا لكم ولا رعاتنا اكيد مجموعه شركات مصطامي وصاحب وكلاء بي واي دي بالاردن وجامعه عمان العربيه شريكنا الجديد اللي انضم لنا يعني ببرنامجنا لليوم، بس هو مش شريك جديد يعني انه لاول مره يعني سنين احنا مع بعض. تحياتنا لهم لجامعة عمان العربية الفخمين والرائعين.

تعالوا احكي لكم عن شريكنا الفخم اللي رجع وانضم لنا جامعة عمان العربية اللي يعني بنحكي عنها او شعارها من الريادة المحلية للمنافسة العربية وصولا الى العالمية. طبعا جامعة عمان العربية حققت مراكز متقدمة يا جماعة على مستوى الجامعات الأردنية، وصراحة تربعت على القمة محليا بحصولها على المركز الأول بين الجامعات الخاصة الأردنية بتصنيفات زي يعني السي لماجو ويوني رانك على التوالي. وطبعا هذا الإشي بيخلي الجامعة تواصل بمسيرتها نحو آفاق أوسع من التميز. واليوم أيضا جامعة عمان العربية تجاوزت حدود المنافسة المحلية لتثبت حضورها بقوة على مستوى الوطن العربي، وحققت إنجاز نوعي بدخولها يا جماعة قائمة أفضل 100 جامعة عربية في تصنيفين دوليين مرموقين جدا. الله على جامعة عمان العربية. طبعا أيضا جامعة عمان العربية جابت المرتبة 66 عربيا ضمن أفضل 100 جامعة بتصنيف Times Higher Education للجامعات العربية اللي هو The Arab University Rankings، والمرتبة 93 عربيا ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف QS Arab Region University Rankings، طبعا جايبين المرتبة 93 عربيا. وبرضو كمان مسيرة التقدم هاي ما وقفت عند هذا الحد، الجامعة لسه مستمرة بوجودها وحضورها المتقدم في التصنيفات الدولية، وحققت أيضا المركز الثاني محليا يعني بتصنيف الويب ويبوميتريكس اسم التصنيف، إلى جانب حصولها على مراكز متقدمة بأربع تصنيفات دولية. إنجازات بدأت من القمة محليا وامتدت لقائمة أفضل 100 جامعة عربيا، واليوم جامعة عمان العربية بتتجه بثبات يا جماعة نحو المنافسة على الساحة العالمية. جامعة عمان العربية نبدأ من الأردن ننافس عربيا ونطمح إلى العالمية إن شاء الله. تحياتنا لهم والله يعطيهم العافية. وأنا كل مرة يعني كل سنة عن سنة بيكونوا معانا جامعة عمان العربية يا جماعة والله بلاحظ فرق، واللي بسمعونا من زمان بلاحظوا فرق كثير كبير. دائما ما بتكون معانا جامعة عمان العربية إلا يا أبو الجيتاوي هيو في عنا إنجازات، في عنا من نافس، في عنا تصنيفات عالمية إحنا جايبين فيها مراكز خرافية على الوطن العربي وعلى العالم وعلى الأردن. هاي جهود جدا قوية لجامعة عمان العربية. لقدام راح نعرفكم على التخصصات، وراح نعرفكم برضو كمان الكليات شو ماخذ جوائز وشو جايب تصنيفات جدا فخمة ورائعة. تحياتنا لجامعة عمان العربية، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج روحت كالعادة. يا حي الله.

هون لنا صديق بيقول لي عن جد جتاوي شكرا لك, يعني زي اللي بتحكي معي وبتقول لي اصبر استمر. مين انت, مخك ولا تشات جي بي تي اللي بقول لك هيك؟ انا شغال بشركه فحم, يعني بسوق وبنزل, والتعب الجسدي من الاخر الحمد لله, وكل شوال 10 كيلو. تحياتنا لك حبيبي. غير كمان الاذى النفسي من الشغل بالفحم وهي الاشياء, الله يعطيك العافيه يرزي كل الخير. لكن انا مع انه هاي الصنعه او هاي الشغله انت تتعلمها وتطور حالك فيها. يعني اليوم انت سائق وبرضه بتوصل, يعني زي مندوب مبيعات خلينا نحكي, او زي مندوب توصيل بتوصل الفحم وبتشتغل فيه, ومضطر انك تحمل هاي الكميات وتنزلها يوميا, الله يعطيك العافيه. لكن حلو الاستمراريه والتطوير من النفس بهذا المجال. اذا والله عاجبك هذا المجال وحاب تعرف عنه اكثر, بكره ممكن تصير انت تبلش التاجر براس مال صغير, تكبر تتعلم. اليوم في عندك فرصه لانك تتعلم اكثر يمكن عن هذا المجال اللي انا بعرفش عنه, و90% يمكن من الناس ما بيعرفوا عنه, بس انت اكيد عندك هاي المعرفه. فالله يعطيك العافيه, ونشوفك ان شاء الله يا سيدي صاحب شركه فحم قد العالم. قول يا رب. الله يعطيك العافيه. رعد الكردي يا حبيبي جاي بصورة إله هو. يا حبيبي الجاكيت هذا يا رعد, بقول لي أفيع, بقول لي شوف أنا ترند من 95, نفس الجاكيت اللي طالع في الصور الترندات اللي عم تنزل. بقول لي أفيع شبب إربد. آه يا معلم انسى الحواجب, موسين حاسم أنا مش حواجب. تحياتنا لك, الله يسعد مساك.

يا حبيبي بحبك. أكمل عنه حبيبي بحب. طيب مكملين معاكم حبايب القلب, ونشوف هون في عنا رسالة بتقول مسا الورد يا قلبي. أهلا يا قلبي, حاب أسمع يا سعود شفتها صدفة, والله زمان عنها هاي الأغنية. مسا الخير جيتاوي, صورتك اللي نزلها بالشعر الكثيف الحريري كأنك عاملها بالذكاء الاصطناعي. أكيد بالذكاء الاصطناعي أكيد. أنا بالـ 94 ما كنتش قاعد على قبال دكاني يا أخوان وبشرب قاعد قهوة. بالـ 94 كان عمري 4 سنين.

0: مرحبا ابو الجساوي، بدنا تحيه لمستمع جديد لبرنامجك فراس ابو المجد. تحياتنا تحيه كثير كبيره لاخونا الفخم فراس ابو المجد، يا اهلا وسهلا فيك. اسمع هاي الرساله.
1: يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: على حبيب قلبي
1: استاذ محمد زياد. كيف الحال؟ ان شاء الله تمام يا اخوي ابو الجتاوي. انا شغلت الراديو وقلت خلنا نشوف، لقيت فيه 20,000، واذا معاك 50,000 و20,000 شو تعمل يا رجل؟
0: داخل على
1: 20,000.
0: انت شايف القعده اللي انا قاعدها على الهواء
1: يا زبعنا؟ عيني انا بشتغل الصبح وبشتغل بالليل، والواحد يا دوب قادر يدبر اموره، واذا صار معك مصاري زياده يعني الزلمه بفكر كيف يجيبهن. والحمد لله الزوجه موجوده وبتفكر كيف تصرف، حتى اللي بتحطه على جنب بتكون هي مخططه وين بدهن يروحي.
0: وين بدهن
1: حبيبنا ابو جي؟ بس تزودش العيار لانه هي بتسمعك كمان.
0: لا خلص، بدي بس يعني اخلص المسج وانا بضحك فقط لا غير. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. هلا. طيب بدي أوجه تحية للصديقة والزميلة الرائعة والفنانة الأردنية الممثلة الأكثر من رائعة، أريج دبابنة. ست أريج الله يسعد لي مساكي وإن شاء الله يا رب تكوني بخير. يعني بتقول لي أنا بال94 كنت مخلصة جامعة، حسيت حالي ختيارة. لا ست لساتك شباب، وين ختيارة يا عمي؟ ما شاء الله عليكي. الله يسعد مساكي أريج، والله إني أنا جدا مشتاق لك وما شاء الله عليك، بنفتخر فيك. ممثلة وفنانة أردنية رائعة جدا ومتميزة جدا، والله يعطيك ألف عافية، وأنا مبسوط جدا أنك عم تسمعيني وزمان عنك كثير والله. تحياتنا لك. لا ما شاء الله عليك، كلك شباب وطاقة وحيوية والله، والله نفسيتك أحسن من نفسية شباب عمرهم 25 سنة هاي الأيام. الله يقويك. عفوا ست سناء الإمام، عفوا. تحياتنا لك. أنا آسف تحياتنا لك، بس اختلط علي الاسم مع الصورة. تحياتنا لصديقتنا أريج دبابنة، تحياتنا لست سناء الإمام زميلتنا الصحفية، أنا بعتذر. تحياتنا إلك ويعطيك ألف عافية، لأنه يعني المسج عم توصل فعم بقرأها من برا بدون اسم. تحياتنا إلك، يعطيك العافية. يا هلا والله ست سناء. بتقول لي حاس حالي ختيارة، برضو تقول لك لا كلك شباب ما شاء الله بالعطاء وبالأشياء هاي، كلك شباب. تحياتنا لكل زملائنا اللي يعني بسمعونا. تحياتنا إلك ستي، الله يعطيك العافية. ها انا الختيارت بطلت اميز، شايف يا ست سناء؟ لا بس اسمع ست سناء، يعني انا هينها شفت الصوره الشخصيه على الواتساب، والله فيها شبه من صديقتنا أريج دبابني. فتحياتنا لك ستي، تحياتنا لك، الله يسعد مساكي زميلتنا الصحفيه والاعلاميه الرائعه، يسعد مساكي، يا هلا والله. أبو الجتاوي معك واحد من هالعبيد، حشاك طبعا، بيشتغل 8 ساعات في مخبز وثمان ساعات كابتن تطبيقات. بالعكس أنت رجل قد حالك يا أبو العجوري وليس عبد. أنا بعرف أن الواحد بيكون حاسس إحساس جواته أنه هذا استعباد، أنا جد يعني أنا بستعبدوني يعني، أو استعباد أنه أنت باليوم تشتغل 16 ساعة، شو ضل لك من 24 ساعة تنام فيهم؟ يعني إذا بتشتغل 8 ساعات في مخبز وثمان ساعات تطبيقات ذكية، شو ضل فيه 8 ساعات نوم؟ هيك مقسمهم حرفيا. اخونا محمد شمس نسمع شو بعث لنا.
2: مساء الخير ابو جتاوي، مساء الخير للجميع.
0: هلا حبيبي،
2: معك محمد شمس.
0: يا هلا والله،
2: امورك طيبه؟ طمنا.
0: الله يسعدك، انا كويس.
2: والله قطعتنا امبارح الله يسامحك.
0: يلا سيدي سامحونا بسيطه.
2: قارب تهت في البحر؟
0: لا وين تهت، موجود.
2: ساعتين حسيتهم، ساعتين ودقيقه يا زلمه، ساعتين ودقيقه حسيتهم، الله يسامحك. يلا على راسك حبيبي، ان شاء الله تكون امورك طيبه والرحله تكون كويسه، وانبسطت في رحلتك
0: حبيبي. انبسطت والله الحمد لله، ورجعت اهم شيء اني شحنت طاقه لطيفه، يعني عشان هيك الواحد يكمل ويضل داعس. تحياتنا لكم جميعا، ويا اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء، لساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره بساعتنا الثانيه، ونكمل معاكم يعني رسائلكم هيك اللطيفه لليوم. ابو الجيتاوي والله بس بدك تعطل ثاني مره خبرنا. انا اصلا يعني شو بدك يعني عمل يا عمر ارجع على الهواء اقول يا اخوان والله احتمال يوم الاحد ما اداوم، كنت حاط 50% اداوم 50% ما اداوم، بس خليني انزل واشوف. فلا انزلت ويعني كنت هيك مبسوط وكذا، فقلنا خلينا خلاص نمددها ليوم الاحد. يعني بقول لي ثاني مرة خبرنا عشان نعطل، والله بحكي جد لا يا عمر إذا عطلتي راح تعطل حلو. هاي ضياء معطل، خلاص عطل عطلة ضياء. الله يسعد قلبك يا عمر، إن شاء الله إذا بكون في أشياء إجازات طويلة وكذا، هلأ يوم مش مشكلة، بس إذا بكون في أشياء ممكن تكون طويلة أو سنوية أو كذا أكيد ببلغكم قبلها. تحياتنا لكم، يعطيكم العافية. نسمع هاي رسالة كمان.
1: الجتاوي أي مصاري زيادة يا جتاوي؟ هي أنا المرأة عندها خطط للراتب اللي لسه ما نزل، أي مصاري زيادة؟
0: عندها خطط لسه للراتب اللي ما نزل. جد جد أي مصاري يا زلمة.

0: الرسالة كمان وينها وينها وينها هيها هيها هيها يلا افتح على انه يلا
1: خير ابو الجوتاوي كيف حالك خلال اللباني ابو ركان معك
0: على اخونا ابو ركان
1: والله نطالع العقب يا عزيزي
0: بالسلام يا سيدي
1: انقطع معي المكيف
0: يا باي
1: يا ابو الجوتاوي شو العمل مش مكيف بالسيارة والعرق بيزرب من كل مكان
0: يلا بسيطة انا بعرف قديه شو بس هسه كمان شوي بتنزل زي ما بيقولوها الحرارة شوي بتكون الامور تمام ونوعا ما نوعا ما اذا كان في هواء في العقبه بتكون الحراره بالليل محتمله مش كثير بس في صنايعيه في صناعه في العقبه سيدي مر عليها بلكي بده غاز بلكي في إشي اذا بتتصلح معك صلحها في العقبه شو بدك تسوي يعطيك العافيه توصل بالسلامه يا رب توصل بالسلامه انا الصوالحه انا مستمع جديد لك من 14 سنه ادمان الله يسعد لي قلبك يا ابو الصوالحه وين مشاركة محمود الطبري أنا صار عندي فضول بس أعرف شو القصة اللي صارت معاه هيها نسمع بالله
2: أبو الجتا والله سعيد مساك والله أنا آسف أنا بعتذر
0: لا
2: بعتذر
0: عادي
2: بعتذر منك من الجميع
0: لا يا سيدي
2: مش والله ما هو محترم يا رجل يا زمي عامل نظافة قاعد بكنس فتح شباك السيارة ورمى يا زمي الأوساخ اللي بالسيارة قدامه يا زمي أقسم بالله العظيم حرقت عليه فأنا بعتذر والله العظيم حقه عليه
0: لا سيدي عادي أخونا محمود الطبري كان بسجل لنا مشاركة فشاف أمامه تصرف استفزه فهو يعني شكله نسي المشاركة هو عم بسجل فيها التصرف اللي استفزه بأنه في عامل وطن عامل نظافة عم بيكنس في الشارع فإجا شخص يعني زت وسخ قدامه أو بعيد عنه بمسافة يعني بس على قدام عيونه يعني فهون هو

ويعيشوا حياة كريمة مقابل هذا الشغل المتعب والمهلك بعز الشمس. بنقول شغله لما يكون عامل نظافة بهولندا ولا بالنرويج ولا بالسويد بقول لك آه والله هذا شغله، لأنه عنده تأمين وعنده امتيازات وعنده بدلات وعنده بلحق له مبلغ بيخلي يعيش إنسان يعني مرتاح ماديا، لأنه أصلا شغلته صعبة. أما هون إخواننا عمال النظافة الراتب اللي بأخدوه يعادل جهدهم؟ لا والله لا يعادل ربع جهدهم اللي ببذلوه بالشمس وبالشتاء وإلى آخره. وانت آخر إشي تيجي تزت الزبالة وتقول والله هذا شغله. أخوان والله العظيم يعني مش عارف، في داخل الإنسان لازم كل إنسان داخله يكون في حياء، يعني مبدأ يظهر إنسانيا مش أي إشي ثاني. يزم أنت بطبيعي عادي، يعني عادي شفت قدامك عامل نظافة وزتيت قدامه كيس زبالة، إيش فيه؟

ايون والله هاي الصوره بس مرتبه، هاي الجاكيت الجينز والقميص الكاكي، عرفتوا هذا اللون الكاكي اللي كان موديلها اياه حبيبنا جاسم، الله يسعد لي مساك يا باشا، هلا والله.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يا أهلا يا أهلا
0: هلا قتيبة وسهلا حبيبي
1: ويا ميت مرحبا.
0: هلا مرحبا
1: يا
0: فيك
1: يا ميت ويلكم باك.
0: أهلا وسهلا فيك
1: لأحلى أبو أيوة. الجيتاوي باك.
0: أيوة أبو الجيتاوي باك
1: سيبنا من توباك. الله يسعد لي هالمسا اللي بجنن سيدي. والله اليوم اللي بتغيب فيه عن 3400 سنة قمرية وهجرية وشمسية.
0: شكرا شكرا لك. شكرا.
1: شو بدك أكثر من هيك؟ طمني عنك مشان الله يا رب.
0: كويس كويس سيدي كويس.
1: كيف كانت رحلتك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إن شاء الله انبسطت فيها
0: سعيدة.
1: غيرت جو عملت فورمات وريفرش.
0: والله عملنا فورمات منيح
1: إن شاء الله بإذن تعالى تكون رحلة موفقة.
0: الله يسعد قلبك يطول بعمرك.
1: حبيبنا أبو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: حبيبي قتيبة
1: مخرجنا العظيم
0: أبو الطراوني
1: ومسى الطاقم الإذاعي فردا فردا
0: يا هلا يا
1: مسى المستمعين جميعا.
0: الله يسعد
1: الله
0: قلبك.
1: يسعد لي مسى
0: حبيب قلبي طول بعمرك ويسعد قلبك يا قتيبة. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: سعد مساك أخوي أسامة.
0: هلا حبيبي
2: أخوي أسامة سؤال.
0: أيوة اسألني.
2: أنت حكيت هاي المعلومات عن الشات جي بي تي قبل هالمرة
0: اللي هي
2: ولا أنا حلمان فيها؟ لأنك حكيتها كوبي بيست زي ما أنا حفظها. يا رب انك تكون حكي عنها ما كونش حلمان فيها يا رب.
0: قصدك انه تطور الذكاء الاصطناعي انه كل يمكن حكيتها قبل حلقتين. حكيت نفس الاشي قبل حلقتين فتذكر هاي القصة اللي صارت معي حكيتها او اي اشي ثاني ما بعرف ذكرني. اتوقع لان بتذكر جبت كمان قبل كم 4-5 ايام سيرة الذكاء الاصطناعي وحكينا انه الكونغرس وقتها طالب فيسبوك وطالب يعني تشات جي بي تي بانهم يبطئوا تطوير نماذجهم ويخلوا العملية ابطأ لانه الامور عم تخرج عن السيطرة. نعم هاي بالتحديد انا حكيتها قبل حلقتين ثلاثة. تحياتنا لك حبيب القلب يا هلا ويا مرحبا. شوف ابو الجيتاوي طبعا عادي انه من هون لسنة

0: نقعد كلنا وبعلقوا على ما حكيت عن الذكاء الاصطناعي بهذا الوقت كانوا الشباب عم ببعتوا. أنا عم بقرأ المسجات اللي وصلت قبل ساعة لسه، تخيلوا قد ما في اليوم مسجات كمان من هون لسنة. نقعد كلنا وياخذ مكاننا الذكاء الاصطناعي، وهي فرح قعدتك وأخذت مكانك على سبيل المثال. يعني شوف، أنا بالنسبة لي فرح هي لا تعتبر مجرد أكثر من أكثر من ناطق رقمي، يعني تطلع موديل ذكاء اصطناعي يوضح شو صار كذا إلى آخره. في وجهة نظر ما بقدر ألوم مثلا خريج الصحافة والإعلام اللي قاعد بالدار، أو خريجة الصحافة والإعلام اللي قاعدة بالدار، اللي هي ممكن تكون يعني إنسان كبشر قادر تشتغل هذا الشغل وراحت منها فرصة عمل. بس اليوم شو بدهم يعملوها؟ يعني بدهم يعملوها ناطق رقمي باسم الحكومة، لأنها بشر ما راح يزبط تكون ناطق رقمي. اليوم المفروض هذا الحكي أو الشغل اللي ينعمل بكل تفصيلة، لأنه اليوم هي راح تطلع كثير بريلات إنه الحكومة عملت كذا والحكومة شرحت كذا. فما في إنسان أو مثلا وزير أو ناطق رسمي بيقدر يظل يطلع للناس بهاي الطريقة. وأنا لا أبرر، بقول لكم أنا معاه حق الزعلان من الموضوع، وفي ناس اعترضت برضو على شكلها وانها لا تمثل مجتمعنا. يعني قصص تقعد تفوت فيها. الذكاء الاصطناعي قرب ياكلنا ويدمرنا ولسه الناس بتهاوش على هاي السوالف. المهم يعني انا بحس انه من هون لسنة نقعد كلنا في الدور، مش عارف، بس شوفوا ما راح نقدر نتخيل مع بعض لوين راح يوصل هذا التطور اذا ما كان في تدخل بشري بأنه يصير هاي العملية بطيئة جدا وهذا التطور بطيء جدا. يا أخوان تتذكروا بعد كورونا بلشنا نسمع إحنا بالذكاء الاصطناعي بعد كورونا، وكنا طالعين على الهواء ونحكي ذكاء اصطناعي وتشوف هذا بتحكي معاه برد عليك، ولا يعني ما كانش يحكي معك صوت أصلا. اليوم أفلام عم تنعمل بالذكاء الاصطناعي، اليوم فيديوهات عم يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي. أنا كعامل في الإعلام وعامل بمجال الإعلام أملك خبرة أكثر يمكن من 22-23 سنة، والله ببعض الأحيان بتمرق علي فيديوهات ذكاء اصطناعي بفكرة حقيقية. طراوني قديش صار لك تشتغل في الإعلام، وطراوني هو يعني حدا فني تكنيكال أكثر مني أنا، فيعني النولج عنده والمعرفة بأدوات الصوت بأدوات الفيديوهات وهاي الأشياء. بالله عليك طراوني كم فيديو مرات بمرق عليك ذكاء اصطناعي بتفكره حقيقي؟ يا زلمه قول لي صرت اشك بحواري انه ذكاء اصطناعي اللي جنبي، وهذا عنده خبره، واحنا اولاد الاعلام يعني اولاد الانتاج الفني اولاد الفيديوهات اولاد التصوير، احنا صرنا بنشتغل بهذا المجال من كثير زمان، ولسه في اقدم منا مشتغلوا كمان بهذا المجال وبرضه بتطلع. والله العظيم انا في مره يعني بعت لمرضي فيديو وانا ما اسمعي طلع يشوفه كذا، بتقول لي اسامه مالك هذا ذكاء اصطناعي، كاتبين بالكومنتات انه ذكاء اصطناعي. طبعا انا شفته ما فتحت التعليقات، لو فتحت التعليقات كان عرفت. يا زلمة طلعت صفنت هيك انه لا يا زلمة ابو الجتاوي مالنا ابو الجتاوي، انت زلمة خبرة وين فيديو يعني ما ايش فيه يعني مرق علي. فتخيل انت اليوم الخبير بمجال الفيديوهات عم تمرق عليه هاي الفيديوهات انها مش انها ذكاء اصطناعي، ما يعني ما عم بيميز انها ذكاء اصطناعي. كمان سنة شو راح يصير؟ هاي احنا، هاي انا وهاي انتو، راح تشوفوا راح تقول جتاوي والله كلامك صحيح. لازم يتم ابطاء سرعة تطور الذكاء الاصطناعي ببعض المجالات. هذا لا يعني انه انا ساطلع بمال وجتاوي وبحكي وقالب اتبعون الذكاء، لا لا لا، ادرس ذكاء اصطناعي، المستقبل هو الذكاء الاصطناعي، الامور تمام. لكن انا بحكي بموضوع الشغلات اللي قاعد عم بعملها الذكاء الاصطناعي. يعني انا كنت قاعد مع صاحب احدى شركات مختصة بحماية الشركات من الهجمات السبرانية، تمام، بقول لي وانا سبحان الله يعني شفته فيديو اليوم شركة شات جي بي تي طلعت تحذير للناس بأنه في هاكرز قاعدين عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي لاختراق المواقع واختراق الشركات وعمل هجمات سبرانية، وأنه بعطي يعني 64 ضعف نتائج، بعطي 64 ضعف الإنسان العادي لما يفوت بدون ذكاء اصطناعي، 64 ضعف أو 64 عفوا أو 64% نتيجة أفضل من الهكر بدون استخدام ذكاء اصطناعي. فاليوم تخصص الأمن السبراني مهم جدا إنه الناس المقبلين على التوجيهي، لأنه بكرة راح تشوف كيف شركات الأمن السبراني راح تصير موجودة وضرورية. تيجي لازم إذاعة زي إذاعة عين وشركة عشان ما حدا يفوت على الداتا تبعتها ولا سمح الله يخترقها، والذكاء الاصطناعي بتخلي أي ولد عمره 3 سنين يفوت يخترق أي إشي. لا سمح الله طبعا انا بعطي مثال عشان انه احنا يعني قاعدين هون. الفكره بانه 64% نسبه نجاح الهكر مع الذكاء الاصطناعي انك تخترق اي شيء. فطلعوا ها هون انت بدك تسال الذكاء الاصطناعي يا طراون انه هل سيغزو الذكاء الاصطناعي العالم؟ ما الذكاء الاصطناعي ما راح يجاوبك، راح يجاوبك جواب دبلوماسي جدا. هون طلعوني يعني قدامي على اللابتوب سأل الذكاء الاصطناعي أو تشات جي بي تي هل سيغزو الذكاء الاصطناعي العالم؟ إذا كنت تقصد هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسيطر على العالم مثل أفلام الخيال العلمي، فالإجابة المختصرة أو المختصرة لا يوجد دليل على أن هذا سيحدث وليس هذا السيناريو حتمي. يعني هو ما جاوبك جواب نافي قاطع أنه لا مش راح مثلا يسيطر على الهاي، هاي جايك جايك عطاك جواب دبلوماسي، لكن بقول لك معلم الذكاء الاصطناعي راح يغير العالم بشكل هائل وراح يسبب مخاطر حقيقيه زي انتشار المعلومات المضلله والتزييف العميق اللي هو الديب فيك اللي حكيت عنه، انت ممكن حدا يحط وجهك على فيديو يلا زلمه واثبت انه هذا مش انت، فقدان بعض الوظائف او تغير طبيعتها وهذا اللي عم بصير، استخدامه في الهجمات الالكترونيه او تطوير الاسلحه هذا اللي كنت انا احكي عنه، ظهور انظمه اكثر استقلاليه يصعب التحكم بها اذا صممت او اديرت بشكل سيء. شو يعني هذا؟ هاي جدا مهمه راح ارد اعيدها وارجع افسرها بعد الفاصل. ظهور أنظمة أكثر استقلالية يصعب التحكم فيها، وهون نتحدث عن استقلالية الذكاء الاصطناعي لما يصير هو ياخذ قرار لحاله بدون أمر البشر، هون الخطورة القوية. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حبايب القلب مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء حلقتنا على الهواء مباشرة.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا عن جديد حبايبنا، تحياتنا لكم. يعني وكنا عم نحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي شوي اليوم بشكل موسع بهاي الحلقة، وخصوصا مع ترند الثمانينات اللي عم بنتشر قاعد على مواقع التواصل الاجتماعي واشكال الناس طالعة بالثمانينات، اشي كثير بضحك. فكنا عم نحكي عن نقطة اللي هي سألنا تشات جي بي تي، طراوني سأله انه هل سيغزو الذكاء الصناعي العالم، فقال له انه ما اعطاه جواب، قال له فيش دليل على هذا الاشي، ما نفاه تماما، لكن قال له قد يغير العالم بشكل هائل. وهون في عنا واحدة من النقاط اللي كان حكيها، انه راح يكون هناك ظهور لأنظمة اكثر استقلالية يصعب التحكم فيها اذا صممت او اديرت بشكل سيء. كيف يعني؟ هلا الذكاء الاصطناعي من كتر ما هو ذكي واسمه الذكاء الاصطناعي، بقول لك ممكن انه يطور لغه تخاطب يعني مش عن طريق البشر. اليوم هذا مصمم عن طريق البشر، يتم السيطره عليه عن طريق كمبيوترات كبيره جدا، مش خبير انا لكن مسيطر عليه من قبل البشر، بيعتمدوا عليه البشر عشان يحلوا اشياء كثير ويعملوا اشياء كثير، وعم بتطور بطريقه رهيبه. لكن في حوادث صارت، ومنها حادث صار في جهازين سوبر كمبيوتر، هذول أجهزة كمبيوتر بيعتبروهم يعني لأشياء يعني ضخمة ولأبحاث ولقصص يعني ما بعرف إيش هم وما بقدر أتخيلهم، بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، طوروا لغة تخاطب بينهم غير اللغة اللي هم مبرمجين عليها. ففوراً العاملين الموجودين بهاي الشركة أو بهذا المكان شو سووا؟ ما دخلوا على الكمبيوتر قالوا لهم يلا وقفوا حكي أو وقفوا إشي، عملوا شت داون، طفوا الجهازين فورا، طفوا الجهازين فورا، انه هو بتفصل عنه الكهرباء عشان خلص يوقف كل إشي. في فيديو انتشر كمان وحكينا عنه كثير وكل العالم حكت عنه اذا بتتذكروه، قبل اشهر يعني احد الروبوتات اللي تشتغل بالذكاء الاصطناعي بمعرض للروبوتات او بمصنع للروبوتات او بمحل معين بالصين اشتغل لحاله وحسب كاميرات المراقبة يعني، وهذا نحكى عنها بالإعلام ونحكى عنها بكل الإعلام يعني مش فيديو ذكاء اصطناعي، اشتغل لحاله وشغل باقي الروبوتات وأقنعهم انهم يطلعوا من الغرفة اللي هم فيها، طلع هو كلهم لحقوه. فهون يعتبر انه ايضا خرج عن ما هو مبرمج عليه وخرج عن سيطرة البشر. وفي أفلام خيال علمي كثير يعني بيحكوا عن هاي النظرية، إنه يوم من الأيام الآلات والكمبيوترات والروبوتات اللي هي اللي راح تسيطر على العالم. وهاي نظرية على فكرة موجودة من الثمانينات والسبعينات، إنه راح يجي زمن من كثر تطور التكنولوجيا يسيطر على العالم. واليوم زادت هاي النظريات، وأنا ما بدي أقعد أسميها نظريات مؤامرة، بديش أقعد أحكي كمان بنفس الوقت سيطرة تامة على البشر بأنهم يغزوا العالم وهم اللي يحكموا العالم وكذا، مش لهالمرحلة بدنا نروح فيها إكستريم. لكن نعم في نظريات بتحكي زي ترمينيتر مثلا، فيلم ترمينيتر، ترانسفورمرز، الآلات اللي بتيجي من الفضاء وبتتحول وبتصير سيارة بعدين ترجع تتحول بتصير رجل، يعني رجل آلي ضخم جدا عنده قدرات قتالية خرافية. يعني كثير طلعت نظريات وكثير طلعت أفلام خيال علمي بتحكي إنه الكمبيوترات أو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي راح يسيطروا على البشر. لكن عشان إحنا اليوم نكون واقعيين أكثر، يعني نعم إذا خرج عن السيطرة ممكن يسبب مشاكل، لكن مش يخرج عن السيطرة بأنه يحكمنا، لكن متوقع. وهي نفسه الذكاء الاصطناعي بتجاوبك هذا الجواب أنه راح يكون في أنظمة أكثر استقلالية يصعب التحكم فيها. يعني عاد الذكاء الاصطناعي بكرة يبطل يرد عليك وهو يعمل اللي بده إياه، وهذا بشهادة الذكاء الاصطناعي من مقالاته معتمد عليها. فبقول لك هون، لكن سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية ليست نتيجة تلقائية لتطوره، بالأمر بيعتمد بدرجة كبيرة على كيفية تصميم الأنظمة والقيود المفروضة عليها ومن يملكها وكيف تستخدم. طيب اليوم إذا اللي بصمموا الأنظمة وحاطين عليها قيود وفي ناس مالكينها، ما عم بنتظموا بالقيود وما عم بنتظموا بهاي الأشياء، وعم بيكون في سرعة تطور للذكاء الاصطناعي، سرعة تطوير رهيبة جدا. فيعني نتمنى انه يفيد العالم، وانا مش ضده، مش تطلعوني هسه كل هذا جيت هاو اللي انت حكيته انت ضد الذكاء الاصطناعي وانت عم بتهاج، لا لا لا لا، انا معه ومع استخدامه، ومرات بفيديوهاتي انا بستخدمه اذا بكون مثلا في اشي بدي احكيه بدي اشرح عنه بدي فيديو يطلع، صرت اعرف كيف اصمم فيديوهات، انا كمان عم بتعلم قاعد عشان برضو شغلي يزيد. عم بتشوفوا مثلا على عين اف ام اشياء جدا حلوة عم تنعمل بالذكاء الاصطناعي وعم بتجيب مئات الاف المشاهدات. اخر يعني اعلان
الآن نزل على صفحتنا شوفوه معمول بالذكاء الاصطناعي، بس يعني عامله حدا شاطر اللي هو زميلنا صهيب النمر، اللي هو إعلان لبرنامج رياضي بكرة راح يكون البرنامج أول حلقة منه مع الزميل الإعلامي الرياضي ليث سعود. تحياتنا إله، الله يعطيه ألف عافية، ويا أهلا وسهلا فيه معانا بالإذاعة ومعانا يعني ضمن فريق إذاعة عين اف ام. إعلامي يعني رائع وشاطر ومتخصص في الرياضة وإشي جدا فخم. شوفوا الإعلان اللي عاملينه للبرنامج أخونا ليث بالذكاء الاصطناعي، ما أحلى طالع، يعني تستفيد منه بالعكس، طلع أشياء كثير حلوة.

0: المهم احنا بنقول ان شاء الله دائما, وانا كثير بعجبني بالاردن الاهتمام الشخصي من قبل جلالة الملك عبد الله, وايضا بالاخص من قبل سمو ولي العهد سيد حسين اللي مهتم جدا بموضوع انه الاردن تصير هب, يعني تصير زي مكان معتمد ومركز معتمد للذكاء الاصطناعي, وعندنا كثير شركات وعندنا كثير اردنيين رياديين عم بيشتغلوا بهذا المجال وعم بيطوروا بمجال الذكاء الاصطناعي. وما بدنا ننسى نموذج الذكاء الاصطناعي اللي عم بنشهر على مستوى العالم حاليا اللي هو ريبليت, هذا اللي طبعا من انشأه وصاحب فكرته هو شاب اردني درس بجامعة سمية وطور يعني نظام ذكاء اصطناعي اسمه ريبليت, من أهم أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة على مستوى العالم, وما شاء الله عليه قيمته السوقية صارت يعني بالمليارات أتوقع هذا الذكاء الاصطناعي, هو ما شاء الله كمان صار يصنف من الأغنياء والأثرياء بالعالم. الله يقويه, والله الاسم هو يمكن من بيت مسعد أو إيش زي هيك, والله أنا آسف الأسماء عندي فيها مشكلة, مع طبعا كامل الاحترام لقدره وكامل الاحترام لشخصه الكريم, لكن يعني الواحد مرات بنسى الأسماء, لكن هذا إشي مشرف وإشي جدا رائع أن تشوف الأردن برضو عم تهتم بهذا المجالات, وإن شاء الله بالمستقبل نستفيد من موضوع الذكاء الاصطناعي وتكون الأمور 100%. هيك كانت حلقتنا بشكل عام لليوم, حكينا بأكثر من موضوع, حكينا أكثر من خبر درشنا فيهم, يعني حكينا لكم عنها, وهيك بنقدر نقول لكم أنه حلقتنا يعني انتهت معاكم لليوم. شكرا لحسن استماعكم, شكرا لوجودكم معنا دائما, والله يعطيهم العافية زملائنا, مخرجنا الفخم أحمد الطراوني الله يعطيك ألف عافية, أخونا أيضا أبو الحواري أحمد حواري الله يسعد لي مساك من الإخراج التلفزيوني, كنت معاكم أنا أخوكم أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام 89.3, هذا هو عفوا 98.3, مالي لا أسماء ولا ترددات ولا شيء, فش تردد 83, إيش تردد 83 هذا, يلا منيح ما حكيت تردد إذاعة ثانية. ثلاثة وثمانين فاصلة تسعة على 98.3 يا زلمة, مالنا يا زلمة على 98.3. شكرا لكم, شكرا لكل اللي بتابعنا على الابليكيشن تبعنا على شاشات تلفزيوناتهم, الله يعطيكم العافية. لازم الواحد بعد الرحلة الطويلة, أنا مش نايم غير 4 ساعات, فلازم هسا أنا خلاص أرجع أنام نومي عشان برضو نرجع ونصحصح, لكن الحمد لله رب العالمين الطاقة خرافية والأمور رائعة. شكرا لحسن مشاهدتكم واستماعكم إلنا ببرنامج روحت, شكرا لوجودكم معنا, هاي تحياتي أنا وسام الجيتاوي, الله يعطيكم العافية, سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية بصورة جهود الأردن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات. اللجنة الوزارية العربية تدين استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى. منظمة التحرير الفلسطينية تقول للمملكة إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة تصعيد خطير ومرفوضة. الممثل الأعلى لمجلس السلام يقول إن التصعيد في غزة والضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلاً. وزير المالية الإسرائيلي يقول إنه لن يكون هناك مفر من حرب في الضفة الغربية ينزع فيها سلاح جميع العرب في المستقبل القريب. 27 شهيداً و69 جريحاً بينهم أطفال وسيدات ومسعفون من جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية على لبنان.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع